إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
1: الحمد لله الذي جعل الرضا طريق جنته، وخص عباده بجزيل رحمته، وأكرم من رضي به ربا بحلول رضاه ونيل كرامته. والصلاة والسلام على القنوع بما عند ربه وعلى آله وصحابته، أما بعد، فإن مما يعلي من منزلة المسلم ويرفع درجته عند ربه تهذيب نفسه بفضائل الأعمال وتزيينها بمكارم الأخلاق. وإن القناعة من أعظم الصفات التي اتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، والمواقف التي نقتدي به فيها كثيرة. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قنوعا زاهدا، فكان من أبعد الناس عن ملذات الدنيا وأرغبهم إلى الآخرة. وقد خيره ربه جل وعلا بين الدنيا وأن يعيش فيها ما شاء، وبين الآخرة فاختار الآخرة وما عند الله، وخيره أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. وقبل الحديث عنها وتشنيف الأسماع بها نعرف معناها. فالقناعة كما يقول الجاحظ هي الاقتصار على ما سنح من العيش، والرضا بما تسهل من المعاش، وترك الحرص على اكتساب الأموال وطلب المراتب العالية مع الرغبة في جميع ذلك وإيثاره والميل إليه وقهر النفس على ذلك والتقنع باليسير منه. وأما ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أمر القناعة فهو أجل أن يحصر في وقفة أو وقفات، ولكن حسبنا من ذلك أن نأخذ بعضا منها نربي بها أنفسنا وأزواجنا وأولادنا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزار، أي يلبس ثوبا يستر نصفه الأسفل وعورته وليس عليه غيره، وإذا الحصير وهو الفراش المصنوع من ألياف النبات أو الشجر أو غير ذلك من الصوف، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، أي ظهرت علامات أعواد الحصير على جلد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن بينه وبين الحصير شيء مفروش. وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية في الغرفة، أي في جانبها، والقرض نوع من الورق يستخدم لدبغ الجلود. وإذا إهاب معلق، أي جلد مدبوغ معلق، فابتدرت عيناي، أي بكت عيناي بالدموع على ما رأيت من شدة حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال عمر رضي الله عنه: فقلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، أي ليس فيها كثير شيء مما يخزن المرء للقوت والإدخار، وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. قال يا ابن الخطاب: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى، وهذا من التعليم والتربية النبوية على علو الهمة وقوة العزيمة وسمو المطلب والاستخفاف بملاهي الحياة والزهد عما فيها وتوظيف ما يقابله الإنسان من الشدائد والمكاره في تهذيب النفوس والأخلاق. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم لأجرى الله بين يديه ألوان النعيم، ولكان له من ذلك أوفر الحظ والنصيب، لكنه كان راضيا بالقليل قانعا باليسير، واضعا نصب عينيه قول الحق تبارك وتعالى: ورزق ربك خير وأبقى، كما في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبنا. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به، وفي كل ذلك سلوى وموعظة للفقراء وعزاء لكل مسكين، وتمتلئ نفوسهم رضا بقضاء الله وقدره. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام القناعة في العيش، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين مقام القناعة في العيش، فيقول كما صح عنه من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وصح أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على هذا الخلق العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قانعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. بل عرض الله عز وجل على نبيه الدنيا وما فيها من كنوز، فقال عليه الصلاة والسلام عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، وقال ثلاثا أو نحو هذا، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وكثيرا ما كان يرشد أصحابه أن الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وأما عن دعائه صلى الله عليه وسلم وحرصه أن يمده ربه بالقناعة فأمره عظيم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف على كل غائبة لي بخير، ولا تسل عن قناعته بما قسم له ربه. وأنه صلى الله عليه وسلم في بيته يجوع ويشبع ويربي أزواجه على الرضا والقناعة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختها إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال لها عروة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح أي هدايا من لبن أو لحم، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. فهذه حاله صلى الله عليه وسلم في بيته، لا توقد له نار، وقد عرضت عليه جبال مكة ذهبا فردها ورضي أن يعيش كفافا وقنع بما عند الله. وتخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات لم يكن عندها طعام يأكله ذو كبد أي كائن حي إلا بعض الشعير، وكانت تضعه في رف في حجرتها، فكانت تأكل منه حتى طالت مدة أكلها منه وهو لا يفنى، فكالته أي وزنته وعرفت مقداره فعندها فني وانتهى، فكانت البركة فيه من أجل جهلها بكيله، وكانت تظن في كل يوم أنه سيفنى لقلة كانت تتوهمها فيه، فلذلك طال عليها. فلما كالته علمت مدة بقائه ففني عند تمام ذلك الأمد. وقد يكون الأمر مرتبطا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عندها، فلما كالته رفعت تلك البركة. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا توعي فيوعي الله عليك، ومعناه لا تقدري الأشياء فإن الله يوعي عليك، أي أنه يعاملك بحسب ما تقدرين. وعليه فإذا جعل الإنسان الشيء موكولا إلى الله عز وجل وأكل منه حتى يفنى يكون هذا أبرك له. وقالت أيضا: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يومين إلا إحداهما تمر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا قناعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أكله: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. فهنا يحكي أنس رضي الله عنه أنه ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، وهي صحاف أو أطباق توضع فيها المخللات والمشهيات، ولم يخبز له صلى الله عليه وسلم ذلك الخبز الرقيق الفاخر المسمى بالرقاق، ولا أكل في حياته كلها على مائدة من تلك الموائد المرتفعة عن الأرض التي يأكل عليها العظماء والمترفون، والأكل عليها لم يزل من دأب المترفين ووضع الجبارين لئلا يفتقروا إلى الانحناء عند الأكل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه بهم، كان يأكل صلى الله عليه وسلم وأصحابه على السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون على السفر التي تمد على الأرض تواضعا وزهدا في الدنيا ومظاهرها وتعليما لأمته. وأما عن قناعة صحابته فلقد سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه، واتبعوا آثاره وتخلقوا بأخلاقه، وعاشوا القناعة والزهد في أول أمرهم نظرا لقلة ذات اليد. ثم انتشر الإسلام وجاءتهم الغنائم وفتح الله عليهم، فلم تؤثر هذه الأموال التي اكتسبوها من الغنائم على زهدهم، بل استمروا على ما هم فيه من قناعة وتقشف. وهنا نذكر بعض النماذج من قناعة الصحابة وبعدهم عن الطمع. فعن أبي العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يكفل لي ألا يسأل أحدا شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أصحابه ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. قال الحافظ ابن حجر: قوله لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة يشعر بأنهم كانوا أكثر من 70، وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير 70 الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة، وكانوا من أهل الصفة أيضا، لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة. وعن الحسن قال: كان عطاء سلمان 5000، وكان أميرا على زهاء 30,000 من المسلمين، وكان يخطب في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، فإذا خرج عطاؤه تصدق به وأكل من سفيف يده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يكمل غنى القلب بغنى آخر هو غنى النفس، وآيته سلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. وختاما، فإن للقناعة فوائد عديدة، منها أن القناعة من كمال الإيمان وحسن الإسلام، وأن القانع تعزف نفسه عن حطام الدنيا رغبة فيما عند الله، وأن القنوع يحبه الله ويحبه الناس، وأن القانع سعيد النفس بما قسم له من الدنيا، وأنه لو قنع الناس بالقليل لما بقي بينهم فقير ولا محروم، وبالقناعة تشيع الألفة والمحبة بين الناس. هذا والحمد لله على تمام نعمته وجزيل فضله. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا مباركا فيه، ورضا منك علينا يدخلنا جنتك، ويرفع عنا غضبك ومقتك، والحمد لله رب العالمين.
0: قيم في محراب النبوة. برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

إليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.

مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

سُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

أثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

فخلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.

الزوج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

هي نار الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبي الهدى ورسول الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الغر من اليمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في لقاء اليوم ومع وسيلة جديدة ومحورية من العبادات المحورية التي تعمل على تزكية النفس وتطهيرها، إنه الذكر. ذكر الله عز وجل من العبادات الرئيسية التي ليست مقيدة بزمان ولا مقيدة بمكان، فهنالك الأذكار المقيدة بزمان، وهنالك الأذكار المقيدة بمكان، وهنالك الأذكار المطلقة، وهنالك الأذكار المتعلقة بالأحوال. فالأذكار مشروعة في كثير جدا من الأحوال نظرا لفضلها، والذكر خلاف النسيان، هو التخلص من الغفلة والنسيان، وله فضائل كثيرة جدا. ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه مجموعة من فضائل الذكر، منها أنه منشور الولاية الربانية، الذي من أعطيه اتصل بربه ومن منعه عزل عنه. ثانيا أن الذكر يدفع الآفات وينفس الكروبات ويهون المصيبات. ثالثا أنه جلاء القلوب ودواؤها، وهو سلاح المؤمن الذي يقاتل به قطاع الطريق، وماءه الذي يطفئ به التهاب الطريق، ودواء أسقامه الذي متى فارقه انتكس منه القلب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. قد ذكر الله الذكر في القرآن الكريم بأكثر من آية، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. نهى الله عز وجل عن ضده هو النسيان والغفلة، فقال: ولا تكن من الغافلين. ربط الفلاح بالذكر الدائم: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أثنى على أهله في أكثر من موضع، فقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أخبر الله عز وجل عن خسران من لها عنه بغيره، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. جعل ذكره سبحانه وتعالى لهم جزاء لذكرهم، جعل الله ذكره للذاكرين جزاء لذكرهم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر. جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها أيضا، يقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نتيجة هذه الآيات القرآنية والتوجيهات النبوية، نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا مع الذكر، وأن السلف بشكل عام عاشوا مع الذكر في كل أحوالهم وأطوارهم، في حلهم وفي ترحالهم. فقد ذكرت صور مشرقة جدا من حال السلف مع ذكر الله عز وجل، فقد روي عن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، يقول: أسبح بقدر ديتي. ونحن نعلم أن أبا هريرة كان مشغولا بالحديث وحفظ الحديث النبوي، فهو من أكثر الصحابة حفظا للحديث النبوي. قال ابن السماك رأيت مسعرا في النوم فقلت أي العمل وجدت أنفع؟ فقال ماذا؟ ذكر الله. وسئل ابن الجوزي أيهما أفضل، أسبح أو أستغفر؟ قال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البحور. الله أكبر. الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البحور، يعني هو بحاجة إلى الصابون أكثر من حاجته إلى البخور. التسبيح بخور والاستغفار صابون، فيقول نظف ثوبك وبعدين عطره، ما تعطره قبل ما تنظفه. الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. وعن أبي جعفر الباقر قال الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولكنها لا تصيب الذاكر. هذا من أقوال السلف عن الذكر وأهميته وفضائله. هنالك آداب حتى يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل بطريقة مشروعة. هنالك آداب ذكرها أهل العلم ذاكري، منها استقبال القبلة. المحافظة على هيئة الذكر تساعد على الخشوع وتؤثر في النفس أكثر. استقبال القبلة مع الخشوع والتذلل والوقار والسكينة هو الأفضل، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز، ولكن استقبال القبلة وهذه الهيئة تساعد على الخشوع أكثر. قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نظافة المكان والفم بالسواك والبدن واللباس، هذه من آداب الذكر. حضور القلب حتى لا ينشغل بغير الذكر، حضور القلب فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعلق بمعناه ويستحضر عظمة المذكور سبحانه وتعالى. الدوام على أذكار الصباح والمساء، هذه الأذكار التي جهلها أولادنا وأبناؤنا اليوم. أذكار الصباح والمساء أقل ما ينبغي أن تحفظ عليه من الذكر. أذكار الصباح والمساء المأثورات التي تقرأ في الصباح والمساء أقل ما ينبغي أن نعود أبناءنا عليها، أقل ما ينبغي أن نحفظها، حتى إذا انتهيت من صلاتك وقرأت أذكار الصلاة وشرعت في ذكر المأثورات في ذكر الصباح في الصباح في ذكر المساء في المساء، إذا حفظتها ستذكر أنت في السيارة قبل المغرب، ستذكر أنت في السيارة وفي أي مكان وفي أي وقت. وبالتالي ينبغي أن نحفظها وأن نحفظ أبنائنا إياها. هنالك فوائد للذكر وهي كثيرة جدا، ولكنني سوف أتطرق إلى بعضها. منها أولا أنه طاعة لأمر الله عز وجل، فالله قد أمر به. ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان كذلك، كان يذكر الله تعالى في كل أحواله. ثالثا الذكر حياة للجسد، فقد قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رابعا طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خامسا منجي، الذكر منجي من عذاب الله تعالى، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. سبب للفلاح، سبب للمغفرة، من أحب الأعمال إلى الله، ينزل رضاء الله تعالى على العبد، سبب لكسب الأجر أجر الصدقة، من خير الأعمال، يمحو الله به السيئات، سبب لذكره سبحانه وتعالى، فهو يذكر من ذكره. سبب لأن يستظل العبد في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، وغير ذلك من الفوائد التي ذكرها العلماء والتي تعد من الأشياء الحثيثة التي يحرص المسلم عليها. فهو يحرص على الإطمئنان القلبي نقوله الذكر، على الاستقرار النفسي نقوله الذكر، على تفريج الكروب نقوله الذكر، على الأمن من النفاق نقوله الذكر، على البركة في الرزق نقوله الذكر، البركة في العمر نقوله الذكر. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. جعل الله إياكم من الذاكرين والذاكرات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
0: برنامج خواطر في تزكية.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلمة كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج،
7: ونصر الأغبس،
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي،
3: إشراف عام علي الحواني.
10: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء في برنامجكم قهوة مأربية في هذا الصباح، معي أنا نورة عزمي وأيضا زميلتي رحمة عبد الله. صباح الخير مستمعينا الكرام، وصباح الأيام المباركة التي تقترب فيها القلوب أكثر من الله. أهلا بكم في قهوة مأربية في صباح تملأه السكينة والرحمة. في هذه العشرة المباركة نشعر أن الوقت للوقت معنى مختلف، وأن للروح مساحة أهدأ، فهي أيام تحمل في تفاصيلها خيرا كثيرا لمن أحسن استقبالها.
11: صباحكم خير مستمعينا الأعزاء، وما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه بذكر خفيف وقلب مطمئن ودعوة صادقة، فبعض الطمأنينة تأتي فقط حين يقترب القلب من الله، ويقال دائما أجمل الأرزاق سكينة يضعها الله في قلبك، ولهذا تأتي هذه الأيام كرحمة تعيد للنفس هدوئها.
10: صحيح رحمة، صباح الدعوات الجميلة، صباح الأمنيات التي نرفعها إلى السماء بثقة ويقين، سائلين الله أن يحمل لكم في هذا الصباح فرحا قريبا وفرجا لا تتوقعونه.
11: أهلا بكم أو أهلا بكل من يرافقنا الآن بقلب يتمنى وروح تبحث عن الراحة وسط زحمة الحياة. فهذه الأيام المباركة فرصة لنهدأ ونقترب أكثر من أنفسنا ومن الله. مستمعين الكرام، العبرة بكثرة الأعمال، أو ليست العبرة بكثرة الأعمال فقط، بل بصدق النية وصفاء القلب، فرب دعوة صادقة تغير حياة كاملة بإذن الله.
10: صباح الرحمة والمغفرة للقلوب التي أثقلها التعب، وللأرواح التي تنتظر فرجا قريبا. نسأل الله أن يبدل ضيقكم راحة ودعواتكم استجابة. في هذا الصباح تذكروا أن الخير لا يضيع، وأن الله يرى القلوب الصادقة مهما أخفت تعبها، فكونوا قريبين من الله ففي قربه كل طمأنينة والراحة.
11: وفي ختام افتتاحيتنا مستمعينا الأعزاء، نسأل الله أن يبارك لكم هذه الأيام وأن يرزقكم راحة تشبه الدعاء المستجاب. ابقوا معنا في فقرة قهوة مأربية، لكن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء وإلى فقرتنا الصحية، حيث سنتحدث اليوم عن خمس تقنيات تتنفس أو خمس تقنيات تنفس قد تساعدك على تقليل التوتر في دقائق.
1: نعم رحمة ومستمعينا الكرام، تؤكد الدراسة الحديثة أن دقائق قليلة من تمارين التنفس يوميا قد تساعدك بشكل كبير على تخفيف التوتر وتحسين الصحة العامة. فالتنفس ليس فقط مجرد عملية تلقائية، بل هو أداة مؤثرة في تهدئة العقل والجسم إذا استخدم بالطريقة الصحيحة.
0: نعم، وفي السنوات الأخيرة عاد الاهتمام بتمارين التنفس التي عرفت منذ آلاف السنين في حضارات قديمة مثل الهند والصين. تعتمد هذه الممارسات على التحكم الواعي في طريقة التنفس بهدف تحقيق الاسترخاء والتوازن الداخلي.
1: نعم، وأيضا مستمعينا الأحبة، يرى الباحثون أن تخصيص بضع دقائق يوميا للتنفس الهادئ والعميق يمكن أن يعكس إيجابا على الجسم والعقل. كما توصف تمارين تنفس اليوم بأنها واحدة من أحدث أدوات اليقظة الذهنية وتحسين جودة الحياة.
0: ومع ذلك ينصح الأطباء النساء الحوامل والمصابين بأمراض تنفسية مثل الربو باستشارة الطبيب قبل تجربة هذه التمارين. لكن بالنسبة لغالبية الناس، قد تساعد التغيرات البسيطة في التنفس على خفض التوتر وتحسين الصحة العامة.
1: نعم، أيضا رحمة، تشير الدراسات إلى أن تمارين التنفس تساعد على تقليل هرمونات التوتر المرتبطة بالقلق والاكتئاب وبعض الأمراض المزمنة. كما أن تخفيف التوتر قد يساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل تأثير الضغوطات اليومية على الجسم.
0: ويؤكد الخبراء أن كثيرا من الناس يتنفسون بسرعة أكبر مما ينبغي أو يعتمدون على التنفس عبر الفم بدل الأنف. هذا النمط قد يزيد من التوتر ويؤثر على توازن الجهاز العصبي والجسم بشكل عام.
1: في المقابل، فإن التنفس البطيء والعميق عبر الأنف يساعد على تنشيط الجهاز العصبي المسؤول عن الراحة والاسترخاء، كما يمنح الجسم إشارات بالأمان الهدوء، مما ينعكس على الحالة النفسية والتركيز.
0: إذن مستمعينا، نأتي إلى أشهر تقنيات التنفس. أولا، التنفس البطيء عبر الأنف والتنفس الصندوقي وتقنية 8-7-4، إضافة إلى التنفس المتناغم. تركز معظم هذه الأساليب على الشهيق الهادئ والزفير الطويل لإبطاء التوتر وتحسين الاسترخاء.
1: وإذا توضح الأبحاث الحديثة أن ممارسة تمارين التنفس لبضع دقائق يوميا فقط قد يساعد في تحسين المزاج وتقليل القلق وتنظيم ضربات القلب، كما يمكن أن تساهم في تحسين التركيز وجودة النوم والاستجابة للضغوطات اليومية.
0: إذن في ختام هذه الرسالة الصحية أو فقرتنا الصحية مستمعين الأعزاء، يؤكد المختصون أن الأهم ليس إتقان تقنية معقدة، بل الاستمرار على التنفس الهادئ والواعي بشكل يومي. فأحيانا قد تبدأ الراحة الحقيقية من نفس أبطأ وهدوء بسيط يمنحه الإنسان لنفسه كل يوم. إذن مستمعينا، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما. نذهب إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود لنستكمل بقية فقرة حلقة اليوم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، مستمرين في هذه التغطية في برنامجكم قهوة مغربية. نصل الآن إلى فقرة التنمية الذاتية. في زمن السرعة، كيف تستعيد نفسك من جديد؟ لنرى ذلك.
1: مستمعين الكرام، في زحمة الأيام يعتاد الإنسان أن يركض كثيرا حتى ينسى نفسه وينشغل بكل شيء إلا راحته الحقيقية. لهذا تأتي بعض المواسم الهادئة كالعطل والأيام الروحانية لتمنحنا فرصة نادرة لنرتب أرواحنا من جديد.
0: نعم، وفي هذه الأجواء المباركة قد لا يكون المطلوب أن نغير حياتنا بالكامل، بل أن نتوقف قليلا ونسأل أنفسنا، هل نعيش فعلا بطريقة تشبهنا أم فقط نستهلك أيامنا بسرعة دون وعي؟
1: مستمعينا الكرام، تشير أفكار كتاب العادات الذرية إلى أن الإنسان لا يتغير عبر القرارات الكبيرة المفاجئة، بل عبر عادات صغيرة تتكرر يوميا حتى تصبح أسلوب حياة جديدا وأكثر وعيا. ومن أجمل الأفكار التي يطرحها الكتاب أن التحسن البسيط المستمر حتى لو كان بنسبة صغيرة يوميا قادر مع الوقت على تغيير حياة كاملة. فالأمر لا يتعلق بالقوة بل بالاستمرارية والصبر على الخطوات الصغيرة.
0: نعم رحمة، وفي فترة الإجازات تحديدا، بدل أن تتحول الأيام إلى نوم طويل وهروب من الوقت، يمكن استغلالها لبناء عادة جميلة مثل القراءة، المشي، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تخصيص وقت للهدوء والتأمل بعيدا عن ضجيج الحياة.
1: نعم مستمعين الكرام، أحيانا يحتاج الإنسان أن يبتعد قليلا عن الهاتف، عن المقارنات وعن الاستهلاك المستمر للمحتوى، ليسمع صوته الداخلي من جديد ويتذكر الأشياء التي تمنحه الراحة فعلا لا التشتيت المؤقت.
0: وفي هذه الأيام الروحانية قد يكون الأفضل هو بداية للتغيير في الاقتراب من الله أكثر وتنظيم علاقتنا بأنفسنا وبأوقاتنا ومع من نحب. فالإطمئنان ليس فكرة بل أسلوب حياة يبنى بالتدريج. يقول أحد الكتاب: لا أحد يصبح أفضل بين ليلة وضحاها، لكن كل يوم صادق مع نفسك يصنع فرقا. فلهذا لا تستهينوا أبدا بالأشياء الصغيرة التي تفعلونها باستمرار.
1: مستمعين الأعزاء، الحياة لا تحتاج منا أن نكون مثاليين طوال الوقت، بل أن نكون أكثر وعيا، أكثر اتزانا، وأن نعرف متى نتوقف، متى نرتاح، ومتى نبدأ من جديد بطاقة أخف وقلب أهدى.
0: في ختام هذه الفقرة، اجعلوا هذه الفترة فرصة حقيقية لاستعادة أنفسكم، لا فقط مجرد وقت يمر سريعا. فرب عادة بسيطة تبدأ اليوم قد تغير شكل حياتكم بالكامل في المستقبل القريب بإذن الله.
1: إذن مستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرتنا الاجتماعية بعد دقائق.

0: موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. رحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الشجاعة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني، باعتبارها خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتفعيل مسارات الإصلاح المالي والإداري في مختلف مؤسسات الدولة. اعتمد مجلس الوزراء صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، وبناء على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات. وكما وافق المجلس على معالجة أوضاع التسويقات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات موعد إجازتي العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 مايو وعيد الأضحى المبارك، وذلك استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية. وأوضح تعميم صادر عن الوزارة تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه أن إجازة العيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 من مايو تبدأ يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026، ونظرا لمصادفتها يوم إجازة رسمية سيتم التعويض عنها بيوم الأحد الموافق 24 مايو 2026. ناقش وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن الجنرال أنتوني هايورد والوفد المرافق له تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في اليمن. احتفل المركز التدريبي العام للشرطة التابع لوزارة الداخلية بمحافظة مأرب بتخريج كوكبة أمنية من منتصبي شرطة المنشآت وحماية شخصيات فرع مأرب من 3 دورات تخصصية شملت 10 مهام خاصة والسابعة مهارات أساسية والأولى عيارات، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 36 لقيام الوحدة اليابانية المباركة 22 مايو 1990. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعا وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني، في شماله في جنوبه في شرقه في غربه من البحر إلى البحر.
3: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: أصاب أشغلتوني وأشغلتم حالي.
6: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
7: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
5: مالي روحي تخرج من الجدار.
7: يوه صلي على النبي، قل لي ماله.
5: اقول لك مالي، اقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الابواب والعيال بلا كسوه، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفه، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
7: اقول لك كل مشكله ولها حل.
5: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
7: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
5: لا ما سمعتوش.
7: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم

0: هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
1: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
2: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء وإلى فقرتنا الاجتماعية. سنتحدث اليوم في فقرتنا الاجتماعية عن كيف تنمي الجانب الإنساني في طفلك في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: نعم مستمعينا الكرام، مع التطور السريع في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبح كثير من الناس يتساءلون كيف سيكون مستقبل أبنائنا، وهنا ستبقى المهارات الإنسانية مهمة في عالم تسيطر عليه الآلات والتقنيات الذكية. وهل ستبقى المهارات الإنسانية مهمة في عالم تسيطر عليه الآلات والتقنيات الذكية؟ في هذا السياق تشير تقارير ودراسات حديثة إلى أن العالم يعيش في مرحلة تحول كبيرة انتقلت فيها القيمة من الأعمال التقليدية إلى المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار. لكن بالرغم من ذلك تبقى الصفات الإنسانية مثل الذكاء العاطفي والشخصية من أصعب الأشياء التي يمكن للتكنولوجيا أن تحل محلها.
0: إذن مستمعينا، يرى الخبراء أن المستقبل سينقسم إلى فئتين: أشخاص يتقنون التكنولوجيا ويستفيدون منها، وآخرين يصبحون أسرى لها. لهذا أصبح دور الأسرة أكثر أهمية في بناء شخصية متوازنة وقادرة على التعامل الواعي مع هذا العالم الجديد. ومن أهم العادات التي ينصح بها المختصون، إليك نورة.
1: غرس حب القراءة في نفوس الأطفال منذ الصغر، بدل الاعتماد الكامل على الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. فالقراءة توسع التفكير وتنمي الخيال وتساعد الطفل على بناء وعيه وشخصيته بطريقة أعمق. كما يؤكد الخبراء أن مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية منذ سن مبكر يساعد ويساهم أيضا في تحمل المسؤولية وفهم قيمة العمل.
0: نعم، حتى المهام البسيطة مثل ترتيب الأشياء أو المساعدة في المنزل تزرع داخل الطفل روح الاعتماد على النفس. وفي جانب آخر يشدد المختصون على أهمية تخصيص وقت بعيد عن الشاشات والتكنولوجيا داخل الأسرة. فالعلاقات الإنسانية الحقيقية والحديث المباشر واللحظات العائلية تبقى ضرورية لصحة الطفل النفسية والاجتماعية.
1: نعم رحمة، ويؤكد الباحثون أيضا أن التجارب الحياتية الواقعية تساعد بشكل كبير في تنمية شخصية الأطفال، ولهذا ينصح بالسفر واكتشاف الأماكن وثقافات جديدة، لأن التجربة المباشرة تبني وعي الإنسان أكثر من العالم الافتراضي. في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا جزءا من كل شيء، لا يكتفي أن نعلم أبنائنا فقط استخدام الأجهزة، بل يجب أن نعلمهم كيف يفكرون، كيف يتواصلون، وكيف يحافظون على إنسانيتهم في وسط هذا التطور السريع.
0: كذلك مستمعين الأعزاء، يؤكد المختصون أن الطفل الذي يمتلك شخصية قوية وذكاء عاطفيا وقدرة على التواصل والتفكير سيكون أكثر قدرة على النجاح مستقبلا مهما تغيرت الوظائف والتقنيات. فالإنسانية ستبقى دائما القيمة الأهم التي لا يمكن استبدالها. في ختام هذه الرسالة، تبقى التكنولوجيا أداة يمكن أن تساعد الإنسان أو تسيطر عليه. الفرق الحقيقي يبدأ من طريقة التربية وبناء الشخصية منذ الطفولة. فالمستقبل مستمعين الأعزاء لا يحتاج فقط أطفالا أذكياء، بل أطفالا أكثر وعيا وإنسانية أيضا. إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذا الصباح. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام إلى فقرة المنوعات. في جولة المنوعات نذهب الآن إلى جولة حول العالم في فقرتنا الممتدة للمنوعات، لنرصدكم أبرز الأخبار الغريبة والمستجدات التي تشغل منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الحكايات الإنسانية التي تلامس القلوب. خبرنا الأول يأتينا من المحميات السياحية في الهند، حيث تحولت رحلة استجمام عائلية لسياح إلى مشهد مأساوي غير متوقع، يجدد التساؤلات حول شروط السلامة عند التعامل مع الحيوانات الضخمة.
1: حيث لقيت شابة تبلغ من العمر 33 عاما مصرعها إثر اندلاع شجار مفاجئ وعنيف بين فيلين داخل مخيم في شهير في ولاية جنوبي غربي الهند. وفي تفاصيل الحادثة التي وثقتها مقاطع فيديو متداولة أثارت فزعا كبيرا. وقع الاشتباك بين الفيلين أثناء استحمامها الصباحي المعتاد في أحد الأنهار داخل المخيم السياحي. ووسط حالة الهلع والفوضى التي سادت المكان، فقدت الضحية توازنها للأسف وسقطت في منطقة الاشتباك حيث تحت أقدام الفيلين، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصاباتها البالغة المتكررة.
0: نعم، الحادثة أثارت موجة واسعة من التفاعل والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول إجراءات الحماية وإدارة الحشود في المواقع التي تستقطب الزوار لمشاهدة الحيوانات البرية عن قرب، مما دفع بالسلطات المحلية هناك لبدء مراجعة شاملة لتدابير السلامة وفرض ضوابط أكثر صرامة لحماية السياح. إذن سبحان الله، أحيانا تأتي الأقدار من مكان نبحث فيه عن المتعة والترويح، لكن تظل الحيطة والحذر واجبة دائما.
1: صحيح. وفي عالم الغرائب ننتقل معكم مستمعينا الكرام الأوفياء إلى غزة الصامدة، حيث لا تقتصر المعاناة هناك على تفاصيل العيش اليومي فحسب، بل تمتد لتطال الشوق الروحاني وأجمل رحلات العمر. فمع اقتراب موسم الحج يتجدد الوجع في قلوب الآلاف من أبناء القطاع المحرومين من أداء هذه الشعيرة العظيمة للعام الثالث على التوالي.
0: نعم، في زاوية من زوايا اللجوء تختزل قصة الزوجين عوني وعهود بركة، واقعا مؤلما يعيشه آلاف الغزيين. فقبل 3 سنوات كانت حقائب الاستعداد للحج تزين منزلهما ممتلئة بملابس الأحرام البيضاء وكتيبات الأدعية بانتظار لحظة الانطلاق نحو الديار الحجازية. اليوم تحولت تلك البيوت إلى ركام، لكن عهود لا تزال تحتفظ بتلك الحقائب وترفض إفراغ محتوياتها، متمسكة ببصيص أمل يصارع المرض والحصار الخانق.
1: نعم، أما الزوج عواني فيروي بمرارة كيف قضى سنوات عمره يجمع تكاليف رحلة العمر قرشا ودرهما، متقطعا إياها من قوت يومه، ليجد نفسه مجبرا مع اشتداد الظروف على صرف تلك المدخرات المقدسة لتأمين أبسط مقومات الحياة والبدائل الغذائية لأسرته.
0: نعم مستمعينا، هذه القصة ليست مجرد حالة فردية، بل هي جزء من تقرير رسمي أعلنت فيه وزارة الأوقاف والإرشاد في قطاع غزة عن حرمان أكثر من 10,000 فلسطيني من أداء فريضة الحج خلال سنوات الحرب الثلاث بسبب إغلاق المعابر. ومن بين هؤلاء المحرومين 71 فلسطينيا وفاهم الأجل وهم ينتظرون بشغف فرصة السفر إلى الأراضي المقدسة.
1: نعم، ويبقى الشوق كبيرا وتظل القلوب تلبي وتطوف بالبيت العتيق وإن حاصرتها المسافات والظروف. نسأل الله أن يفرج كربهم ويبلغ كل مشتاق مبتغاه، وأن يكتب لهم أجر الحج بنيتهم الصادقة.
0: إذن مستمعينا، إلى هنا نكون قد أتينا معكم إلى نهاية فقرة المنوعات لبرنامج قهوة مغربية. نذهب فاصل ومن ثم نعود لنكمل حلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي فقرة اليوم تكتب في الهواء أحدث مزايا نظارات ميتا الجديدة.
1: إذن يبدو رحمة أن أحلام الطفولة والأشياء التي كنا نتخيلها في الصغر تتحقق. كشفت ميتا عن تحديثات جديدة لنظاراتها الذكية، إضافة من خلالها ميزة مبتكرة تتيح للمستخدم كتابة الرسائل في الهواء دون الحاجة إلى استخدام الهاتف أو لوحة مفاتيح.
0: نعم نورة، تأتي هذه الميزة ضمن الجيل الأحدث من نظارات ميتا رايبان ديسلبا التي تحتوي على شاشة صغيرة مدمجة داخل العدسة إلى جانب سوار ذكي يلتقط الإشارات العصبية وحركات اليد.
1: نعم مستمعي الكرام، كانت ميتا قد أعلنت عن هذه التقنية سابقا، لكنها ظلت قيد الاختبار حتى التحديثات الأخيرة التي أتاحت استخدامها بشكل عملي للمستخدمين. ويتوقع أن تغير هذه الميزة طريقة التواصل والكتابة مستقبلا.
0: وتعتمد التقنية الجديدة أيضا على ما تسميه الشركة الكتابة اليدوية العصبية، حيث يستطيع المستخدم تحريك أصابعه في الهواء وكأنه يكتب بقلم حقيقي، لتتحول هذه الحركات إلى كلمات ورسائل.
1: وفي الجانب التقني، يعتمد السوار الذكي المرفق بالنظارة على تقنية لالتقاط الإشارات العصبية وحركات العضلات بدقة عالية، مما يسمح للنظارة بفهم حركات الأصابع والمعصم وتحويلها إلى أوامر رقمية.
0: أتاحت ميتا مستمعينا الأعزاء أيضا مجموعة من الحركات الإضافية التي تساعد في بدء الكتابة وإنهائها، وحتى استخدام الإكمال التلقائي أثناء كتابة الرسائل بسرعة وسهولة. وتعمل هذه الميزة مع تطبيقات كثيرة إضافة إلى تطبيقات الرسائل التقليدية على هواتف أندرويد وآيفون.
1: وفي تحديثات أخرى، أصبحت النظارة تدعم تسجيل ما يراه المستخدم عبر العدسات مباشرة، بالإضافة إلى ميزة اتجاهات المشي في عدد من المدن العالمية وإرسال الرسائل الصوتية بشكل مباشر. والأهم من ذلك أن ميتا أتاحت للمطورين إنشاء تطبيقات خارجية للنظارة، مما يحولها من مجرد منتج ذكي إلى منصة متكاملة شبيهة بالهواتف الذكية الحديثة.
0: إذن في ختام هذه التحديثات، يرى مختصون أن نظارات ميتا تقترب أكثر من عالم الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، خاصة مع إمكانية دعم تطبيقات شات جي بي تي. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. ننتقل معكم إلى فقرة حدث، وحيث حدث في مثل هذا اليوم من 20 مايو من العام 1882 توقيع التحالف الثلاثي بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا.
1: وأيضا حدث في مثل هذا اليوم في عام 1902 في 20 مايو استقلال كوبا رسميا عن الولايات المتحدة.
0: وحدث أيضا مستمعين الأعزاء في مثل هذا اليوم من العام 1927 انطلاق أول رحلة طيران فردية لعبور المحيط الأطلسي.
1: وأيضا حدث في مثل هذا اليوم في عام 1940 بداية استخدام الغاز في معسكر خلال الحرب العالمية الثانية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1941 بدء معركة كريت بين ألمانيا والحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
1: وأيضا في عام 1963 تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية لدعم استقلال الدولة الإفريقية.
0: إذن مستمعينا، نذهب الآن إلى المهندس صدام القرضي ليتحدث معنا حول موضوع الغاز وما يتصل به من تفاصيل. أسعد الله صباحك مهندس صدام.
2: أسعد الله صباحكم، صباح النور والعافية.
0: صباح الخير عليكم، تفضل.
2: تشت توزيع الوكالة يومنا هذا الأربعاء الموافق 20/5/2026، والذين سوف يتم التحميل لهم بإذن الله منشأة مارب وفوق التالي: من تعود علي عكازة رغوان 50 رغوان، طاها علي البحري المطاعم 250 المدينة، مدينة دماج الشرابي خط المطار 70 المدينة، علي محمد محسن الحرازي، محمد محسن الحرازي المنين 80 المدينة، مازن محمد عيشان الروضة 80 المدينة، أحمد علي عامر الصالحي الجبينة 70 المدينة، صالح بن سالم سودة سوق بن عبود 140 المدينة، حسن محمد بارع كلية المجتمع 150 المدينة، جلال هادي بارع، محطة الخير 80 المدينة، محمد حسن هادي، صنع الهادي 50 المدينة، علي جغمان المسيل 120 الوادي، محمد ناصر قربان المسيل 80 الوادي، مبارك أحمد عاطف الجبينة 180 المدينة، عماد أحمد عبد الله الروضة 150 المدينة، مهدي محمد الدرنة الروضة 150 المدينة، محمد فضل حنش البقايل الروضة 60 المدينة، علي محمد ناصر الحريبي المطار 150 المدينة، جابر بن علي قريح الحاني، جابر علي قريح الحاني شبوان الوادي، علي صالح طعيمان وحشان 240 الوادي، مراد خالد الفراسي الجبينة 70 المدينة، أيمن عادل الوراغي، أيمن عادل الوراغي
0: نعم
2: الروضة 80 المدينة، حسين أحمد الطالعي البقايل الروضة 50 المدينة، منصور محمد إبراهيم الرميلة 40 المدينة، شمسان علي العبدي أي الشركة 50 المدينة، حسين ناصر الثابتي الروضة 80 المدينة، وليد علي محمد خالد علي بسبح الفاو 80 المدينة، علي محمد الأمير المجمع 250 المدينة، وليد محمد بارع المجمع 200 المدينة، محمد أمين المرغمي السويدة 100 المدينة، نصر قناف جالان الجبينة 100 المدينة، سالم سعيد هادي الحدبة زيد الكولة 150 الوادي، عبد الله علي ربيع هادي غريب الروضة 220 المدينة، بشير عبد الله الشبيري الكولة 250 المدينة، هاني محمد السواري المطار 50 المدينة، عزيز ربيع علي غريب الروضة 80 المدينة، زينة صالح المحورن خط المطار 50 المدينة، صالح أحمد العبسي محطة البيضاني 100 المدينة، طارق حسن المحويتي الرميلة 50 المدينة، عبد الله حمد العدي حي الشركة 50 المدينة، أحمد محمد الحجوري حي الشركة 50 المدينة، محمد حسن جلال الحصون الجلال 120 الوادي، عبد الله علي محمد جلال الشبواني 70 المدينة، عبد الله محمد الجلال حي الشركة 50 المدينة، هاني زبون بسيلة مفرق مارب القديم 50 المدينة، إسامة علي ناصر حيدر مفرق مارب القديم 70 المدينة، إجمال الاسطوانات الموزعة اليمن هذا 5250 اسطوانة.
0: شكرا لك مهندس صدام القرضي، جزيل الشكر لك وكامل تحياتنا لك. إذن مستمعينا بهذا الاتصال المباشر مع المهندس صدام القرضي ننهي حلقة اليوم، وكنا معكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. انتظرونا في حلقات قادمة ومواضيع جديدة، إلى اللقاء.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
4: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
5: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
3: مالي روحي تخرج من الجدار.
5: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
3: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
5: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
3: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
5: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
3: لا ما سمعتوش.
5: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوهر.
3: هي ملم طيب مسموض المول
5: اسمه جاليريا مول.
3: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
5: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
3: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول،
7: جاليريا مول
5: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
8: تحت سقف واحد.
5: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
9: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. هذا البرنامج الذي نسلط الضوء من خلاله على أصوات ثورية في الأدب اليمني، والذين خلدوا الثورة من خلال وثائقهم الأدبية الثورية، والذين كان لهم دور في نشر الوعي الثوري في أوساط الشعب اليمني، وكان لهم عظيم الأثر الخالد إلى يومنا هذا. وقد تناولنا عدة أصوات من تلك الأصوات الأدبية الذي كان لها الأثر البالغ، واليوم معنا صوت ثوري نسوي كان له الأثر البالغ في الثورة الاجتماعية. شاعرتنا لهذا اليوم هي غزال المقدشية. هي غزال أحمد علوان المشهورة بالمقدشية، من مواليد النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي في منطقة إسبيل من المقادشية. تنتمي إلى أسرة متوسطة الحال، وتنحدر أمها إلى فئة اجتماعية دنيا هي فئة الخمس. وقد يكون هذا سببا في استشعار غزال لمشكلة الفوارق الاجتماعية، فنادت بأعلى صوتها مطالبة بالمساواة، إذ أجادت فرض أو قرض الشعر العامي، وابتكرت فيه ألوانا جديدة رغم أنها لم تعرف القراءة والكتابة، ومن ذلك قولها سوا سوا يا عباد الله متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية. ذلك المقال الصريح والجريء الذي أوصلها كما يقول البردوني إلى أعلى مستويات النضال الاجتماعي، إذ قررت مبدأ المساواة الاجتماعية قبل تأسيس الأمم المتحدة. كانت غزال المقدشية حسب الباحثين والمؤرخين جميلة، ذات جسم طويل ممتلئ وقوي، لا تتوانى عن استخدام عضلاتها وقوتها للدفاع عن نفسها، فلقبت بالحصان. وردت بعض سيرها الذاتية في رحلة الشعر اليمني قديمه وحديثه للأستاذ عبد الله البردوني، وأيضا في بعض المراجع الأخرى كمعجم النساء اليمنيات لعبد الله الحبشي الصادر عن دار الحكمة اليمنية الصنعاء 1988. في بداية هذه الحلقة مستمعينا الأكارم، أرحب بضيفي الدائم الأستاذ والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: يا مرحبا بكم،
0: أحييك في مطلع هذه الحلقة الجميلة. وقد أخذني التفكير وأنا أقدم التقرير عن الشاعرة غزال المقدشية أنها صوت يمني حر في وقت كانت فيه الشاعرات في الوطن العربي ينظمن الشعر أو يكتبن الشعر بأسماء مستعارة كبنت الشاعر أو بنت البادية أو أسماء من هذا القبيل، تحايلا على القيم الاجتماعية المحافظة أو التي تحد أو تقيد من دور المرأة في مجتمعها في

0: شكرا جزيلا لكم، وأستهل هذه الحلقة بالبيت الشهير الذي قالته غزال المقدشية: سوا سوا يا عباد الله،
1: ثورة
0: متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية.
1: هذا البيت
0: تخيل أن هذا البيت ثورة كان قبل القانون الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
1: ثورة في حد ذاته،
0: ثورة اجتماعية.
1: ثورة اجتماعية،
0: الثورة الاجتماعية غالبا في معظم ثورات العالم كله، في بلدان العالم كلها دائما تسبق الثورة السياسية والعسكرية،
1: وهي الأساس.
0: وبالتالي فأنه لا تقوم ثورة عسكرية أو ثورة سياسية إلا بنهوض ثورة اجتماعية.
1: نعم، نرى أنها في أوروبا مارتن لوثر
0: يعني
1: كينج وغيره،
0: زي ثورة مارتن لوثر كينج، نعم، زي ما غيره وغيره وغيره. فهذه المرأة كان لها دور
1: أيضا، الثورة الإصلاحية التي سبقت عصر التنوير في النهضة الأوروبية،
0: نعم، البروستانت وغيرهم، نعم. يعني هذه المرأة كان صوتها ما زال يدوي إلى اليوم: سوا سوا يا عباد الله. تخيل امرأة تقول الشعر في زمن المرأة فيه مثل بقية أدوات البيت.
1: ولا بد أن هناك بعض السمات الفسيولوجية وغيرها التي أهلتها لهذا.
0: المرأة في هذه الفترة في منتصف القرن التاسع عشر، نعم، كانت لا تعد إلا من ضمن الأدوات التي يرثها الإنسان، حتى أنه إذا مات أخ يتزوج زوجة أخوه إجباري.
1: إذا جاء ذكرها في السياق يقولوا المرأة عزك الله.
0: فكلمة عزك الله هذه نعم، يقول عزك الله معناه كأنه
1: امتهان.
0: أنا أنزهك عن أن أستنقصك بأن أذكر امرأة أمامك.
1: لا حول ولا قوة إلا.
0: وهذه طبعا هذه النظرة نظرة يهودية على فكرة، وهو من مخلفات النظرة اليهودية. كانت اليهود ترى أن المرأة شر محض،
1: وفي معتقداتهم إلى الآن من المحرم عليها أن تلمس، نعم، الكتاب المقدس.
0: نعم، أن تلمس الكتاب، ولو يجد حتى عندهم امرأة اسمها حبر، ما يوجد حاجة اسمها حبر عندهم، نعم. طبعا هذه السمة بقيت باقية. في فترة كان فيها الأسر السلالية تحكم اليمن، أسرة حميد الدين. فطبعا غزال المقدشية كانت امرأة جميلة جدا، سواء حتى وممتلئة بالشباب،
1: فتوة،
0: ولأنها كما قيل محسوبة على الطبقة التي قسمتها الدنيا. السلالة الطائفية في اليمن قسمتها على أنها الجزء الخامس، والجزء الخامس الذي زي ما يقولوا عندهم
1: الطبقة
0: الدنيا، نعم، وحسب تصنيفهم. أما نحن فلا نراهم إلا يمنيين أصيلين،
1: نعم،
0: فكانوا يرون أنها من ما يسمى بالمزاينة وغيره وغيره، نعم. وهذا طبعا هذا المصطلح أنا أستحي أني حتى أذكره لأنه مصطلح مهين ومصطلح غير صحيح. هذه غزال، في واحد كاتب قطري معه كتاب اسمه شواعر من جزيرة العرب. هذا الكتاب صح أنه كان من عيوبه أنه خلط العامية بالفصحى بالكل، لكنه من ميزة الكتاب هذا أنه كان شديد التدقيق في الأشخاص، في الشخصيات. فكان من ضمن الشخصيات امرأتين من اليمن اللي هي تحفة حبل من تعز،
1: نعم،
0: وغزال المقدشية من البيضاء.
1: أتمنى أن نتناول هذا الصوت الثاني ضمن حلقة
0: بإذن الله. تحفة حبل امرأة ماتت قريب في 2004 وهي مناضلة، وهي التي رجعت عسكر الإمام ببندقها.
1: إذا نؤجل الحديث عنها إلى حلقة قادمة
0: بإذن الله. عموما غزال المقدشية كانت تتميز بثلاث صفات ثورية، صفة ثورية ارتكزت على أساسها شعرها الثوري. أولا كانت شديدة الصراحة، لأنها أولا كان لا يعاب على أصحاب الطبقة الخامسة حسبهم أنه تقول أي كلام، فيقول لك فهؤلاء من الطبقة الخامسة يقول مشتي، هذا معروف. هذا الشيء الثاني، استغلت هذه بأن تتلقى حريتها أو بأنها تعلن مبادئها، مبادئ الحرية. الثانية، كان شعرها يرتكز على حاجتين: أولا إسقاط هالة رجال الإمام ومحصليه الذين كانوا يحصلون الزكاة، كان لهم رهبة عند الناس لأنه كانوا يجوا الناس هؤلاء. وأنا أذكر أنا في طفولتي أبي كان يحكي لنا على أن المحصل حق الإمام إذا جاء من ندر من الطريق الفلاني الناس يجتمعوا مرعوبين، لأنهم كانوا يرون أنه
1: مهابة،
0: يجور، يعني يجور في أحكامه، بل أنه يفرض عليهم أضعاف ما تنتج الأرض،
1: نعم.
0: وفي كتابه القصر والديوان قال باحث عادل الشرقبي، أذكر أنه قال على أن غزال يعني كانت تتميز بميزة لا تختلف عن كل نساء اليمن، وهي أنها شديدة الصراحة وأبياتها شديدة المباشرية،
1: مباشرة.
0: لذلك قالت أنا أذكر لك هنا أبيات من أبياتها،
1: نعم.
0: عندما جاء عامل الإمام أو المكلف بالحص... بي... بي...

0: من على الطواف يسموه عندنا في يسموه الطائفي وهنا عندهم كانوا يسموه الطواف
1: جمع الزكاة
0: الزكاة من الأموال من الثمار
1: من الأموال نعم
0: فجاء الرجل هذا وحاول يتحرش بها طبعا كان ردها صاعق فقالت يا رجال البلد قد المثمر مخالف جاء يطوف الذراء أو جاء يطوف المكالف
1: المكالف الله أكبر
0: قال يشتي غزال ولا يزيد الغرامة ويا ضربته يا باع عاد اضربه في القدال ولا اربطه بالعمامة لا رجع يا رجال ماشي علي ماشي علي ملامة يعني قالت أنا لو ربطته ولا أهنته ماشي علي ملامة يعني وبعدين قال لأنه شعرت أنه ساومها يحاول أن يساويهم بأنه بيخفف الغرامة حق
1: الخراج
0: الخراج نعم فقال بيخفف الغرامة وطبعا ضعف عليها الغرامة وجاءوا عسكر الإمام وسحبوها غزال المقدشية من أوائل من تطرقوا لقضية التقسيمات الطبقية طبعا
1: الطبقية نعم
0: ولذلك كانت ثورتها مبنية على أسس اجتماعية
1: أسس اجتماعية
0: يعني التحرر أولا من العبودية الاجتماعية
1: من العبودية
0: فكانت ترى أن خير ما تزرع هي لغيرها الإمام وحكام الإمام وعماله فكانت أول من رفض هذه التقسيمات الطبقية التي غرستها الإمامة الكهنوتية البغضة في اليمن بل ناقشت غزال هذه القضية بأسلوب أدبي رهيب يكشف عبقرية المجتمع في ابتكار الوسائل وسائل الرفض طبعا
1: نعم.
0: ويفتح أسئلة جديدة شوف عندما القصيدة هذه الأبيات تشعرني كلها تساؤل التساؤل غالبا يفرض على المستمع أن يجيب المستمع يجب أن يجيب حتى لو كنت أنت غير معني بالأمر
1: وهو أسلوب تساؤل استنكاري
0: استفهام استنكاري نعم. عندما تقول جاء يطوف الذراء أو جاء يطوف المكالف
1: وهذا من الأساليب البلاغية على فكرة
0: نعم هذا طبعا الحل لا يختلف عن الآن عن ما هو موجود الآن نعم. في صنعاء في حكومة في
1: نفس الوضع.
0: المناطق التي تحت سيطرة هذه السلالة القذرة نفس ما يحدث كم معنا الآن يمنيات حرائر معتقلات بل أنه لفق إليهم تهم كاذبة من هذه العصابة المنحلة أخلاقيا والتي تعدت كل الخطوط الحمراء سواء القبلية أو الدينية أو الأعراف
1: حسبنا الله
0: طبعا غزال المقدشية قالوا غزال أبياتها طبعا المشهورة أشهر ما اشتهرت به هي البيت واحدة اللي
1: البيت
0: ذكرناها سابقا
1: سوا سوا
0: ويا سوا سوا يا عباد الله
1: متساوية
0: ما حد ولد حر والثاني ولد جارية طبعا هذه غنية أغنية ولمغني فنان يمني مغترب أنا لا أذكر الآن استحضر اسمه لكنه موجود حتى على اليوتيوب هذه الأغنية لقت شهرة جدا في الخليج تخيلوا أنها لم تصل إلينا يعني لم نسمعها
1: موجود لدينا مغنى
0: نعم
1: إذن سنذهب إلى فاصل لنستمع إليه
0: نعم إن شاء الله

0: إذا نواصل الحديث عن الجانب الثوري في في في تجربة غزال المقدشية.
1: طبعا نواصل أنه غزال الأبيات التي ذكرت سابقا معها أبيات التي قالت قالوا غزال وأمها سرعة، كان أمها طبعا اسم سرعة هذا معروف منتشر في المناطق دمار البيضاء صنعاء، سرعة هذا اسم سرعة، فقالوا غزال وأمها سرعة بنات الخمس، الخمس طبعا أي الطبقة الخامسة.
0: نعم.
1: ما بخمس يا عباد الله، ما بس ما بش سدس، من قد ترفع لوا راسه وعد البقش، وقال لا باس كم يحبس وما يحتبس، سوا سوا يا عباد الله متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية، عيال تسعة، وقالوا بعضنا بيت ناس وبعضنا بيت ثاني عينة ثانية. يعني هي الآن صرخة في وجه التقسيم الطبقي الاجتماعي الذي سنته هذه العصابة السلالية العنصرية المارقة. غزال المقدشية قصائدها تناولتها العامة والخاصة، وهذا النص الذي ذكرناه سابقا كانت غالبا يعني في قصائدها الطويلة كان غالبا ما تسيء، وبل أنها تستنكر وبصرخة شديدة بصوت عالي
0: وبوضوح،
1: بوضوح
0: بدون
1: حتى أنها بدون مواربة بدون مواربة
0: تورية وبدون
1: تورية. هذه غزال تختلف عن أي عن أي ثائرة في اليمن، ثائرات اليمن كثيرات، وللأسف لم يعتني الجانب الإعلامي
0: وفي غياب
1: المؤسسات التعليمية
0: أيضا، في غياب التدوين أستاذي
1: والتدوين نعم التدوين كان كارثة جدا. نعم. تخيل أنه لم أجد لها على مراجع إلا ثلاثة مراجع فقط،
0: حتى الشاعرة التي نتناول موضوعها اليوم باعتقادي أنها شذرات بسيطة من من من, من أشعارها ما
1: نعم
0: ما
1: أشعارها لم تسجل كلها،
0: لم تدون.
1: يعني تخيل ميزة أيضا ميزة غزال المقدشية أنها خرجت من، كان معروف عن المرأة إذا قالت شعر تقول شعر في الزراعة،
0: مع أني أؤكد لك ولو قاطعتك أستاذ فيصل أنه لو كان هناك جهد بحثي وتحرى في المنطقة التي عاشت فيها لوجد أشعار لم تدول لها حتى الآن،
1: أكيد منقولة شفهيا
0: لوجدها متداولة حتى اليوم.
1: نعم صحيح. طبعا ميزة غزال كما ذكرت سابقا أنها كان المرأة في تلك الفترة لا تقول شعر، إذا قالت في الطرات لا تقول شعر إلا في الزراعة.
0: نعم.
1: في الجانب الحكمي من الزراعي الذرة الصريب
0: أو أغاني النساء المرتبطة بالمطحن
1: أو الأغاني المرتبطة بالأعراس
0: والمرتبطة بالمغزل
1: بالأعراس وأعمالها فقط
0: أعمالها.
1: أما أنها تتكلم في مواضيع ثانية ما يقول ما مش كلامها،
0: ليس من حقها.
1: فلذلك غزال كان ميزتها أنها خرجت من دائرة الشعر الحكمي الزراعي اللي يحتاجه يوميا إلى الشعر السياسي المواجه،
0: بمعنى أنها حالة استثنائية،
1: حالة استثنائية جدا.
0: نعم.
1: لذلك أنبت شعرها الذي كان بذرة
0: بذور
1: وأنبت وعي سياسي ووعي ثوري. اجتماعي عالي
0: ثوري.
1: وثوري، بل أنه لذلك ذاع صيتها في المدن اليمنية، وكانت تعرف أيضا عند كبار الشيوخ كبار المشايخ، بل كانوا أحيانا يستشيروها سرا، يستشيرون في قضايا كبيرة لحكمتها ورجاحة عقلها. ويحكى أيضا أنها من التدوين المنقولات الشفهية التي نقلت عن غزال المقدشية أنها كانت تقاوم بأسلوب كما يقولوا القوى الناعمة، فكانت تجتمع في أي عرس أو أي حنة أو أي عزاء وتعمل بيتين ثلاث على العنصرية،
0: ملغمات
1: أبيات ضد العنصرية.
0: نعم.
1: ولذلك كانت تمثل أعتقد وزارة إعلام،
0: ثورة ناعمة،
1: وزارة ثورة ناعمة
0: كما قلت.
1: نعم. فغزال إذن لذلك غزال من المعروف أنه كانت وما زال يعني وما زال اسمها له بريق حتى عند كبار الشعراء، بل أنها تعلمت، جابت لواحد فقيه فلوس اشتغلت بعرق جبينها، هذا مما أثر عنها.
0: نعم.
1: وودت لشخص يعلمها القراءة والكتابة، فتعلمت القراءة والكتابة ولذلك قرأت لشعراء سابقين، قرأت لفاطمة الشهارية وقرأت للشاعرات السوابق وقرأت أيضا للمتنبي وللجاحظ وقرأت لكثير، بل أنها قرأت العلماء الشافعية أكثر من غيرها.
0: إذن هذا يؤكد أنه كان لديها وعي فكري،
1: وعي فكري يعني هناك شخص، ولذلك قال الحكماء هناك شخص لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه. هذه كانت من ضمن الناس الذي كان جاهلا وكان يعرف أنه جاهل يجب أن يتعلم.
0: يتعلم.
1: طبعا غزال المقدشية
0: كان لديها عزيمة وإصرار للخروج وكسر الواقع الذي
1: نعم، كانت قريتها اسمها قرية جورور، هذه في إسبيل تابعة حاليا للواء البيضاء.
0: نعم.
1: فكانت يوصف يراها المجتمع على أنها منبوذة، ورغم أنها منبوذة إلا أن المجتمع كله كان محتاجها، يعود إليها كمرجع ثقافي فكري، كمرجع اجتماعي، بل أنه كما ذكرت لك سابقا بعض المشايخ كان يستحي أن يقال عنه أنه يستشير غزال المقدشية وهي من طبقة خامسة
0: بالعلن،
1: ولذلك كان سرا يرسل إما بناته أو يسير ليلا فيستشيرها في قضية أربكت. فكانت في فترة، هي كانت في فترة فيها ثارات وفيها حروب قبلية شديدة،
0: كانت لديها بصيرة تمكنها من حل نعم. هذه القضايا
1: نعم، وكان عندها القدرة، ولأنها امرأة كانت تستطيع أن تدخل إلى أي قبيلة أخرى، وبالتالي استطاع أن تجلب الأخبار لأنها مشهورة ومعروفة. وطبعا ولدت غزال وعاشت كما معروف في ميفعة، في قروة قرية حورور، في هذه في طبعا عنس. وفي منتصف القرن التاسع عشر كانت وفاتها، وذلك بالتزامن مع أفول أو نهاية الدولة القاسمية التي كانت تحكم اليمن، والتي كان لها مع أحد رجالتها القضية التي قالت فيها: يا رجال البلد قد المثمر مخالف جاي يطوف الذرة ولا جاي يطوف المكالف. طبعا شوف السؤال هنا يعني للأمانة أنه يثير كثير من الغيرة. يعني زي
0: وهي تستثير
1: المجتمع، حمية المجتمع،
0: حمية.
1: فطبعا ينسب أو ينسب المهمشون كما تشير بعض المصادر إلى نصير الدين، يعني هؤلاء المهمشون التي كانت منهم غزال المقدشي رحمة الله عليها، ينسب إلى شخص اسمه نصير الدين نجاح الحبشي، أحد عبيد الدولة الزيادية، أحد معتقلين اعتقلهم وتم استعبادهم. وكان في زبيد، والذي استغل انهيار تلك الدولة وكون بعد صراعة مريرة دولة تابعة للعباسيين، أطلق عليها كما أشار المؤرخ الخزرجي اسم ملوك الحبشة في اليمن.
0: الزيادية
1: دولة اسمها ملوك الحبشة في اليمن. طبعا يعني هناك اختلاف على تسمية أبناء الخمس هذه.
0: نعم.
1: وهي أنه أحدهم طبعا السلالة التي كانت تحكم اليوم كان معها تفسير آخر، وكانت تقول على أنهم من الخمسة الذي ذكرهم الله في القرآن. فإن الله الخمس والمساكين
0: نعم.
1: الآية الكريمة المعروفة. يعني هنا يظهر لنا مدى التملق للناس وخوفهم من غضب الناس،
0: غضب
1: الشعب، لأنهم يعرفون غضبة الشعب كما قال الزبيري
0: كبيرة.
1: غضبة الشعب يعني ليس بعدها إلا موتهم وهلاكهم،
0: تغير الواقع.
1: فطبعا الأمة السلاليين سواء كانوا الأدعياء هؤلاء المستفيدون الأبرز من وجود حاجة اسمها الطبقة خامسة،
0: طبقات نعم.
1: والمعروف يعني بالعودة إلى ما ذكرنا هناك، يعني إشارة غير مؤكدة على أن غزال المقدسية ليست من بنات الخمس كما يقال، ولكنه تم استعباد جدها، يعني اعتقاله وسجنه ثم وسم بأنه عبد. وهذا طبعا مما من ضمن الفظائع الجرائم الاجتماعية التي كان تقوم بها هذه السلالة، وهي طبعا اليوم معنا صورة محدثة
0: على الواقع
1: وجديدة على الواقع
0: بالفعل،
1: وهو خداع الناس، وفي المقابل أيضا الإجرام،
0: استخفاف
1: بالعقول واستبداد الناس واضطهادهم.
0: نعم.
1: كانت طبعا معروف عن غزال معتدة بنفسها،
0: ولم يأتي هذا من فراغ إلا من اعتداد بالنفس.
1: نعم. وطبعا برزت كشاعرة تنافع عن قبيلتها، بمعنى أصح عن المنطقة، بل عن اليمنيين بشكل عام. وهذا يظهر كثيرا طبعا في كثير من قصائدها التي غنت، وأنا أتمنى من المخرج الكريم أن يسمعنا.
0: لدينا فاصل.
1: أي نعم.
0: نعم، نذهب إلى فاصل غنائي ونعود.

0: إذن أستاذ فيصل، نواصل حديثنا عن الشاعرة غزال المقدشية، ونواصل الحديث عن المسار الثوري أيضا والمسار الاجتماعي، لأنهما مترابطان مع بعضهما، المسار الثوري والمسار الاجتماعي. وبالإمكان أن نقول أن غزال المقدشية هي رائدة في الثورة الاجتماعية في اليمن، إذا صح التعبير. غزال المقدشية كانت ثائرة من خلال أدبها ومن خلال شعرها، وكان شعرها يعبر عن ثورة اجتماعية. فإذا صح القول أو صح المصطلح الذي نطلقه أنها رائدة من رواد الثورة الاجتماعية. نعم. في اليمن،
1: بل أنها من ضمن المصلحين الاجتماعيين على مستوى تاريخ اليمن. نعم. غزال المقدشية التي لماذا لم يندثر اسمها، رغم أنه ولا أحد ذكرها في مرجع، لأنه ذاكرتها الاجتماعية وأثرها في المجتمع ما زال إلى اليوم. غزال المقدشية التي لشدة لذعة شعرها وأثروا على من يدعون التسيد على الناس، جعل أحدهم أن يرد عليها شيخ كبير طويل عريض، فقال لها: يا ميندي يا مخنتس، من عيال الخمس، من عيال الخمس دي لحمتك لوح في معزاه ولا عرس، ومجلسك في يسار الباب من جادعس.
0: ولحمة اللوح هذه كانوا يعطوها لل... لل... لل...
1: أيوة. للمهمشين.
0: للمهمشين لأصحاب. نعم. الطبقات الدنيا.
1: نعم، في الطبقات الدنيا، يعني معنى أنه محاولة لإهانتها، لأنه هنا نبضت العنصرية بأعلى مستواها.
0: تفور.
1: هنا يعني فاض إناءها بما فيه، حتى أنه حين قتل رجل من قومها اسمه أحمد، تم الثأر له من رجل قليل الشأن اسمه روبان. قالت متهكمة: أحمد بروبان، والله لو قدحنا حبسه. أحمد بروبان، والله لو قدحنا حسه. يعني بمعنى أنه هل إذا قتل واحد مننا، يعني أنه قليل القيمة، وإذا قتل منكم شخص أنه عالي القيمة؟ هذه العنصرية كأنها شبه عنصرية اليهود اليوم اللي في إسرائيل.
0: بالفعل،
1: والله تشبيههم. نعم. بل أنه فقام أحد من أفراد أسرتها وانتقم للشخص هذا وقتل القاتل في نفس اليوم. طبعا مفارقة صادمة في حياة مسار حياة شاعرة عرف عنها تبنيها من قبل الجميع لمبدأ المساواة، بل أنه هناك جمعية، يعني قرأت مؤخرا أنه جمعية اسمها جمعية غزال المقدشية، بهذا الاسم، جمعية غزال المقدشية للمساواة والحريات.
0: الله أكبر.
1: موجودة الآن، موجودة على الساحة، ومعها حتى مواقع في الإنترنت وكل شيء، للأثر الذي تركته هذه المرأة.
0: الأثر الذي تركته.
1: وسواء كانت الشاعرة غزال المقدشية من بنات الخمس أو من بنات القبائل أو من بنات الكبار أو الصغار أو حسب التقسيمات الطبقية المرفوضة من اليمنيين بشكل عام.
0: نعم.
1: فهي في الأول والأخير يمانية، ومن حرائر اليمن الأصيلات، أو من بنات اليمن، يمنية المولد والنشأة، وعلم بارز من أعلام الثورة الاجتماعية. قامت بثورة اجتماعية، ثورة الاجتماعية أسست لثورة سياسية وثورة عسكرية كان من نتائجها التحرر من الظلم والاستبداد وأهداف ثورة 29 سبتمبر الخالدة. طبعا تخليدا لذكرها يجب أن نقتفي أثرها. أنا لدي توصيات أنه نتمنى من وزارة التربية والتعليم أن تكون غزال المقدشية في مقدمة الصفوف،
0: مفردة من،
1: يعني أن لا تكون كثقافة زائدة.
0: نعم.
1: أن تكون غزال المقدشية ما يعني لها نصيب في المنهج المدرسي، يعني أن تكون لها مثلا، أنا أقترح أن يكون في صف رابع مثلا،
0: مفردة.
1: لماذا لما يكون، لماذا لا يعرف
0: شخصية من شخصيات من مادة التاريخ
1: منذ من صغر، يعني الطفل. نعم. لا يعرف منذ صغره. نعم. لماذا لا يعرف عن غزال المقدشية الطفلة البنت؟
0: لا ما
1: تنشأ حرة.
0: نعم.
1: أنا أيضا أتمنى من وزارة الثقافة والإعلام أن يجمعوا أقل حاجة، يعني والأمانة ولا يزعلوا، يعني يستحوا أقل حاجة، يفعلوا مادة واحدة، يجمعوا مادة كتاب
0: المتداول،
1: يعني حتى أو يكلفوا فريق
0: وما كتب،
1: يعني
0: عنها.
1: يستنطق الناس أو التراث الملفوظ الشفهي وينقلوه إلى مؤلف يحمل اسم هذه الشاعرة والمناضلة،
0: وجمع
1: التي جمع حياتها كلها وتناضل عن بنات جنسها.
0: نعم، وجمع ما هو متداول حتى.
1: نعم.
0: اليوم من،
1: يعني في متناثر،
0: وأيضا ما كتب عنها من كتابات سابقة،
1: كتبت عنها الدكتورة لمياء الكندي.
0: نعم.
1: في مقال طويل وجميل جدا عنها، سأقتبس لك جزء منه، كتبت بمستوى عالي جدا جدا. والدكتورة لبيا الكندي معروفة،
0: نعم،
1: هي صاحبة كتاب الكهنوت.
0: الكهنوت، نعم.
1: هي صاحبة الكتاب الذي أخذ الامتياز لعام 2022،
0: أخذ زخم، نعم،
1: زخم كبير. فقالت في مقدمة مقالها: تظل مسألة التمييز العنصري التي غرسها الغزاة الرسيون حاضرة في المشهد الاجتماعي اليمني حتى اليوم، ولعل تجاوز آثارها التدميرية على المجتمع والدولة يحتاج نضالا طويلا، لأنها غروس لقرون كبيرة وطويلة من السياسة الإمامية التي جعلت منها ظاهرة معاشة وسياسة منهجة يتم من خلالها تركيع كافة القوى الاجتماعية لصالح الفئة الحاكمة أو التي تسعى للحكم وفق قواعد عنصرية وتقسيمات طبقية. طبعا تتكلم عن غزال، قالت: تنبهت غزال المقدشية التي نشأت في منطقة إسبيل من قرى عنس للخطر الوجودي. طبعا العنصرية، يعني أنا أعتقد أن الدكتورة هنا تقصد على أنه العنصرية خطر وجودي على كل يمني، لأنه
0: وجودي.
1: سيبقى في الأخير لا يريد أن يكون هناك شخص داخل الخريطة الجمهورية اليمنية إلا عبد له، ما لم يكن له منافس له في النسب حسب ما يرى.
0: بالفعل.
1: طبعا غزال كانت تجاهد ببسالة هذه التقاليد التي فرضت على المجتمع وتقاوم الأعراف المغلوطة التي غالبا طبعا كانت ما تسيء إلى كل الناس، فما بالك بالمرأة.
0: نعم.
1: تسيء إلى كل الناس وإلى المرأة بشكل أكثر.
0: بشكل أكثر، نعم.
1: يعني يعني امرأة قالت الشعر وثارت على المبادئ العنصرية المغلوطة في زمن كان يسخر الناس من الرجل الذي يقول الشعر، فمن بالك بالمرأة التي كانت تعد عندهم يعني درجة خامسة من المجتمع
0: ودرجة دنيا،
1: بل أنها درجة دنيا، بل أنها كانت يعني إذا مات الرجل يزوجوه أخوه يزوجوه غصبا عنه. يعني أنا أذكر أنا عارف هذه الأشياء. فكانت يعني غزالة امرأة نادرة، ولأنها علم من أعلام كما ذكرت سابقا من أعلام النهوض أو الثورة الاجتماعية، الثورة الاجتماعية الأدبية. فكانت لها وجهتين: الوجهة السياسية من خلال الشعر والأدبية، والوجهة الثانية الحكمية. شكرا جزيلا لهذا اللقاء.
0: إذن شكرا جزيلا أستاذ فيصل بما أثرت به هذه الحلقة، ونتمنى العمل بالتوصيات التي طرحتها في ختام هذه الحلقة، وأن نجد في القريب مادة مطبوعة
1: بإذن الله. نتمنى والله أن يكون لها مادة مطبوعة،
0: نعم، وأن تصبح مفردة من مفردات المنهج اليمني. وفي الختام تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مستمعينا الأكارم، والشكر لكم على استماعكم لهذه الحلقة، وتقبلوا تحياتي أنا مقدم ومعد البرنامج مسعد عكيزان، وهي لكم من الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج الزميل نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية تطرقنا وإياكم إلى شروط وجوب الحج التي توجب على المكلفين الحج، ومنها شروط وجوب عامة تشمل الرجال والنساء على حد سواء، ومنها شروط وجوب خاصة تسري على المرأة وحدها دون غيرها، وهي ما سنذكره في هذه الحلقة، فلا يجب عليها الحج بدونه. وللتذكير نعيد ذكر الشروط العامة التي تجب على كل مسلم ومسلمة ولكل من يريد الحج أو العمرة الواجبة، فإنه يشترط لوجوب الحج الإسلام، فلا يجب الحج على غير المسلم، والبلوغ، لأن الحج لا يجب على الصبي قبل سن البلوغ، والعقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، وهذه الشروط الثلاثة عامة في كل التكاليف الشرعية، والاستطاعة وتتحقق بالقدرة الجسدية والمالية، وأن يملك نفقات السفر ونفقات من يعول في غيابه. ولكن لا تكفي هذه الشروط وحدها، بل يضاف إليها بالنسبة للمرأة شرطان: الأول أن تخرج للحج مع زوجها أو مع محرم، والثاني ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة. وعلى هذا نأتي في هذه الحلقة إلى هذه الشروط المهمة المتعلقة بفقه المرأة في الحج، أو ما يمكن أن نسميه شروط وجوب الحج الخاصة بالنساء.

مرحبا بكم مستمعين مجددا في هذه الحلقة والتي سبق وحدثناكم أننا سنتحدث فيها ونخصصها للحديث عن الشروط الواجبة في الحج والخاصة بالنساء. أما الشرط الأول مستمعين الأكارم فهي أن تخرج للحج مع زوجها أو مع محرم، وإن كان الزوج يدخل دخولا أوليا في المحارم إلا أن مسمى المحرم أيضا له معنى وتعبير خاص في الجانب الفقهي، والثاني ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة. في الجانب الأول اشترط الفقهاء أن يكون خروج المرأة للحج الواجب مع زوجها أو مع ذي محرم منها. قال الفقهاء في هذا الجانب: قالت الشافعية: لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت من يخرج معها للحج من محرم لها أو زوج أو نسوة ثقات، فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج، وإن لم يكن شيء من هذه الثلاثة لم يلزمها الحج، لأن الشرط عند الشافعية لوجوب الحج على المرأة حصول الأمن لها على نفسها، وهذا الأمن يحصل لها بمصاحبة الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات الجامعات لصفات العدالة. وعلى هذا لو وجدت امرأة واحدة ثقة تسافر معها للحج لم يلزمها الحج، ولكن يجوز معها الحج. وقال بعض الشافعية: يلزمها الحج بوجود نسوة ثقات أو امرأة واحدة ثقة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. ولكن المشهور من نصوص الشافعي وهو المذهب عند الشافعية أو جمهورهم هو القول الأول، أي لا يجب الحج على المرأة إلا بوجود الزوج معها أو المحرم أو النسوة الثقات، ولكن يجوز للمرأة أن تخرج لأداء حجة الإسلام أي فريضة الحج مع المرأة الثقة، وكذا يجوز أن تخرج وحدها للحج إذا أمنت وكانت الطريق آمنة مسلوكة. وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر وحدها، وهذا الجواز في فريضة الحج. أما في حج التطوع فلا بد لها من زوج أو محرم، ولا تكفي رفقة النساء على الصحيح في مذهب الشافعية. وقالت المالكية: يشترط لوجوب الحج على المرأة أن تجد محرما من محارمها يسافر معها للحج أو يخرج معها زوجها إن كانت ذات زوج، ويقوم مقام المحرم الرفقة المأمونة في سفر الفرض فقط، والرفقة المأمونة قد تكون من النساء فقط أو من الرجال فقط أو من النساء والرجال. وقالت الظاهرية: المرأة التي لا زوج لها وليس ذو محرم يحج معها فإنها تحج ولا شيء عليها، فإذا كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى، وتحج هي دونه وليس له منعها من حج الفرض، ولكن له منعها من حج التطوع. أما فقهاء الحنابلة فقالوا: لا يجب الحج على المرأة التي لا محرم لها ولا زوج، وقد نص على ذلك الإمام أحمد، فقال: قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج؟ قال: لا. وعن أحمد: المحرم من شرائط الأداء إلى الوجوب، وعلى هذا فمن فاتها الحج بعد إكمال شرائط الوجوب بموت أو مرض لا شفاء منه أخرج من مالها ما يحج به عنها. ولكن المذهب عند الحنابلة هو الأول، أي أن وجود المحرم أو الزوج من شرائط الوجوب، واحتجوا لمذهبهم بجملة من الأحاديث الشريفة سنذكرها. وقال الحنفية: يشترط لحج المرأة أن يكون معها زوجها أو محرم منها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، واحتجوا بجملة أحاديث سنذكرها أيضا فيما بعد، كما احتجوا أن حجها بدون المحرم أو الزوج يعرضها للفتنة، وهذا ضرر بها والضرر مرفوع شرعا. ونأتي الآن مستمعين إلى مناقشة هذه الأقوال في هذه الجوانب الفقهية المهمة التي تتعلق بحج المرأة. من قال: تحج المرأة وحدها ولا يشترط لوجوب الحج عليها وجود الزوج أو المحرم، احتج له بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي جاء فيه: الضعينة سترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، كما احتجوا واحتج لهم بالقياس على من أسلمت في دار الحرب أو تخلصت من أسر الكفار فإن لها الخروج إلى دار الإسلام وحيدة. والجواب على احتجاجهم بحديث عدي، والجواب على هذا الاحتجاج أن حديث عدي حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في باب علامات النبوة في الإسلام، وقد جاء فيه عن عدي رضي الله عنه قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال عدي: لم أرها، ولكن أنبئت عنها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قال عدي: فرأيت الضعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. ولكن يرد على هذا الاستدلال بهذا الحديث أنه يدل على وقوع ذلك، أي في الواقع، أي سفر المرأة وحدها إلى الحج ووجوده في المستقبل، ولا يدل على جوازه، فضلا عن عدم دلالته على وجوب الحج على المرأة التي لا تستطيع السفر للحج وحدها لعدم وجود الزوج أو المحرم معها. وليس على مجرد وقوع هذا السفر في المستقبل، ولكن الأولى كما يقول الإمام الشوكاني حمل ما ورد في هذا الحديث على وقوع ذلك لا على جوازه، جمعا بينه وبين الأحاديث الشريفة التي تنهى عن سفر المرأة وحدها بدون محرم أو زوج. أما احتجاجهم بالقياس على من أسلمت في دار الحرب وأن لها الخروج إلى دار الإسلام وحدها، وكذلك الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أسر الكفار أن لها الخروج إلى دار الإسلام وحدها، وبالتالي يجوز للمرأة أن تخرج وحدها إلى الحج، وهذا الاحتجاج يرد عليه أنه قياس مع الفارق، لأن خروج المرأة المسلمة وحدها إلى دار الإسلام في هاتين الحالتين هو خروج للضرورة، فلا يصح أن يقاس عليه خروج المسلمة للحج في حال السعة والاختيار، ولأن الأسيرة ومن أسلمت في دار الحرب إنما تدفعان بخروجهما وحيدتين ضرر بقائهما بين الكفار بتعرضهما للفتنة أو الاعتداء على عرضهما، فجاز لهما دفع هذا الضرر بتحمل ضرر السفر وحدها، وهو ضرر مضمون وليس هو مثل ضرر بقائها في دار الكفار. أما في السفر إلى الحج وحدها ففيه ضرر محتمل تتحمله المرأة دون دفع أي ضرر أصلا، ثم إن الفقهاء اختلفوا في الحج هل هو على الفور أو على التراخي، مما يجعل تأخير سفرها حتى يوجد المحرم أو الزوج أولى من سفرها وحدها. وأما من قال بوجوب الحج على المرأة بوجود امرأة ثقة تحج معها، فإن حجته في ذلك كما يبدو حديث عدي وخروج الأسيرة المسلمة من دار الحرب، وقد أجبنا على هذين الدليلين. كما قد يحتج لأصحاب هذا القول بأن المنظور إليه في سفر المرأة هو حصول الأمن لها، ولهذا اشترط لسفرها أن يكون معها زوج أو محرم، فإذا حصل الأمن للمرأة بسفرها مع امرأة ثقة فقد حصل المقصود من شرط وجود الزوج أو المحرم معها، فيجب عليها الحج لتوافر شروط وجوبه. ولكن يرد على هذا الاحتجاج أن الأمن عادة لا يحصل للمرأة بمصاحبة امرأة واحدة، وإنما يمكن أن يحصل برفقة نساء ثقات، وبالتالي لا يجوز إيجاب الحج على المرأة بوجود امرأة واحدة ثقة تسافر معها. واحتج الظاهرية لمذهبهم في عدم اشتراط وجود المحرم أو الزوج لوجوب الحج على المرأة، احتجوا بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ففرض الحج واجب بنص هذه الآية، فمتى كانت المرأة مستطيعة لازمها السفر الواجب للحج دون اشتراط وجود المحرم أو الزوج. أما الأحاديث التي نهت المرأة عن السفر إلا مع زوج أو ذي محرم، فهذه الأحاديث عامة لكل سفر، فيجب استثناء الأسفار الواجبة منه، والحج سفر واجب، هذا على مذهب الظاهرية وعلى رأسهم الإمام ابن حزم، واستثناؤه من جملة النهي من سفر المرأة بدون زوج أو محرم. والجواب على احتجاجهم أن أحاديث نهي المرأة عن السفر إلا بزوج أو محرم لا تعارض الآية الكريمة، لأن هذه الأحاديث بيّنت أن وجود المحرم أو الزوج في حق المرأة من جملة الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج، ولا يقال أن السنة النبوية الشريفة بيّنت أن الاستطاعة على الحج تكون بملك الزاد والراحلة دون اشتراط وجود الزوج أو المحرم للمرأة، لأن نقول أن أحاديث النهي عن سفر المرأة إلا مع زوج أو محرم تضمنت اشتراط وجود الزوج أو المحرم مع وجود الزاد والراحلة بالنسبة لسفر الحج، وهذه الزيادة غير منافية لشرط الزاد والراحلة فيتعين قبولها. على أن التصريح مستمعين الكرام باشتراط المحرم أو الزوج في سفر المرأة للحج لخصوصية يقتضي دفع توهم
أي تعارض ويستلزم القول به. ففي رواية للدارقطني عن أبي أمامة مرفوعا: لا تسافر المرأة سفر 3 أيام أو تحج إلا ومعها زوجها. واحتج ابن حزم لمذهبه بحديث أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا أو كذا. فقال: انطلق فاحجج مع امرأتك. ووجه استدلال ابن حزم بهذا الحديث هو كما قال ابن حزم، لأن نهيه عليه الصلاة والسلام أن تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم وقع، أي وقع سفر المرأة بدونه. ثم سأل الرجل عن امرأته التي خرجت حاجة لا مع ذي محرم ولا مع زوج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينطلق فيحج معها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردها ولا عاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي محرم. ولكن يرد على استدلال ابن حزم بأنه لو لم يكن ذلك الوجود واجبا شرطا لما أمر النبي زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي كتب فيه. من اشترط وجود الزوج أو المحرم للمرأة لوجوب الحج عليها احتج بالأحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل على ذلك، ومنها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها. وما أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. وما أخرجه عبد الرزاق عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم. ويستدل على رفقة النساء الثقات تقوم مقام الزوج أو المحرم في سفر المرأة للحج بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، ثم كان عثمان رضي الله عنه بعد عمر يحج بهن في خلافته أيضا. ووجه الدلالة بحج أمهات المؤمنين برفقة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف أن هذا أمر حصل باتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ودون نكير عليهن من غيرهن من الصحابة، وهذا إجماع على جواز ذلك، أي على جواز سفر المرأة للحج برفقة نساء ثقات، لأن أمهات المؤمنين كن 8 في سفرهن للحج. فقد ذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري من حديث أم معبد الخزاعية الذي أخرجه ابن سعد قال: رأيت عثمان بن عفان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلنا بقديد فدخلت عليهن وهن 8. وأما قول المالكية أن الرفقة المأمونة تقوم مقام الزوج أو المحرم، فيمكن الاستدلال لقولهم بما ذكر عن عمر رضي الله عنه بشأن إذنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القول الراجح في ذلك فما ذكرناه من الأقوال المختلفة في شرط وجود المحرم في سفر المرأة للحج، ويترجح معه أيضا في حال وجود نسوة ثقات يؤتمن معها خروج المرأة للحج فتخرج معهن ولو دون محرم.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. بقي من بعض الشروط المتعلقة بالمرأة أيضا أنه لا فرق بين الشابة والعجوز في شرط المحرم أو شرط وجود الرفقة من النساء الثقات الكثيرات، وما ذكرناه من شرط المحرم لوجوب الحج على المرأة. وأما من هو المحرم، فقال الحنابلة أن المحرم الذي يشترط للسفر مع المرأة للحج يشمل زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها أو بالرضاع كأخيها من الرضاعة أو بالمصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها. ودخل الزوج في مفهوم المحرم هنا مع كونه يحل لها وتحل له لحصول المقصود بسفره معها، وهو حفظها وصيانتها. ومما يدل على دخول الزوج في مفهوم المحرم ما ورد في الحديث الذي ذكرناه آنفا في شأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حج امرأته. والمحرم هنا من يحرم عليها على التأبيد، ولا يشمل الزوج لذكره صراحة، ويدخل الزوج بنص الحديث كما ذكر بعض العلماء. وهنا يلاحظ أن المحرم الذي يحرم على المرأة على التأبيد هو الذي يحرم عليها لحرمتها، فلا يشمل الزوج الملاعن بالنسبة لزوجته التي لاعنها، فتحريمها عليه بعد اللعان والتفريق بينهما فرقة مؤبدة، إنما هو تحريم على وجه العقوبة والتغليظ وليس لحرمتها، فلا يكون الملاعن محرما لها. والكافر ليس بمحرم للمرأة حتى وإن كان أباها أو ابنها، واشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل هذا المقصود بالصبي ولا المجنون، فاشترط فيه البلوغ والعقل. وأما المسافات فاختلف فيها العلماء، وهي مسافات السفر، وقيل أن يكون في سفر يكون بينها وبين مكة مسيرة 3 أيام فصاعدا. واختلفوا كذلك في تقدير المسافات، ووردت هذه الروايات مردها إلى اختلاف أحوال السائلين للنبي صلى الله عليه وسلم واختلاف مواطنهم، وما صح سفرا ووجب فيه الجمع والقصر فهو سفر. وقال الإمام النووي رحمه الله في هذه المسألة: فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان مسيرة 3 أيام أو يومين أو يوم أو بريد أو غير ذلك، لرواية ابن عباس. وبقي من المسائل في هذا الجانب: ما إذا امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج مع المرأة، هل يجبر على الخروج معها أم لا؟ فقالت الحنابلة: لا يجبر. فقالت الحنفية: لا يجبر. وقالت الشافعية: لا يجبر عندهم الزوج ولا المحرم. وكذا قال الحنابلة: لا يجب عليه السفر معها لأن في الحج مشقة. وقال الظاهرية: يجبر، وإن لم يخرج معها فهو آثم. وهل يجب على المرأة بذل نفقة من يخرج معها للحج إذا قبل الزوج أو المحرم الخروج معها للحج؟ هل يلزمها النفقة؟ قال بعض الفقهاء: يلزمها نفقته. وقال بعضهم: بل يستحب. وبهذا قال الحنابلة، وقد صرحوا بأن نفقة المحرم المصاحبة للمرأة في سفر الحج تتحملها هي، نص عليه الإمام أحمد، لأنه في سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة. وهل يشترط إذن الزوج لسفر الزوجة للحج؟ قال الشافعية: ليس للمرأة حج التطوع إلا بإذن، وكذلك حج الفريضة في الأصح في المذهب. وقال الحنابلة: لها أن تخرج مع المحرم في حجة الفريضة من غير إذن زوجها. وعند الحنابلة يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها استحبابا. أما الظاهرية فقد ذكرنا أنه يجب عليه أن يخرج معها وأن يأذن لها، وإن رفض ذلك فهو آثم. هذا في حج الفرض، أما في حج التطوع فلا. مسألة أخيرة، وهي موت المحرم قبل الخروج إلى الحج. فإذا مات المحرم قبل خروج المرأة لسفر الحج لم تخرج بغير محرم لما تقدم من النهي، إلا بوجود رفقة ثقات من النساء. ومسألة أخيرة، فيما إذا طلب منها أن تتزوج بمن سيحج معها، وإذا لم يكن للمرأة محرم يسافر معها ولم تكن متزوجة وهي موسرة تملك الزاد والراحلة لنفسها، ولمن يسافر معها من محرم أو زوج، فهل يجب عليها أن تتزوج بمن يحج بها أم لا يلزمها؟ قال الكاساني في بدائعه: ولهذا قالوا في المرأة التي لا زوج لها ولا محرم.
1: نشرة الأخبار من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نبدأها بأبرز العناوين. مجلس القيادة يشيد بقرارة الحكومة ويعتبرها بداية حقيقية لبناء مؤسسات دولة قادرة على الوفاء بالتزامها أو بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين. مجلس الوزراء يعتمد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% ويقر صرف العلاوات والتسويات المتوقفة ويشكل اللجنة العليا للمناقصات. وزير الدفاع يناقش مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي تطورات الأوضاع في اليمن. مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين، إلى التفاصيل أهلا بكم. حيث رحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الشجاعة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء دكتور شاع محسن الزنداني، باعتبارها خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وأشاد المصدر بما تضمنته القرارات الحكومية من إجراءات مباشرة لصالح المواطنين، وفي مقدمتها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة وصرف العلاوات السنوية المتأخرة ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بتحسين كفاءة الإنفاق العام وتفعيل الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، وفي المقدمة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعكس توجها حكوميا جادا نحو تصحيح الاختلالات المتراكمة وتحريك مؤسسات الدولة على أسس مؤسسية قابلة للاستدامة. وفي هذا السياق ثمر المصدر التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي. وأشار المصدر إلى أن الحكومة حرصت بصورة واضحة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية من خلال استثناء السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات القانونية، بالتوازي مع اتخاذ حزمة من الإجراءات المصاحبة لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي استغلال أو احتكار أو زيادات غير مبررة في الأسعار. أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتفعيل مسارات الإصلاح المالي والإداري في مختلف مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق اعتمد مجلس الوزراء صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وبناء على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات. وكما وافق المجلس على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. وأقر المجلس تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021-2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ويعكس التزام الحكومة بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات موعد إجازتي العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو وعيد الأضحى المبارك، وذلك استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية. وأوضح تعميم صادر عن الوزارة تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه أن إجازة العيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 من مايو تبدأ يوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026، ونظرا لمصادفتها يوم إجازة رسمية سيتم التعويض عنها بيوم الأحد الموافق 24 مايو 2026. هذا وأشار التعميم إلى أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة 1447 الموافق 26 مايو 2026 وتستمر حتى 13 من ذو الحجة 1447 الموافق 30 مايو 2026. ناقش وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن الجنرال أنتوني هايورد والوفد المرافق له وتطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في اليمن. وأشار وزير الدفاع إلى مدى الانسجام والتجانس بين المكونات والتشكيلات العسكرية وتوحيد جهود الجميع نحو الهدف المشترك، مؤكدا أن الجميع يقوم بكافة المهام المنوطة به أو الموكلة به بمسؤولية عالية وفي إطار تكامل الجهود لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار. وأوضح الوزير العقيلي أن هيئة العمليات المشتركة تقوم بدور كبير في تنسيق الجهود العسكرية والأمنية، لافتا إلى أن الأوضاع الميدانية تشهد تحسنا يوميا أو تحسنا يوما بعد آخر في كافة المناطق المحررة، مشيرا إلى استمرار ميليشيات الحوثية الإرهابية بالاعتداءات والتسللات على مواقع القوات المسلحة بشكل شبه يومي في مختلف جبهات القتال، مؤكدا أن هناك تخادم وتنسيق عالي المستوى بين ميليشيا الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي. ونوه الوزير العقيلي إلى أن المجتمع الدولي بات اليوم يدرك بصورة أوضح خطورة ميليشيات الحوثية الإرهابية خاصة في ظل التطورات الأخيرة، محذرا من بقاء هذه الميليشيات التي قد تتحول إلى قنبلة مؤقتة. احتفى المركز التدريبي العام للشرطة التابع لوزارة الداخلية بمحافظة مأرب بتخريج كوكب أمنية من منتسبي شرطة المنشآت وحماية الشخصيات فرع مأرب من 3 دورات تخصصية شملت 10 مهام خاصة والسابعة مهارات أساسية والأولى عيارات، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 36 لقيام الوحدة اليمنية المباركة 22 مايو 1990. وقدم الخريجون من الدورات خلال الحفل الذي أقيم بالمناسبة أمام مدير عام المركز التدريبي العميد خالد الصباحي وعدد من القيادات الأمنية ومدراء فروع الأجهزة الأمنية بالمحافظات استعراضات تطبيقية عكست المستوى العالي للمهارات الخاصة التي اكتسبوها خلال الدورات، بما يعزز الاحترافية في أداء مهامهم الأمنية الميدانية. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. مجلس القيادة يشيد بقرارات الحكومة ويعتبرها بداية حقيقية لبناء مؤسسات دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: اشغلتوني واشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش ابي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي اش تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والجهات.
2: هي ملم طيب مسموه ذا المول؟
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة؟
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
3: سقف واحد.
4: العنوان مارب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
7: إذاعة مارب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. مستمعين الكرام، في هذه العشر الكرام، وبعد أن تحدثنا وإياكم في مستهل هذه العشر عن فضل عشر ذي الحجة وأهميتها ومكانتها وأهم الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى فيها، يسرنا أن نرحب بكم مجددا في هذه الحلقة والتي سنخصص للحديث عن الأضحية وأحكامها. فيا ترى ما هي الأضحية وما هي أحكامها وما أهم شروطها وما الأمور التي ينبغي مراعاتها عند اختيار وذبح الأضحية؟ يسرني أن ألتقيكم في مستهل هذه الحلقة مرحبا بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية والمدرس بدار الحديث بالوادي بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخ عدنان، مرحبا بك.
1: شكر الله لك وللمستمعين أجمعين.
0: مستمعينا الكرام، مع الأضحية وأحكامها نبحر وإياكم في هذه الحلقة ونبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك. نتحدث في هذه الحلقة عن الأضحية وأحكامها، ويسرني أن أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن الثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا، وكل عام ونحن وأنت والأمة الإسلامية بخير وعافية إن شاء الله.
1: شكر الله لك وللمستمعين أجمعين، بارك الله فيك.
0: في البداية شيخنا الكريم، الأضحية وكتشريع من التشريعات الإسلامية وكحكم من الأحكام الإسلامية، يا ترى ما هو تعريفها وما مشروعيتها؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فتعريف الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى، وهي عبادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الدليل على ذلك من كتاب الله فقوله تعالى: فصل لربك وانحر. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه. وأصاب سنة المسلمين، رواه البخاري. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. ومعنى أملحين يعني الأملح هو الذي يختلط يعني لونه بالسواد والبياض. ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية وكونها من شعائر الدين، وسميت أضحية اشتقاقا من الوقت الذي يبتدئ ذبحها فيه، وهو ضحى يوم النحر بعد أن يصلي يعني أهل الإسلام صلاة العيد. فإذا صلى الإمام صلوا وأدوا صلاتهم وخطبتهم، فيشرعون في ذبح الأضاحي، والصلاة تكون هي وقت الضحى عند أن ترتفع يعني الشمس بمقدار ميل.
0: وبهذا أيضا شيخنا الكريم ارتبطت التسمية بالعيد نفسه.
1: أي نعم، فيعني سمي عيد الأضحى لأنه يكون في ضحى ذلك يعني اليوم. ورب العالمين يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالنسيكة يعني مشروعة في كل أمة.
0: جميل جدا شيخنا الكريم. إذن ذكرتم لنا تعريف الأضحية ومشروعية الأضاحي، ولا شك أن هذا التشريع من التشريعات الإسلامية يعني له حكم في الشريعة الإسلامية. فيا ترى ما هو حكم الأضاحي، وبالذات في ظروفنا الحالية اليوم؟ نحن اليوم يعني هناك الكثير من يطرح عن وضع الناس وحالتهم، ويعني أيعقل أن تكون بذلك التشديد والوجوب؟
1: الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة في حق القادرين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيء. رواه مسلم. فقد فوض صلى الله عليه وسلم الأضحية إلى إرادة المكلف، ولو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى إرادته. ثم إنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، كما في سنن الترمذي وغيرها، فأسقط بذلك الوجوب عنهم، هكذا قال جمهور أهل العلم. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مستدلين ببعض الأحاديث هي محل بحث ونظر بين أهل العلم، منهم من يصححها ومنهم من يضعفها.
0: هل ربط الوجوب بالاستطاعة أيضا؟
1: أي نعم، قال منها على أهل كل بيت أضحية، وقلنا هذا بعضهم يعني يصححه بعضهم ماذا يضعفه. وأيضا منه من هذه الأحاديث من وجد سعة يعني قدرة، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني أنت قادر أنك تتقرب إلى الله ولا تفعل، مفهوم إذا لم يكن لك سعة. فالواجبات الشرعية لا بد أن يعرف الإنسان قاعدة عامة أن المعجوز عنه معفو عنه، لا يكلف الله نفسا إلا ماذا وسعها. فعلى القول بالوجوب فالواجب لا يجب إلا على من يقدر عليه، فأما إذا عجز عنه فإنه يعني يعفى عنه تكرما من الله جل وعلا وفضلا.
0: طيب شيخ، ولهذا في هذه النقطة اليوم أيضا تستجد المسألة في واقعنا اليوم، ونحن هنا في محافظة مأرب، سواء كان ولي أمر الأسرة يرى أنها واجبة أو أنها سنة مؤكدة، البعض يكلف نفسه فيستقرض ويستدين. اليوم أيضا البنوك فتحت هذا الباب وشراء الأضحية بالتقسيط، ويستدين الإنسان مبلغا يعني ربما أكبر من أو أكثر من حجم وسعر الأضحية، بغض النظر عن مسألة الشراء وطريقتها وكونها ضمن البيوع المشروعة أم غير المشروعة. حبذا لو أطلعتم أيضا على هذه النقطة.
1: الذي يروا الوجوب يقولون من كان يعني له قدرة على سداد الدين، يعني الدين دين ميسور يستطيع عليه، يعني كإنسان معه راتب يعني هو يؤمل فيه إنما تأخر مثلا، أو إنسان معه يعني شيء سيبيعه عنده يعني ثمرة عنده نتاج يعني سيبيعه، يعني ضامن أنه يستطيع إيش يسدد، فهذا له أن يستدين على القول بماذا بالوجوب أو حتى بالاستحباب. أما إنسان يعني هو غارق ديون ولن يستطيع أن يسدد، وحتى لو كان له راتب لأنه قد أصبحت عليه الأمور مثلا متراكمة ومتضاعفة فقد أسقط الله عنه، فكيف يكلف نفسه ما لا يطيق؟ رحمه الله جل وعلا وأسقط عنه يعني ما عجز عنه، فيكلف هو نفسه، فلا يكلف الإنسان نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا لم يكلفك الله فكيف تكلف ماذا نفسك؟ لكن قلنا يعني من كان له قدرة يعني على أن يقترض ويسدد، بمعنى أن عنده شيء مثلا وليس عليه ديون متراكمة ولا شيء يرهقه، والأمر يعني مسألة تقديم وتأخير أنه تأخر عليه مثلا راتبه، أو إنسان معه محصول وهو يعني سيبيعه ويسدد، فهذا لا بأس.
0: من باب الجواز
1: أما من باب أن الإنسان يكلف يعني نفسه ما لا يطيق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس له يعني أن يحمل نفسه، فإن نفس الإنسان مرتهنة بدينه، يوم القيامة يرهن بدين ماذا الناس عند الله جل وعلا، فلا يكلف نفسه. وخصوصا مثل ما ذكرت الآن أيضا في هذه المعاملات التي تحصل، والتقسيط هذا كيفه، ما شروطه، ما أموره، قد يدخل الإنسان في أمور ماذا يعني لا تحمد عقباها، بل قد تكون في بعض الأشياء غير ماذا شرعية، وليس الوقت يعني فيه مجال للتفصيل في هذا.
0: دعنا فقط نفصل في هذه المسألة فيما يتعلق بشراء الأضحية عن طريق البنوك أو مؤسسات الصرافة أو غيرها فقط. يعني اليوم هناك صورة معينة، مثلا كأن يقوم البنك بشراء تلك الأضحية، أنت تختار أضحية فيدفع هو ثمنها ثم يقبضها ثم يبيعها لك.
1: أي هذا إذا قبضها ثم باعها هو فهذا لا بأس به. أما أنه يعني يحولها لك، يعني تذهب وفقط يسجل عليك، يعني ولا هو يبيع ولا عنده يعني حقيقة أغنام وبهيمة أنعام يبيعها عليك حقيقة، فهذا يكون فقط مجرد قرض جر نفع ويدخل في مسألة ماذا؟ الربا. أما إذا اشترى وحاز بضاعته في أماكن معينة ثم قال تخير منها وهو عليك دين بكذا وكذا، يعني يبيع لك مثل ما يبيع لك داخل السوق، فهمت؟ فلا إشكال في ذلك.
0: إذن هنا نستطيع أن نقول أنه عندما يقوم البنك بشراء تلك الأضحية ودفع ثمنها كحيازة خاصة للبنك ثم يقوم مرة أخرى ببيعها للمواطن، فتلك الصورة جائزة.
1: يعني مثل ما يفعل التاجر تماما، فلا إشكال في ذلك.
0: ولا إشكال أيضا في مسألة الزيادة بسبب طول المدة.
1: لا، هذا الآن يعني السوق يحكم حكمه، وكل يعني كل لها ماذا؟ مقاديرها، ولا بد أن يراعى فيها المواصفات الشرعية.
0: جميل جدا. إذا مستمعنا الكرام، هكذا تعرفنا في محورنا الأول عن تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكمها. نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود للحديث عن شروط الأضاحي، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، ونحن في هذه الأيام الكرام المباركات عشر ذي الحجة يسرنا أن نلتقيكم مجددا لنتحدث في هذه الحلقة عن الأضحية وأحكامها. أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: بارك الله فيك وفي المستمعين أجمعين.
0: يا ترى ما هي شروط صحة الأضحية وشروط الأضحية بشكل عام؟
1: للأضحية شروط لا بد من توفرها حتى تكون مجزئة مقبولة، إذا توفرت هذه الشروط كانت مقبولة الأضحية، وإذا لم تتوفر هذه الشروط معناها أنها غير ماذا؟ غير مقبولة وغير مجزئة. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا ومعزا، لأن الغنم يطلق على الضأن وعلى المعز، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. والمسنة هي الثني من الإبل والبقر والغنم، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بغير هذه الأجناس، ولا أمر أصحابه بأن يضحوا بغيرها، فوجب اتباعه في ذلك. إذن هي محصورة أولا في ماذا؟ في بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، لها سن محين، إذا كانت أقل من السن المعتبر في الشرع فلا تقبل، فإذا كانت في السن المعتبر شرعا فهي مقبولة. بأن تكون ثنية، إذا كانت من الإبل والبقر والمعز والجذع، إذا كان من الضأن، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، لا بد أن يتم 5 سنين ويشرع في ماذا؟ في السادسة. والثني من البقر ما تم له 2 سنين ثم بدأ في ماذا؟ في الثالثة. والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، يعني في جذعه، يعني في ضأنه ومعزه، وبعضهم يفرق بين الضأن والمعز، فيعني ما كان من المعز يعني يشترط فيه تمام 1 سنة، وما كان من الضأن هذه الكباشة يعني يقول 6 ماذا؟ 6 أشهر. ولو احتاط الإنسان لنفسه أن تكون ماذا؟ 1 سنة، يعني للخروج من الخلاف، فهذا يكون أولى. وأفضل هذه الأنواع الإبل ثم البقر ثم الضأن، وتجزئ الإبل والبقر عن 7 أفراد، ولا يجزئ الضأن إلا عن 1 فحسب، يعني فعنه وعن أهل بيته تجزئ عنهم ماذا؟ 1. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب.
0: قبل أن نأتي إلى الشرط الثالث شيخنا الكريم في هذه النقطة ما يتعلق بالعمر، هناك أيضا من الفتاوى المتداولة التي يرددها كثير من العوام، مثلا أن الإبل لا مشكلة إن كانت أيضا في عمر البقر 2، وأيضا النقطة الثانية هي أن الإجزاء أيضا للإبل عن 10، وكذلك أيضا البعض يعني يقسم، يعني لا يمانع في أن تقسم الأضحية بالنسبة للبقر والإبل على أكثر من شخص، بحيث يكون لكل واحد منهم بحيث يعني نصف السبع، ثلثي السبع، وماذا إلى ذلك. هل يؤثر ذلك في الأضحية، وما مدى صحة مثل هذه الآراء؟
1: على كل، يعني بالنسبة الجمهور على أن الثني ما ذكرنا يعني أوصافه، هذا جمهور أهل ماذا؟ العلم الذي سبق معنا يعني. ومع ذلك يعني فيه نظر يعني قد بعضهم يرى مثل ذلك، لكن الصحيح يعني ما ذهب إليه جمهور العلم أن هذه هي ماذا المقادير. وأما ما يتعلق بالتقسيم قد جاء أنها تجزئ عن سبعة، فهمت؟ وحصل الخلاف في مسألة ماذا يعني الإبل، والجمهور على أنها لا تجزئ إلا عن ماذا عن سبعة. فالتقيد بذلك هو يعني الصحيح، وهو الأبرأ لماذا للذمة. فإذا كانت الآن سبعة أشخاص مضحين أو مهدين، الهدي هو الذي يكون إلى ماذا يعني يفعله الحجاج ويكون إلى الحرم، والأضاحي هي التي تذبح في يعني الأمصار يعني في ديارهم، فلكل واحد ماذا سبع. وأما أنك تأخذ سبع وتقسم بينك وبين غيرك، مثل ما نقول يعني إيش، واحد معه يعني الشاه يعني يذبحها هو وغيره، كيف تكون يعني مجزئة عنه؟ السبع يجزئ عن ماذا؟ عن واحد يعني أو عن أسرة، واضح هذا؟
0: النقطة الأخرى يعني دخول غيري في سبع آخر، يعني أنا أخذت يعني أخذت سهما بأن شاركت في سبع مثلا كأضحية مجزية عني. البعض مثلا قد يضطر الجزار لأن يقسم سبعا أو سبعين بين عدة أشخاص لأنهم يريدون لحما فقط ولا يريدون التضحية. أيوه، هل يؤثر في صحة أضحيتي أنا؟
1: هنا يأتي السؤال، هل يكون يعني هل تذبح مثلا البدنة التي تسبع أو البقرة التي تسبع فيكون بعضها يعني أضحية،
0: نعم،
1: ويكون بعضها ليس أضحية وإنما لحم، فهمت؟ يعني لنقول رجلين يعني قالوا نحن سنضحي، وخمسة قالوا لا إحنا ما نريد أضحية.
0: هذا هو ما يحدث اليوم للأسف.
1: نعم، يعني إنما نريد ماذا لحم، فهمت؟ فبعضهم جوز يعني مثل هذا، وبعضهم منع من ذلك، يقول لك إما أن تذبح هذه بنية ماذا التضحية والتقرب، فيعني يكون سبعة يعني يجتمعوا فيها، أو رجلين ويضحوا بها والزيادة عن أسباعهم تعتبر ماذا تطوعا. أما تكون جزء منها تجارة وجزء منها يعني أضحية، هذه أريق دمها على أي وجه؟ على أنها قربة أو على أنها ماذا يعني لحم أو بيع
0: منفعة،
1: فهمت الآن؟ فالأحوط لا، إما أن تذبح يعني على وجه التقرب ويكون دمها يعني أريق من أجل ماذا تقربا إلى الله جل وعلا، يشترك فيها سبعة، يشترك ثلاثة، يشترك أربعة، فما زاد عن أسباعهم يعني يكون لهم يعني من باب ماذا الزيادة فضة، ولكل واحد سبعه المخصص له، أو يجتمعوا سبعة وكل واحد سبع. أما تجارة وغير تجارة وإن قال به البعض، فالأحوط والأبرأ للذمة أنها ما يذبح للبيع غير ما يذبح لماذا للأضحية.
0: على هذا الشيخ هذا الكريم نستطيع أن نقول أنه فرصة لنصح التجار وتوصيتهم بأصحاب الجزارة وكذا أن يضموا الأسباع المتفرقة على انفراد، ويضموا الأسباع المكتملة في البهائم كاملة لتكون قد أريق دمها على وجه التضحية.
1: أين الذي يريد أضحية؟
0: نعم.
1: هذه لكم أنتم سبعة تعالوا.
0: نعم.
1: أين الذين يريدون ماذا يعني يأخذوا لحم؟ خلاص يعني حق السبعة أعملها لأربعة عشر، يعني كل اثنين يشتركوا في سبوع لحم، ما في أشكال، هذا أحوط.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. نأتي إلى ما يتعلق بالعيوب التي ينبغي الحذر منها في اختيار الأضحية، فيا ترى ما هي عيوب الأضاحي التي تبطل صحتها؟
1: أيوة، هذا هو الشرط الثالث من شروط ماذا الأضحية، أن تكون خالية من العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي الواردة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا: أربع لا تجزئ في الأضاحي. وفي رواية: لا تجزئ العوراء البين عورها. إذن قد جاء بلفظ لا تجوز في الأضاحي وجاء برفض لا تجزي في الأضاحي. العوراء البين عورها، يعني في عوراء بين عورها وعوراء غير بين عورها. كيف؟ العوراء البين عورها ذهبت عينها بالكلية، أما التي لا يتبين عورها يعني عينها سليمة وكل شيء لكن هي ماذا؟ لا ترى بها، فهي عوراء. فهمت؟ فهذه قد تجزي، لكن العوراء البين عورها التي ذهبت عينها بالكلية يعني هذه يعني لا تجزي. العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها، مرض بين واضح ماذا فيها، هذا يسبب المرض فيها نقص فيها من حيث هي، وأنت تهديها لله تتقرب بها إلى الله. كيف تتقرب إلى الله بشيء يعني لا يرضاه الناس؟ لماذا؟ لأنفسهم، كيف يرضونه لربهم. والعرجاء البين ضلعها، يعني بين العرج ماذا فيها. والكثيرة التي لا تنقي، وجاء في رواية العجفاء بدل الكثيرة، وهي التي يعني أصبح عظمها ما له يعني قالوا خاوي من المخ أو المخ الذي في عظامها ضعيف، هذا يدل على ماذا؟ أنها هزيلة وماذا؟ ضعيفة
0: في ظاهرها، تكون ضعيفة.
1: أيوة يعني يظهر عليها أن السمنة مش ليست فيها سمنة. وهناك عيوب مكروهة، إذن هذه ماذا؟ هذه لا تجزئ معها ويعني لا تصح. وهناك يعني العيوب يعني يكره أن تكون في ماذا؟ في الأضحية، ولكنها لا تمنع من الإجزاء، ويفضل أن تخلو الأضحية منها، يعني من العيوب سواء كلها، سواء كانت ظاهرة بينة أو لم تكن ماذا؟ ظاهرة بينة. فما كان ضرره بينا في منافعها وجسمها هذا لا يجزي كما هو في الحديث، وما كان ضررها غير بين على منافعها وجسمها فهذا يكره مع القول بالإجزاء عند بعض أهل العلم. والأولى أن الإنسان ماذا يعني يتحرى الأضحية التي تكون يعني ليس فيها عيب، يعني لا ظاهر ولا ماذا خفي، ما استطاع إلى ذلك ماذا؟ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا هو يعني الأفضل، لأن هذه شعيرة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت لا تهدي لمن تحب إلا ما تحب، فلا تهدي لربك إلا أحب شيء عندك وأنفس شيء عندك وأغلى شيء عندك. والشرط الرابع أن يكون الذبح في الوقت يعني المحدد يعني شرعا، فلا يذبحها قبل ماذا؟ قبل وقتها. فلو ذبحها مثلا قبل صلاة العيد هذه لا تجزئهم، فإذا ذبحها في الوقت المحدد للذبح، الوقت المحدد للذبح من متى يبدأ؟ يبدأ من بعد يعني صلاة العيد وينتهي بآخر يوم من أيام التشريق، يعني وهو اليوم 13 على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم جعل يوم العيد ويومين بعده فقط، وبعضهم لا قال 3 أيام، وهذا هو ماذا؟ وهذا هو الصحيح.
0: تبقى نقطة مهمة هنا شيخنا الكريم بالنسبة لمسألة العيوب، ما إذا كان العيب طارئا وبالذات مع اقتراب العيد.
1: أحسنت،
0: يعني انتقل أضحيتها واختار أفضلها وكذا، ثم طرأ عليها عيب مفاجئ كمرض مفاجئ أو أصابها طفل برجمة حجر أو سهم أو الألعاب النارية الموجودة اليوم أو كذا، فعورت عينها أو غير ذلك، العيب الطارئ هذا ما حكمه؟
1: يعني عندنا الآن مثلا شخص اشترى أضحية سالمة من العيوب،
0: بل ربما انتقى واختار
1: وعينها خلاص هذه أضحيتي، ثم بعد ذلك يعني حصل لها ما يعيبها، فهمت؟ كسرت يعني، قطعت كذا. ففي هذه يعني الحالة، يعني هناك من يقول إن كان له قدرة استبدلها بماذا؟ بغيرها، ما لم فتجزئه، لأنه في الأصل قد اشتراها ماذا؟ اشتراها سليمة، وهي قد عينت، وما حصل عليها هو بقضاء الله وماذا؟ وقدره، ولا قدرة له يعني على تغييرها وإبدالها بماذا؟ بغيرها. يعني تجزئه.
0: ما إذا ماتت الأضحية فجأة، هل تجزئه نيته؟
1: آه نعم، أيضا إذا ماتت الأضحية. طيب إحنا قلنا على القول بأنها سنة، خلاص يعني. فأما الأمر إذا كان ماذا؟ واجب وماتت، طيب نرجع، هل له قدرة أن يستبدلها بغيرها أم ليس له قدرة أن يستبدلها بغيرها؟ على القول بالوجوب، إن كان له قدرة استبدلها بغيرها، وإن لم يكن له قدرة فهي يعني لا يكلف الله نفسا إلا ماذا؟ وسعها. وأما على القول بالاستحباب فهذا من باب ماذا؟ أولى، يعني أنه غير ملزم، فهمت؟ يعني فلا يستبدلها، يعني لأنه قد قدر عليه ولا قدرة ماذا له. وعلى كل، إن قدر على التعويض عوض، وإن لم يقدر فلا شيء ماذا عليه.
0: طيب شيخنا الكريم، في الأخير ما هي الأمور التي ينبغي أن تراعى عند الذبح؟
1: الأمور التي تراعى عند الذبح أنه أولا يسمي عند ذبح الأضحية، ويستحضر النية، ويسأل من الله القبول، وإذا كانت من الإبل يعقل يدها يعني اليسرى وينحرها وهي قائمة، وإن كانت يعني من غيرها يعني يضجعها ويعني يضع رجله على صفحتها. فهذه الأمور التي يعني يراعى في ذبحها. ويستحب له أن يأكل من ماذا؟ من أضحيته، ويحرم عليه أن يبيع أي شيء من أجزائها، لا يبيع يعني لا جلدها ولا صوفها، ولا يعطي الجزار أجرته يعني منها، وإنما يعطيه أجرته، وإذا أحب أن يهديه أهداه، أو أعطاه الجلد أو شيء على سبيل الهدية، لا على سبيل أنها ماذا يعني جزء من الأجرة.
0: ولا شك أيضا أن مسألة الإهداء للآخرين والصدقة أيضا من الأمور المستحبة في الأضحية،
1: يعني فكلوا منها وأطعموا يعني القانع والمعتر. فيعني يستحب له أن يأكل وأن يطعم يعني غيره. أما القول بأنه يثلثها ثلاثة أثلاث يعني على سبيل الإلزام، فهذا لم يصح فيه ماذا شيء، يعني يأكل الثلث ويهدي بالثلث، ويعني
0: يتصدق
1: بالثلث، هذا ليس يعني لازما هذا التقسيم. فلو أكل أغلبها أو كلها لا شيء عليه، ولو تصدق بكلها لا شيء يعني فحسن، فهمت الآن؟ ولو أكل البعض وتصدق البعض يعني يعني هذا هو ماذا الأولى، يعني تأكل وتصدق وتلتمس يعني أحوج الناس وأقرب الناس.
0: وما أحوجنا إلى ذلك في هذه الأيام، يعني يتفقد الإنسان الجيران هو اليتامى وأبناء الشهداء وكذا،
1: كيف أنا أعيد في بيتي اليوم؟ نعم. وأتقرب إلى الله، وأين الدين يعني، وأين الحب لأخيك ما يحب نفسك، وجاري بجواري لا يجد ما يأكله.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامجكم يستفتونك، أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، كما أشكر شيخنا الكريم في الاستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، والمدرس بدار الحديث بالوادي، والذي أطل معنا اليوم ليتحدث إليكم عن الأضحية وأحكامها. في الختام هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامج مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من محراب النبوة. وحديثنا اليوم إن شاء الله عن صبر سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد الصابر الصادق الأمين، نعرض نماذج من صبره ليكون لنا فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة. فإن الحديث عن صبره عليه الصلاة والسلام هو في حقيقة الأمر حديث عن حياته كلها، وعن سيرته بجميع تفاصيلها وأحداثها. فحياته صلى الله عليه وسلم كلها صبر ومصابرة وجهاد ومجاهدة، ولم يزل عليه الصلاة والسلام في جهد دؤوب وعمل متواصل وصبر لا ينقطع، منذ أن نزلت عليه أول آية وحتى آخر لحظة في حياته. لقد عرف صلى الله عليه وسلم طبيعة ما سيلقاه في هذا الطريق منذ اللحظة الأولى لبعثته، وبعد أول لقاء بالملك حين ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، فقال له ورقة كما في البخاري: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فوطن صلى الله عليه وسلم نفسه منذ البداية على تحمل الأذى والصد والإيذاء والكيد والعداوة. ومن المواقف التي يتجلى فيها صبره عليه الصلاة والسلام ما تعرض له من أذى جسدي من قومه وأهله وعشيرته وهو بمكة يبلغ رسالة ربه. ومن ذلك ما جاء عند البخاري أن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وفي البخاري أيضا عن عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعه. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره. أيها المستمعون الأكارم، وأشد من ذلك الأذى الأذى النفسي المتمثل في رد دعوته وتكذيبه، واتهامه بأنه كاهن وشاعر ومجنون وساحر، وادعاء أن ما أتى به من آيات ما هي إلا أساطير الأولين. ومن ذلك ما قاله أبو جهل مستهزئا كما في البخاري ومسلم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية. وكان أبو لهب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في مجامع الناس وأسواقهم يكذبه، بينما كانت امرأته تجمع الحطب والشوك وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأكارم، ولقد حدث نبينا صلى الله عليه وسلم عن موقف من مواقف الأسى والكرب حين يبلغ بالإنسان الحد أن ينسى نفسه وهو في غيبوبة الهم والحزن، وذلك بعد أن ضاقت عليه مكة، فخرج إلى الطائف يطلب النصرة، فقال كما في البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها سأل

وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال ثم سلم علي وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أيها المستمعون الأكارم، ولقد بلغ الأذى قمته حينما حاصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومن آمن معه 3 سنوات في شعب أبي طالب، وتهجم عليه الأحزان المتوالية، فيفقد زوجته خديجة التي كانت خير ناصر ومعين بعد الله عز وجل، ثم يفاجأ بموت عمه الذي كان يحوطه ويدافع عنه، ويضاعف حزنه أنه مات على الكفر، ثم يخرج من بلده بعد عدة محاولات لقتله واغتياله. وفي المدينة يبدأ صلى الله عليه وسلم عهدا جديدا من الصبر والتضحية، وحياة فيها الكثير من الجهد والشدة، حتى جاع وافتقر صلى الله عليه وسلم، وربط على بطنه الحجر، كما روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، وما بدر ولا أحد ولا الأحزاب ولا تبوك ولا حنين وغيرها من غزواته وسراياه إلا صفحات مضيئة من صبره وجهاده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخرج من غزوة إلا ويدخل في أخرى، حتى شج وجهه وكسرت رباعيته واتهم في عرضه، ولحقه الأذى من المنافقين وجهلة الأعراب، كما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: إن هذه القسمة ما عدل فيها، وما أريد بها وجه الله. فقال ابن مسعود: فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ومن المواطن التي صبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام موت أولاده وبناته، حيث كان له من الذرية 7 توالى موتهم واحدا تلو الآخر، حتى لم يبق منهم إلا فاطمة، فما وهن ولا لان، ولكن صبر صبرا جميلا، حتى أثر عنه يوم موت ولده إبراهيم قوله: إن العين لتدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري ومسلم. أيها المستمعون الأكارم، لم يكن صبر النبي صلى الله عليه وسلم مقتصرا على الأذى والابتلاء، بل شمل صبره على طاعة الله سبحانه وتعالى، حيث أمره ربه بذلك في قوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وفي قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وفي قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكان يجتهد في العبادة والطاعة حتى تتفطر قدماه من طول القيام، ويكثر من الصيام والذكر وغيرها من العبادات، وكان شعاره في ذلك: أفلا أكون عبدا شكورا. أيها المستمعون الكرام، لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصبرون في مختلف الأمور وضروبها، فقد علمهم الصبر من أجل هذا الدين والتضحية في سبيله،
والصحابة رضي الله عنهم

0: لهم مواقف كثيرة جدا لا يستطيع أحد أن يحصيها، لأنهم رضي الله عنهم باعوا أنفسهم وأموالهم وحياتهم لله ابتغاء مرضات الله وخوفا من عقابه، ففازوا بسعادة الدارين وإليك نماذج من صبرهم. فهؤلاء آل ياسر، عمار وأبوه وأمه سمية، يعذبهم المشركون بسبب إيمانهم فيصمدون. روى الحاكم في المستدرك عن ابن إسحاق قال: كان عمار بن ياسر وأبوه وأمه أهل بيت إسلام، وكان بنو مخزوم يعذبونهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا بلال رضي الله عنه يعذب من أجل إيمانه، فكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد، فيقول: وهو في ذلك أحد أحد. وقال ابن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار وأمه سمية، وبلال وصهيب، والمقداد. فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهم الله بقومهما، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وآتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. مستمعي الأكارم، ولو ذكرنا مواقف الصحابة رضي الله عنهم في الصبر لم يتسع هذا اللقاء لسردها، ولضاق الوقت عن وردها. وهذه ومضات ومعالم مضيئة ومنارات هادية من سيرة المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيرة أصحابه الكرام، لكل مؤمن موحد ولكل مستقيم. إنها نماذج يحتذى بها وأسوة يتأسى بها، توضح للمسلم أن الحياة لا تستقيم إلا على الصبر، وأن المسلم لا يصح له دين ما لم يتسلح بسلاح الصبر في جميع حياته كلها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر الجميل والثبات على الدين حتى يرضى ربنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: بدايتها. الحب يا ابو عمار
1: البقاء، وكيف حالك يا ابو جسار؟
0: الله يسلمك ولله الحمد تمام. وين الغيبه يا ابو عمار؟
1: مفروض تسال عني يوم ما شفتني، لكن من غاب من عينك غاب من قلبك.
0: معك حق، لكن قدك تعرف يا رجال مشاقل الحياه.
1: لا سالت عني ولا شيء، واحنا جيران الباب بالباب.
0: تحسب الحد مثلك ما تخلي واجب ولا لازم، وما احنا مقصرين واجد.
1: لا والله اللي مزح معك، ولا انك جار عزيز وغالي ولا تقصر.
0: ها مغيرت بقى تشوف وش اقول يعني، بس شوف ردة فعلي.
1: لا والله يا اخي، ولكن اشوف ان الناس في هذا الوقت ما عاد حد يسأل على جاره.
0: صدق،
1: خصوصا في هذا الوقت وهذه المرحلة، الواجب ان احنا نسأل عن احوال بعضنا البعض، سواء جار سواء غير جار.
0: اي والله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كيف كانت الناس من اول تنشد على بعضها البعض، اما اليوم ما عاد حد ينشد من حد، لا جار عن جاره ولا غني عن فقير الا من رحم ربي.
1: الله المستعان، الوضع مأساوي، وهذا عيد مقبل والناس كلا ما يعلم بحالته الا الله.
0: احنا اليوم بحاجة الى تفعيل دور التكافل الاجتماعي،
1: خصوصا هذه الايام العشر من افضل ايام الدنيا، وسعد من قدم شيء لها اعمال صالحة في هذه الايام.
0: ايام فضيلة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.
1: صدق رسول الله وصدقت. ومتاعد بس تراحم الناس بينها، اذا ما كل قاعد النظر الى منهم حوله، ممن هم بحاجة الى الالتفات الطيبة،
0: ويساعد منهم بحاجة الى المساعدة منهم، ويواسيهم ويخفف عنهم الالم، حتى يخفف الله علينا مما نحن فيه بشكل عام.
1: صحيح، الناس للناس، من الواجب على كل المقتدرين مساعدة المحتاجين والنازحين، وإغاثة المنكوبين وإمدادهم باللازم.
0: تبى الصدق
1: ولا غيره نبأ؟
0: شوف ديننا الإسلامي ماشي مثله.
1: اي نعم، الحمد لله على نعمة الإسلام.
0: على مستوى هذا الموضوع دي نتكلم فيه، شوف كيف حث الناس للاهتمام ببعضها البعض، وحتى على التكافل، وجعل الله الحسنة بعشر أمثالها، وهناك أيام فضيلة تضاعف فيها الأعمال، وكم وياكم.
1: اي نعم يا أخي، شوف كيف التكافل يسهم في زوال الضرر وسد حاجات المجتمع وزيادة الألفة والوفاق فيما بيننا.
0: ومجتمعنا هو مجتمع متراحم، بس الظروف لا تتم بعض أمور التراحم.
1: صدقت، لكن لابد ما نذكر بعضنا البعض ولو في أحلك الظروف، وهو المطلوب في الظروف الصعبة.
0: نعم، ولوشي مبادرات، وهذه المبادرات كانت تحصل الدعم من الخيرين.
1: اي نعم، كان هذه المبادرات اسهمت بشكل كبير في هذا الجانب، وقد ما ذي قصروا جزاهم الله خير، لكن الشرخة تسع يا أخي.
0: الله يعين يا ابو عمار، وانا اقول لك
1: ايه وش على خاطرك؟
0: نبدأ بانفسنا، وعلي اشتري ملابس لعوال ابو صالح الله يرحمه، وعلي اشتري اضحية لام سالم وعيالها.
1: توكلنا على الله وخير البر عاجلة، لكن تعال نشوف كيف أصبح محمد علي.
0: اي والله توكلنا على الله.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحي تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوهر.
2: هي ملعب طيب مسموض المول
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول،
2: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم نفحات الحج، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة مأرب. مستمعينا الكرام، الحج ركن الإسلام الخامس وفريضة العمر وأحد الجهادين، وهو مؤتمر سنوي أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام أن يدعو إليه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فعلى أطهر البقاع وفي أشرف الأزمنة يجتمع وفد الله من البيت الحرام. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولهذه الفريضة أسرار تشرق شموسها على قلوب المؤمنين، فتتبدد ظلمات الغفلة وتنقشع سحب المعصية، وينزل وابل الإيمان على تربة القلوب فيغسل حوبها وتتخلص من أدرانها. وهذه بعض أسرار الرحلة. إذا تزود الحاج لسفره وهو مأمور بذلك، قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هنا نسأل أنفسنا مستمعينا الكرام: ألسنا على سفر أطول من سفره؟ أليس سفرنا إلى الآخرة أشق؟ إن الرحلة إلى الآخرة أطول وحاجتها إلى الزاد أشد. وعجيب بمن يعد الزاد لرحلة أيام، كيف لا يعد الزاد لرحلة السنين والأعوام؟ عجيب بمن يعد الزاد لرحلة رجاؤه في العود منها مأمول، كيف لا يعد الزاد لرحلة أنهم إليها لا يرجعون. فإذا تزود الحاج بالطعام والشراب والكسوة والنفقة، فعلينا التزود بالإيمان والعمل الصالح، وأن نملأ حقائب سفرنا إلى الآخرة صلاة وصدقة وصياما وبرا وإحسانا وذكرا وقرآنا. وإذا أسبل الحاج دموع الوداع وهو يعانق الصغير والكبير، علينا أن نتذكر ساعة الفراق حين تلتف الساق بالساق وتخيب رقية الراقي، وأن نستعد لها بتعجيل التوبة وإرضاء الخصوم وكتابة الوصية، وألا يشغلنا حب أهالينا عما خلقنا له، وأن نتمم العبودية لله عز وجل ونتقي الله فيهم ونجعل منهم صدقات جارية لنا بعد موتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتحرر من أسر الشهوات وتكسر قيود الشبهات وترفع الحناجر التلبيات، معلنة صدق التوبة وتجدد الأوبة، وتبرهن على صدق الإنابة وسرعة الاستجابة. وهذه بعض أسرار الرحلة. إذا تزود الحاج لسفره وهو مأمور بذلك، أيضا إذا وصل الحاج الميقات فلن يتجاوزه حتى يحرم، فعلينا أن نتذكر مواقيت أعمارنا، فلكل منا ساعة لا يستأخر عنها ولا يستقدم. قال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك إذا تجرد الحاج لإحرامه فخلع ثيابه وعاد كيوم ولدت أمه، علينا أن نتذكر يوم يجردنا من يغسلنا من ثيابنا الزاهية وزينتنا الغالية. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وإذا اغتسل الحاج لإحرامه فهل نذكر غسلا لا نتولاه بأنفسنا، وإنما يتولاه غيرنا؟ يصب علينا الماء البارد فلا نضجر لبرودته، ويصب علينا الماء الحار فلا نصرخ لحرارته، يقعدنا فنقعد، يا لرحمة الله. لقد كنا أقوياء، أين قوتنا؟ ما أضعفنا؟ لقد كنا فصيحين، أين ألسنتنا؟ ما أسكتنا؟ لقد ملأنا الدنيا حركة، أين حركتنا؟ ما أسكننا؟ وإذا لبس الحاج ملابس الإحرام ولف أسفله إزارا وأعلاه رداء، فعلينا أن نتذكر ثلاث لفائف بيضاء ليس فيها عمامة ولا قميص نخرج بها من الدنيا. أين ثيابنا الغالية؟ أين أموالنا؟ أين دورك؟ وأين قصورنا؟ أين أوسمتنا؟ وأين أرصدتنا؟ هل رحنا من هذه الدنيا بغير القطن والكفن؟ إذا أهل الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هل توقفنا لنتعلم من هذا النشيد الذي يتردد في جنبات الدنيا أن الكلام والسمع صفتان لله تعالى،
نثبتهما من غير تشبيه ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله هو الذي قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والحاج والمعتمر يقول: لبيك اللهم لبيك، اعتقادا منه أن الله عز وجل يسمعه ويجيبه. إن على العبد أن يستجيب لله عز وجل ويسارع إليه ولسان حاله لبيك اللهم لبيك، فإذا سمع حي على الجهاد قال لبيك اللهم لبيك، وإذا سمع حي على الصلاة قال لبيك اللهم لبيك، وإذا دعي للإنفاق قال لبيك اللهم لبيك، وإذا دعي للبر والإحسان قال لبيك اللهم لبيك. وهكذا تصير التلبية منهجا في حياته، كلما دعي إلى خير عجل إليه. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فلا شريك له ولا ند له ولا عدل له ولا مثل له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فيجعل عمله له وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الله وحده هو المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. ولما كانت النعم منه وحده كان من حقه أن يحمد وحده. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مستمعينا الكرام، وأعيننا على بيت الله الحرام، تعالوا بنا نقلب صفحات التاريخ ونقف عند كل صفحة من صفحاته. فهذه صفحة تنبئنا عن إبراهيم عليه السلام وهو يرفع قواعد البيت، يعاونه ابنه إسماعيل عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وهذه صفحة يطالعنا فيها خبر إبرهة وقد جاء يريد هدم البيت، فأهلكه الله بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهذه صفحة تخبرنا بالصراع بين الحق والباطل، حين جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة فأوذي ونيل منه وهو صابر محتسب، فهنا خنقه عقبة بن أبي معيط، وهنا وضع سل الجزور على كتفيه وهو ساجد، وهنا أوذي بلال، وهنا عذب خبيب، وهنا قتل ياسر وزوجته، وهنا صلى عمر وحمزة رضي الله عنهما. وصفحة أخرى تذكرنا بعودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت يوم الفتح، وأهل مكة يتوجسون خيفة، وهو يقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. صفحات كثيرة تملأ القلب إيمانا بالله تعالى وتصديقا بوعده ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحجر تذكرنا يوم اختلفت العرب أي قبيلة تنال شرف رفعه إلى مكانه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رداءه ووضع الحجر، وحملت كل قبيلة من طرف حتى وضعه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. إذا شرب الحاج من ماء زمزم وسعى بين الصفاء والمروة، فلنتذكر قصة الاستسلام واليقين والصبر والتوكل، أي استسلام إبراهيم عليه السلام عندما أمر بأن يأخذ ابنه إلى واد غير ذي زرع. قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ويقين هاجر عليه السلام لما سألت زوجها: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. وصبرها على وحشة المكان وقلة الزاد وحسن توكلها حين راحت تأخذ بالأسباب ساعية بين الصفاء والمروة، حتى جاء الفرج ونبعت زمزم المباركة بقدرة من لا يضيع أولياءه. من أمره بين الكاف والنون؟ من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ سيشرب الحاج من زمزم المبارك ونرتوي معه بماء الاستسلام لأمر الله تعالى والانقياد له ولسلسبيل اليقين وحسن التوكل عليه.
وإذا وقف الحاج بعرفة فما أشبه هذا اليوم بيوم العرض على الله تعالى. الرؤوس عارية والأجساد بادية والعيون باكية والقلوب بين خوف ورجاء، والله يباهي بأهل عرفة أهل السماء. يقول: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، فيا نعيم من قبله مولاه، ويا سعادة من حطت ذنوبه وغفرت خطاياه. وإذا رمى الحاج الجمرات فلنستسلم لربنا، فهذا حجر نرميه بحجر، ولنرجم هوانا المخالف لشرع ربنا. فالله أكبر مع كل حصاة تغرس في أفئدتنا أن الله أكبر من تعلقنا بأوطاننا، والله أكبر من حبنا لأموالنا وأولادنا، والله أكبر من كل شيء. إذا نحر المتمتع والقارن هديه فلنذكر ابتلاء إبراهيم عليه السلام في ولده وكيف استسلم ابنه. فلما أسلما وتله للجبين، أي ابتلاء ابتلاء الأنبياء، وأي صبر صبرهم، وكيف يأتي الفرج بعد الشدة، وفديناه بذبح عظيم. فيصبر المؤمن عند البلاء ويوقن أن اليسر مع العسر وأن الفرج مع الشدة، فسلام على إبراهيم وإسماعيل في العالمين. وهكذا مستمعينا الكرام تمضي الرحلة، وفيها من الدروس والعبر ما يملأ القلب إيمانا ويقينا ورغبة ورهبة. إلى هنا مستمعينا وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نفحات الحج عبر إذاعة مأرب. ألتقيكم بحول الله تعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحي تخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتوش.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والكبار.
1: هي ملعب طيب مسموض المول
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
3: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
5: تحت سقف واحد.
3: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، فأهلا وسهلا بكم. مستمعينا الأعزاء، سنتحدث اليوم عن ملكة مصرية وهي الملكة كليوباترا.
2: أعزائي المستمعين، كليوباترا هي ملكة مصرية اعتلت الحكم بعد وفاة والدها بطليموس الثاني عشر في 51 قبل الميلاد. إذ كانت كليوباترا من الشخصيات المشهورة في التاريخ، فقد اشتهرت من الناحية الدرامية بحب يوليوس قيصر وبزواجها لاحقاً من مارك أنتوني، وكانت نموذجاً للمرأة الفاتنة والرومانسية الجميلة في ذلك العصر. أما من الناحية التاريخية، فقد كان لها أثر كبير في السياسة الرومانية في ظل ظروفها الحرجة التي كانت تمر بها، فقد حكمت مصر فور وفاة والدها مع شقيقها بطليموس الثالث عشر، وكان ذلك من عام 51 قبل الميلاد ولغاية عام 47 قبل الميلاد، ثم حكمت مع شقيقها بطليموس الرابع عشر حتى عام 44 قبل الميلاد، ثم حكمت مع ابنها بطليموس قيصر حتى عام 30 قبل الميلاد. تزامن ذلك مع وقوع مصر تحت سيطرة الرومانيين بعد هزيمة قوات كليوباترا وأنطونيو المشتركة ضد جيوش أوكتافين الرومانية.
1: استقبل حاكم مصر بطليموس الثاني عشر، والذي كان يدعى أوتليس، طفلته الثالثة في العائلة المالكة في شتاء عام 69 قبل الميلاد، وسميت هذه الطفلة باسم كليوباترا، والتي تعني باللغة اليونانية مجد والدها، حيث

0: كليوباترا، والتي تعرف كذلك باسم كليوباترا السابعة تاريخيا، في قصر يقع في الإسكندرية، حيث ضم هذا القصر 5 أخوات وإخوة بالإضافة إلى كليوباترا التي لم يؤكد التاريخ هوية والدتها، إذ يذكر أن أمها هي أخت بطليموس 12 والتي كانت تدعى كليوباترا 5، حيث كانت الفراعنة قديما يتزوجون من الأخت الشقيقة تأثيرا بحياة الإله التي يعبدونه.
1: بدأ حكم كليوباترا البالغة من العمر 18 عاما وشقيقها بطليموس 13 عندما توفي والدها بطليموس 12 في عام 51 قبل الميلاد. فرغم احتمال حدوث ارتباط يكلل بزواج مقدس بين الشقيقين تبعا لعادات البطالمة آنذاك، إلا أن شقيقها بطليموس 13 طردها من الإسكندرية في عام 49 قبل الميلاد نتيجة تحريضها ومستشاريه، حيث هربت كليوباترا إلى سوريا وكونت هناك جيشا من المرتزقة لاسترداد العرش المسلوب. عادت كليوباترا إلى مصر في 48 قبل الميلاد لمواجهة شقيقها بطليموس 13 على الحدود الشرقية لمصر، ليتزامن ذلك مع هروب القائد بومباي من روما إلى مصر نتيجة وقوع حرب أهلية بينه وبين قيصر قبل أن يتم اغتياله على يد بطليموس 13 لحظة وصوله إلى مصر. ويذكر أن كليوباترا ذات 21 عاما كانت قد أعدت نفسها في 47 قبل الميلاد لمقابلة قيصر الذي وصل إلى مصر لمساعدتها على حل قضيتها مع أخيها.
0: عندما شعر بطليموس 13 بخطر قيصر وخوفه من القضاء عليه بعدما رآه مع كليوباترا، انضم إلى أخته الصغرى أرسيوني التي تم نفيها إلى روما في 47 قبل الميلاد، بعد أن حقق قيصر انتصارا كبيرا ضد بطليموس 13 في معركة النيل، الأمر الذي أسفر عنه إعادة العرش لكليوباترا وشقيقها الأصغر بطليموس 14. وفي العام 46 قبل الميلاد أنجبت كليوباترا ابنا أطلقت عليه اسم بطليموس قيصر، وقد عرفه الشعب المصري بقيصريون أو قيصر الصغير، حيث كانوا يعتقدون بأنه طفل قيصر. وبعد عام من عودة قيصر إلى روما دعا كليوباترا لزيارته، فوصلت إليه في خريف عام 46 قبل الميلاد وكان معها شقيقها الصغير وزوجها تبعا لعادات البطالمة بطليموس 14 وابنها قيصرون.
1: تواردت الأنباء بأن قيصر كان يفكر بإصدار قانون يسمح له الزواج بكليوباترا وجعل ابنيهما وريثا لحكمه، كما انتشرت شائعات التي تفيد بأن قيصر يخطط ليصبح ملكا لروما. وفي عام 44 قبل الميلاد وأثناء اجتماع مجلس الشيوخ حاصر جمع كبير من المتآمرين قيصر وطعنوه حتى مات، فأحست كليوباترا بأنها في خطر محتم بما دفعها لمغادرة روما مع حاشيتها إلى مصر. وبعد عودتها توفي شقيقها بطليموس 14، أو ربما تم تسميمه بأمر منها لتجعل ابنها قيصرون شريكا لها في الحكم فيما بعد.
0: كليوباترا ومارك أنطونيو كانت سيطرة كليوباترا مع ابنها الرضيع على مصر أكثر أمنا واستقرارا من أي وقت آخر مضى، إلا أن حدوث فيضانات نهر النيل أدت إلى انتشار الفقر والجوع بين الناس في ذات الوقت الذي حقق فيه حلفاء قيصر أوكتيافان ومارك أنطونيو انتصارا آخر في سلسلة صراعاتهم مع قاتلي قيصر كاسيوس وبروتس، حيث لجأ جانب الصراع لطلب الدعم والإمداد من كليوباترا في مصر، الأمر الذي دفعها لإرسال 4 جحافل رومانية تابعة لقيصر كانت متمركزة في مصر لدعم انتصاراته سابقا، وكان ذلك عام 42 قبل الميلاد مما ساهم في هزيمة قوات كاسيوس وبتروس في معارك فيليبي على يد أوكتافيان ومارك أنطونيو اللذين قاما بعد هذا النصر بتقسيم السلطة في روما بينهما.
1: بعد الانتصار الذي حققه مارك أنطونيو في روما استدعى كليوباترا إلى مدينة سيلسيان في توسوس التي تعرف حاليا بجنوب تركيا الحديثة. وقد كانت غاية مارك أنطونيو من زيارة كليوباترا أن تقدم شرحا للدور المعقد الذي لعبته في عملية اغتيال قيصر وفقا للقصة التي رواها بالتواريخ ثم سطرها ويليام شكسبير لاحقا كدراما مشهورة. فأبحرت كليوباترا في سفينة متقنة وقد ارتدت ثوبا لذيذ، وعلى الرغم من ارتباط أنطونيو بالآلهة اليونانية

0: ديونيوس إلى أنه قد فوتن بسحر كليوباترا ووافق على حماية مصر من تهديد شقيقتها صخرة إسينوي بنفيها وإبعادها عن عرش كليوباترا. ولم يكتفي أنطونيو بذلك، بل وصل به الأمر لأن يتبع كليوباترا إلى مصر بعد عودتها بمدة قصيرة، تاركا خلفه عائلته المكونة من أطفاله وزوجته الثالثة فولوفيا في روما. مكث أنطونيو في الإسكندرية منذ شتاء 41 قبل الميلاد وحتى عام 40 قبل الميلاد، أقام خلالها هو وكليوباترا مجتمعا وملتقى للشرب والحديث والأدب، أطلقوا عليه مجتمع الكؤوس الفذ. وبعد عودة أنطونيو إلى روما عام 40 قبل الميلاد، أنجبت كليوباترا توأما هما كليوباترا وسيليين، وأطلق عليها القمر، والإسكندر هيليوس، وأطلق عليه الشمس، إلا أن ذلك لم يمنعه من إثبات ولائه لأكتافيان بعد مرض زوجته فولوفيا ووفاتها، بعقد زواج دبلوماسي مع الأخت غير الشقيقة لأكتافيان والتي تدعى أكتافيا. وفي عام 37 قبل الميلاد لجأ أنطونيو مرة أخرى إلى كليوباترا للحصول على المال من أجل تجهيز حملته العسكرية ضد مملكة بارثية، والتي طال انتظارها مقابل إعادة الكثير من الإمبراطورية الشرقية لمصر بما تضم من لبنان وليبيا وأجزاء كبيرة من سوريا وأريحة وقبرص وتيكيت.
1: تجددت قصة العشق بين كليوباترا وأنطونيو أبان ذلك، إذ أنجبت كليوباترا ابنا آخر من أنطونيو أسمته بطليموس في دلافوس. وبعد هزيمة أنطونيو المذلة ضد مملكة باريثا، عاد إلى كليوباترا في مصر رافضا جهود زوجته أوكتافيا بالانضمام إليه. وفي عام 34 قبل الميلاد، خلال الاحتفال الذي أقيم تحت اسم تبرعات الإسكندرية، أعلن أنطونيو أن قيصرون ابن قيصر هو الوريث الشرعي للحكم وليس الأكتافيان ابن قيصر بالتبني، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرب بينه وبين أكتافيان الغاضب، مما أسفر عنه إعلان أكتافيان الحرب على كليوباترا بالتزامن مع قرار مجلس الشيوخ الروماني بتجريد أنطونيو من جميع ألقابه.
0: تظهر الروايات التاريخية تفصيلا حول موت كليوباترا، فبعد خسارة أنطونيو في معركة إكتيوم أمام قوات أكتافيان، انتحر أنطونيو وتبعته كليوباترا بلدغة ثعبان حملته ودفعته للدغها، فيما وضعت العديد من الدراسات لبيان مدى صدق الفرضية المطروحة حول موتها.
1: إذ من ما هو معلوم أن قبر كليوباترا يقع قرب القصر الذي عاش فيه أكتافيان في الإسكندرية في مصر، وكانت كليوباترا في ضريحها عندما أرسلت مذكرة الانتحار التي كتبتها إلى أكتافيان، مما يدل على حملها للثعبان بعد فترة قصيرة من إرسال المذكرة ليقوم بعضها وقتلها. كما يشار إلى أن الوقت الذي استغرقه الحارس لإرسال المذكرة والعودة إلى مكانه هو بضع دقائق، وهذا ما يتعارض مع ما جاء به الطلب، إذ أثبتت أن أمر وفاة كليوباترا استغرق بضع ساعات لا دقائق، وهو الأمر الذي يدحض الفرضية الأولى. لذا ظهرت فرضية أخرى تنص على أن أكتافيان هو من قتل كليوباترا وابنها كجزء من خطته للاستيلاء على الإمبراطورية بأكملها.
0: وقد تم العثور على معلومات حول انتحار كليوباترا في ملف وجود المعبد، على الرغم من احتوائه على أخطاء، فقد اعتقد بعض الأفراد بذلك بعدما ظهرت في المعبد من نحت لازيس وهو محاط بثعبان، حيث اعتقدوا بأن كليوباترا هي النسخة الحية لإيزيس وهو ما يدل على مصيرها. وكفرضية أخيرة أشارت إليها بعض الدراسات الحديثة، أوضحت أن سبب موت كليوباترا جاء نتيجة لتعاطي بعض المواد المخدرة السامة، وذلك وفقا للمؤرخ والأستاذ الألماني في جامعة تيرير كريستوفر شافر، تبعا لما وجده في أوراق البرد القديمة التي أظهرت بأن المصريين كانوا يعرفون السموم. لذا يعتقد شافر بأن كليوباترا قد خلطت مجموعة سامة من المواد المخدرة المستخرجة من النباتات لتنفيذ غايتها بالانتحار، وأن هناك من أعد لها ذلك السم المسؤول عن موتها. إلا أنه وبالرغم من كل ما ذكره العلماء والمحللون، تبقى مسألة وفاة كليوباترا محاطة بالغموض بسبب عدم توفر المعلومات الدقيقة التي تصف ما حدث منذ ما يقارب 2000 عام. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا في حلقة جديدة مع ملكة جديدة. إلى اللقاء.
2: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.
3: يحفظ اليمن رمز العطاء والمحبة، يحفظ الله ويكرم من بناها، أرض السعيدة منتجه كل حبة، بالسدود العظيمة قد رواها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

يا شعب ماجد همته قد سمت، شديت بك ظهري وزندي، عزمك ضيائي كلما أظلمت، وانت سيفي في التصدي.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: سنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا، فبالروح نفديك وبالدم نرويك، فبالروح نفديك وبالدم نرويك يا يمن.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: رمينا بسهم الله ذي يعمي الأبصار، وردوا من استقوى على الله في لاصق، على الحق نمضي والنتائج بعقب الدار. وقل جاء نهج الحق والباطل الزاهق، وشفنا من الآيات ما يبهر الأنظار، كما قوم موسى شاهدوا خصمهم غارق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الشعب اليمني وأطمن قيادة السياسية وأطمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير بإذن الله، والله أعلم.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
7: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زين علي أحمد، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عملها. شاركت الجمهورية اليمنية في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح، وتناقش الدورة تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية. شاركت بلادنا في أعمال مؤتمر الشراكات العالمية الذي تستضيفه عاصمة المملكة المتحدة لندن بوفد يترأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، ويبحث المؤتمر سبل تطوير نظام التعاون الدولي بما يتلائم مع التحديات العالمية المتسارعة وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة. بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول مع السفير الأمريكي لدى اليمن مسارات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع مجالات الشراكة الاستثمارية بين البلدين بما يخدم جهود الحكومة في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية المستدامة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. افتتح وزير الثقافة والسياحة مطيع دماج ومعه نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان فعاليات الأسبوع الثقافي اليمني بعنوان اليمن رحلة إلى بوابات الجزيرة العربية، الذي يستضيفه مقر البيت العربي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية في العاصمة مدريد. ويأتي تنظيم الأسبوع الثقافي اليمني في إطار الجهود الرامية إلى التعريف باليمن وإبراز ما يزخر به من إرث حضاري وثقافي وإنساني عريق بالشراكة مع البيت العربي ومؤسسة مسارات وجمعية الصداقة اليمنية الإسبانية. بحث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في مملكة إسبانيا ديغو مارتينيز بيليو العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. نهاية الموجز في أمان الله.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أجرني من القيد الذي شد معصمي. قصدتك

نفسي كم تغربت حالي.

قصدت رحابا أنشد تاريخا.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبي الهدى ورسول الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الغر من اليمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في لقاء اليوم ومع وسيلة جديدة ومحورية من العبادات المحورية التي تعمل على تزكية النفس وتطهيرها. إنه الذكر، فذكر الله عز وجل من العبادات الرئيسية التي ليست مقيدة بزمان ولا مقيدة بمكان. فهنالك الأذكار المقيدة بزمان، وهنالك الأذكار المقيدة بمكان، وهنالك الأذكار المطلقة، وهنالك الأذكار المتعلقة بالأحوال. فالأذكار مشروعة في كثير جدا من الأحوال نظرا لفضلها. والذكر خلاف النسيان، هو التخلص من الغفلة والنسيان، وله فضائل كثيرة جدا. ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه مجموعة من فضائل الذكر، منها أنه منشور الولاية الربانية، الذي من أعطيه اتصل بربه ومن منعه عزل عنه. ثانيا أن الذكر يدفع الآفات وينفس الكروبات ويهون المصيبات. ثالثا أنه جلاء القلوب ودواؤها، وهو سلاح المؤمن الذي يقاتل به قطاع الطريق، وماؤه الذي يطفئ به التهاب طريق ودواء أسقامه، الذي متى فارقه انتكس منه القلب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. قد ذكر الله الذكر في القرآن الكريم بأكثر من آية، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. نهى الله عز وجل عن ضده هو النسيان والغفلة، فقال: ولا تكن من الغافلين. ربط الفلاح بالذكر الدائم: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أثنى على أهله في أكثر من موضع، فقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.

0: الله عز وجل عن خسران من لها عنه بغيره. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. جعل ذكره سبحانه وتعالى لهم جزاء لذكرهم، جعل الله ذكره للذاكرين جزاء لذكرهم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر. جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها أيضا. يقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نتيجة هذه الآيات القرآنية والتوجيهات النبوية نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا مع الذكر، وأن السلف بشكل عام عاشوا مع الذكر في كل أحوالهم وأطوارهم، في حلهم وفي ترحالهم. فقد ذكرت صور مشرقة جدا من حال السلف مع ذكر الله عز وجل. فقد روي عن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، يقول: أسبح بقدر ديتي. ونحن نعلم أن أبا هريرة كان مشغولا بالحديث وحفظ الحديث النبوي، فهو من أكثر الصحابة حفظا للحديث النبوي. قال ابن السماك: رأيت مسعرا في النوم فقلت: أي العمل وجدت أنفع؟ فقال: ماذا؟ ذكر الله. وسئل ابن الجوزي: أيهما أفضل، أسبح أو أستغفر؟ قال: ثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. الله أكبر. ثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور، يعني هو بحاجة إلى الصابون أكثر من حاجته إلى البخور. التسبيح بخور والاستغفار صابون، فيقول: نظف ثوبك وبعدين عطره، ما تعطره قبل ما تنظفه. الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. وعن أبي جعفر الباقر قال: الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن، ولكنها لا تصيب الذاكر. هذا من أقوال السلف عن الذكر وأهميته وفضائله. هنالك آداب حتى يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل بطريقة مشروعة. هنالك آداب ذكرها أهل العلم الذاكري، منها استقبال القبلة. المحافظة على هيئة الذكر تساعد على الخشوع وتؤثر في النفس أكثر. استقبال القبلة مع الخشوع والتذلل والوقار والسكينة هو الأفضل، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز، ولكن استقبال القبلة وهذه الهيئة تساعد على الخشوع أكثر. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نظافة المكان والفم بالسواك والبدن واللباس، هذه من آداب الذكر. حضور القلب حتى لا ينشغل بغير الذكر، حضور القلب فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعلق بمعناه ويستحضر عظمة المذكور سبحانه وتعالى. الدوام على أذكار الصباح والمساء، هذه الأذكار التي جهلها أولادنا وأبناؤنا اليوم. أذكار الصباح والمساء أقل ما ينبغي أن تحافظ عليه من الذكر. أذكار الصباح والمساء، المأثورات التي تقرأ في الصباح والمساء، أقل ما ينبغي أن نعود أبناءنا عليها، أقل ما ينبغي أن نحفظها، حتى إذا انتهيت من صلاتك وقرأت أذكار الصلاة شرعت في ذكر المأثورات، في ذكر الصباح، في الصباح، في ذكر المساء، في المساء. إذا حفظتها ستذكر أنت في السيارة قبل المغرب، ستذكر أنت في السيارة وفي أي مكان وفي أي وقت. وبالتالي ينبغي أن نحفظها وأن نحفظ أبنائنا إياها. هنالك فوائد للذكر وهي كثيرة جدا، ولكنني سوف أتطرق إلى بعضها، منها أولا أنه طاعة لأمر الله عز وجل، فالله قد أمر به. ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كذلك، كان يذكر الله تعالى في كل أحواله. ثالثا الذكر حياة للجسد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رابعا طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خامسا منجي، الذكر منجي من عذاب الله تعالى، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. سبب للفلاح، سبب للمغفرة، من أحب الأعمال إلى الله، ينزل رضا الله تعالى على العبد، سبب لكسب الأجر، أجر الصدقة، من خير الأعمال، يمحو الله به السيئات، سبب لذكره سبحانه وتعالى، فهو يذكر من ذكره، سبب لأن يستظل العبد في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، وغير ذلك من الفوائد التي ذكرها العلماء والتي تعد من الأشياء الحثيثة الذي يحرص المسلم عليها. فهو يحرص على الاطمئنان القلبي، نقول له الذكر، على الاستقرار النفسي نقول له الذكر، على تفريج الكروب نقول له الذكر، على الأمن من النفاق نقول له الذكر، على البركة في الرزق نقول له الذكر، البركة في العمر نقول له الذكر. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. جعلني الله إياكم من الذاكرين والذاكرات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

خشوع وتتلو الآية ذكرا في خفاء تكبره وتدعوه اقتداء وتتبع ذكر رب

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أخت

المواطنة من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية. يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: هذا البرنامج برعاية المستشفى اليمني السعودي مأرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياتنا اليومية نفتح أعيننا مئات المرات دون أن نفكر كثيرا، هل نرى كما ينبغي؟ هل نعتني بهذه النعمة كما تستحق أو تستحق؟ أنا رحمة عبد الله، أرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي عيادة الأثير. حلقة اليوم نخصصها للحديث عن صحة العيون، عن الوقاية والكشف المبكر، وعن أخطاء شائعة قد تؤثر على النظر دون أن نشعر. مستمعينا، يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة سحر المسمري، المدير الطبي للمستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون. أهلا وسهلا بك دكتورة سحر، أنرت عيادة الأثير.
1: أهلا بك وبمستمعينك الكرام، وسعيدة جدا أن أكون معكم اليوم إن شاء الله.
0: حياك الله دكتورة سحر. لنبدأ مع مستمعينا، بداية، لماذا تعد صحة العيون جزءا أساسيا من جودة حياة الإنسان وليس مجرد قدرة على الرؤية فقط؟
1: إذا تحدثنا عن صحة الإنسان بشكل عام، غالبا ما نركز على أمراض كبيرة، يعني القلب، السكر، الضغط، لكن صحة العيون هي لا تقل أهمية عن أي عضو آخر. هي بالحقيقة أكثر الحواس اللي يعتمد عليها الإنسان في حياته اليومية. 80% أو ثلثي نشاط الإنسان اليومي يعتمد على الرؤية، سواء في التعلم، في العمل، في القيادة، أو حتى أبسط تفاصيل الحياة مثل يعني استخدام الهاتف، التعرف على الوجوه. فضعف النظر لا يؤثر فقط على الرؤية، بل قد يسبب مشاكل أخرى، صداع مستمر، توتر نفسي، ضعف بالتركيز، أحيانا عزلة اجتماعية خاصة عند الأطفال أو كبار السن. لذلك الاهتمام بصحة العين ليس رفاهية، ليس أبدا شيء من الرفاهية، بل ضرورة للحفاظ على جودة الحياة والاستقلالية، ولتمكين الإنسان من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي وآمن.
0: نعم دكتورة، من خلال خبرتك، كثير من الناس لا يرجعون لطبيب العيون إلا عند الشعور بالألم، ما أهمية الفحص الدوري للعيون حتى في حال عدم وجود أي أعراض؟
1: صحيح، الكثير من الناس لا يزورون طبيب العيون إلا عند حدوث مشكلة واضحة. هذا من الأخطاء الشائعة. الحقيقة هناك أمراض بالعيون خطيرة تتطور بصمت دون أي ألم أو أي أعراض واضحة، مثل الجلوكوما، احتلال الشبكية السكري، وقد يكتشفها المريض للأسف بعد حدوث تلف لا يمكن إصلاحه أو عمى لا يمكن معالجته. لذلك الفحص الدوري لا يعني فقط قياس نظر أو تغيير نظارة، لا، يشمل فحص عند طبيب مع قياس ضغط عين، مع فحص العصب البصري والشبكية وعدسة العين. الفحص يساعدنا على اكتشاف المشكلات في مراحلها الأولى ومعالجتها في المراحل الأولى، فيكون العلاج أكثر فعالية وأقل تعقيداً. لذلك الفحص المنتظم لكل الأعمار، خاصة السكري والضغط يعني، نعم، والأطفال، مهم جدا.
0: نعم. دكتورة سحر، من خلال خبرتك الطبية، ما أكثر أمراض العيون انتشارا بين الناس، وما أبرز الأسباب التي تؤدي للإصابة بها؟
1: أكثر المشاكل شيوعا هي المعروفة، اللي هي عيوب الإبصار أو ضعف النظر، لقصر النظر، طول النظر، الأستيغماتيزم، أو مريض يعني يحتاج إلى ارتداء نظارة طبية.
0: ما السبب؟
1: غالبا ما تظهر هي سنها مبكر، ممكن تكون وراثية، ممكن مرتبطة بعادات معينة، استخدام العين لفترات طويلة، حك العين بصورة مستمرة، وممكن تظهر عفويا يعني بدون أي سبب واضح. في أمراض مرتبطة بالتقدم بالعمر، مثل الماء الأبيض، يؤدي إلى تشويش تدريجي في الرؤية وخاصة للبعيد، اللي المريض ممكن يظن ضعف نظر عادي. المياه الزرقاء هي الأخطر، لأنها تؤثر بشكل مباشر على العصب البصري وتؤدي إلى فقدان دائم للبصر لا يعالج إذا لم يتم كشفه مبكرا. والمياه الزرقاء غالبا لا يوجد لها أي أعراض إلا في المراحل المتأخرة. طبعا في الأمراض الشائعة جدا اللي هي يومية، زي التهابات العين، عدوى، حساسية، سوء استخدام للعدسات اللاصقة، أو سوء لنقل بالنظافة الشخصية. لذلك التشخيص الصحيح طبعا أساسي للعلاج المناسب.
0: دكتورة، نعيش اليوم في عالم مليء بالشاشات، كيف أثر الاستخدام الطويل للهواتف الذكية والأجهزة الرقمية على صحة العيون، ومتى يتحول هذا الاستخدام إلى خطر حقيقي؟
1: طبعا أثر التكنولوجيا، استخدام الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية هو أمر لا مفر منه، يعني لا نستطيع إيقاف أو لنقل طرح موضوع بطريقة إيقاف استخدامه بشكل نهائي سواء للكبار أو للأطفال. لكن الاستخدام المطول للشاشات يؤدي إلى إجهاد العين وإلى مرض حقيقة نوصف باسم إجهاد العين الرقمي. هو عبارة عن مجموعة من الأعراض تشمل الصداع، جفاف العين، تشوش رؤية مؤقت، طبعا آلام بالرقبة مع الكتفين. والسبب الرئيسي هو استخدام المطول للأجهزة الرقمية يؤدي إلى قلة في عدد البلينكينج أو الرمش أو رف العين أثناء التركيز على الشاشة، بالإضافة إلى قرب المسافة. ورغم أن الشاشات لا تسبب ضعف نظر دائم بحد ذاتها، لكن الإهمال في تنظيم استخدامها قد يؤدي إلى مشاكل مزمنة. لذلك كما ذكرت بالبداية لا نستطيع إيقاف الاستخدام لأنها أصبحت جزء هام من حياتنا، سواء كعمل أو ليس فقط كترفيه. ننصح دائما ببعض النصائح التي تساعد على التقليل من إجهاد العين، بأخذ فواصل منتظمة أثناء استخدام الشاشات، ضبط الإضاءة، إبعاد الشاشة مسافات مناسبة، إضاءة الغرفة تكون جيدة، ومنع الأطفال خاصة في الأعمار تحت السنتين من استخدام الشاشات بشكل نهائي.
0: نعم دكتورة، هنا نسمع كثير عن جفاف العين، ما هي الأسباب والأعراض وكيف يمكن العلاج أو التخفيف من هذا المرض؟
1: صحيح، هو جفاف العين من أكثر الشكاوى التي نسمعها في العيادات. جفاف العين ببساطة يحدث عندما لا تفرز العين كمية كافية من الدموع، إما أن الدموع تتبخر بسرعة، فطبقة الفيلم الدمعي أو الدمعة في العين هي طبقة مهمة جدا كمزلق من أجل المحافظة على وظيفة رف العين بطريقة يعني ملائمة أو ناعمة أو سموث، يعني كترجمة أنه تكون العين الجفن ينغلق على العين بسهولة دون إحداث أي خدش أو ألم، زائد وظيفة تغذوية هامة، زائد وظيفة دفاعية. فمن الأسباب الشائعة هي كما ذكرنا كثرة استخدام الشاشات، طبيعة الجو الجاف، التقدم في العمر، بعض الأدوية. هنا المريض يشتكي بحرقة دائمة، حكة، إحساس برمل داخل العين، قد تسوء الرؤية خاصة في نهاية اليوم. لذلك علاج جفاف العين لا يقتصر على القطرات فقط، بل يشمل تعديل لنمط حياة الشخص، شرب الماء بكثرة، تقليل استخدام الشاشات، التغذية الجيدة، استخدام نظارات ملائمة، وأحيانا علاج الأسباب الالتهابية طبعا تحت إشراف طبيب العيون.
0: نعم. دكتورة، بالنسبة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، كيف تؤثر هذه الأمراض على صحة العيون، ولماذا يعد الكشف المبكر في هذه الحالات ضروريا؟
1: الأمراض المزمنة لها تأثير مباشر وخطير على العين. مرض السكري كما ذكرتي يؤدي إلى تلف في الأوعية الدموية في شبكية العين، قد لا يشعر المريض بأي أعراض حتى مراحل متقدمة، ودخول العين في حالة من ضعف نظر يصعب جدا معالجته أو إرجاع النظر لما كان عليه. ارتفاع ضغط الدم أيضا يؤثر على أوعية الشبكية، ممكن يسبب نزيف حاد أو صائق أو ضعف في الرؤية. حتى بعض الأمراض اللي نقول غير شائعة مثل أمراض الغدة الدرقية ممكن تؤدي إلى جحوظ في العين ومشاكل بصرية. الالتهابات المفصلية ممكن تؤدي إلى جفاف مزمن، وكثير من الالتهابات داخل العين. ذلك التحكم الجيد في المرض الأساسي مع الفحص الدوري للعين هو أفضل وسيلة للوقاية من هذه المضاعفات.
0: دكتورة، ننتقل إلى الأطفال، ما أبرز المشكلات البصرية التي قد تصيبهم، وكيف يمكن للأهل اكتشافها في وقت مبكر؟
1: عيون الأطفال تحتاج إلى اهتمام خاص، لأن الجهاز البصري عكس ما شائع لدى الناس هو لا يزال في مرحلة نمو. أغلب الفكرة العامة لدى الناس جميعا أن الطفل يلد بالنظر الصحيح أو هو النظر كالبالغ، أي عائق

0: بشكل طبيعي، بالذات عندما يكون أحادي الجانب. فالطفل يعتمد على عين واحدة وتمشي حياته بصورة وبنمط طبيعي مثله مثل أي طفل آخر. إذا لم تكتشف هذه المشكلات في عمر مناسب كما ذكرنا، يؤدي إلى ضعف دائم في النظر لا يمكن علاجه في مراحل لاحقة، يعني بعد عمر 7 أو 8 سنين قد لا نستطيع معالجة هذا الضعف. لذلك فحص عيون الأطفال في سن مبكرة خاصة قبل المدرسة بدون أي شكوى يساعد على اكتشاف الحالات وعلاجها في الوقت المناسب، مما يضمن تطور بصري سليم.
1: نعم. طيب دكتورة، هل للتغذية السليمة دور في الحفاظ على صحة العيون؟
0: التغذية الصحية هي تلعب دور في الوقاية من كل الأمراض، كمان من ضمنها أمراض العيون، خاصة مع التقدم في العمر. فيتامين A مهم للرؤية الليلية، مضادات الأكسدة تحمي لنا الشبكية من التلف، أشياء زي الأوميجا 3 تساعد في تقليل جفاف العين. لكن دائما نختار التغذية أو أخذ هذه المعيضات أو أخذ هذه الفيتامينات عن طريق الغذاء الجيد، الاعتماد على الخضروات الورقية، على الفواكه، الأسماك. يجب أن تكون لنا حصة يومية من هذه الأشياء أو حصة أسبوعية، يعزز من صحة العين بشكل عام. ومع ذلك يجب التأكيد على أن أحيانا التغذية وحدها لا تعالج أمراض العين، لكنها عامل وقائي هام جدا وداعم للعلاج الطبي.
1: دكتورة، هناك خرافات معتقدات شائعة حول أمراض العيون، ما أخطر هذه المفاهيم الخاطئة؟
0: كثيرة المفاهيم الخاطئة للأسف منتشرة بشكل كبير جدا خاصة في مجتمعنا. لعل أكثر المفاهيم الخاطئة هي ارتداء النظارة يضعف النظر، أو أن الوصفات الشعبية آمنة للعين مثلا. ففي الحقيقة النظارة هي تستخدم لتصحيح الرؤية فقط، لا تسبب ضعف نظر. النظارة هي عبارة عن عدسة مصنعة بطريقة خاصة، وظيفتها تجميع الضوء إلى نقطة معينة في الشبكية هي المسؤولة عن الرؤية الواضحة، اللي مركز الإبصار أو اللطخ الصفراء. فموضوع أن النظارة ستؤدي إلى تدهور النظر هذا غير صحيح ولا تسبب أي ضعف. استخدام مواد غير طبية داخل العين، بعض المعالجات الشائعة أحيانا يؤدي إلى التهابات خطيرة جدا أو فقدان للنظر. لذلك من المهم توعية بأن العين هو عضو حساس جدا، وأي علاج يجب أن يكون مبني على تشخيص طبي صحيح وبإشراف طبيب العيون.
1: نعم دكتورة، بالنسبة للمراجعة الطبية، متى يجب مراجعة طبيب العيون فورا دون تأخير؟ هل هناك أعراض لا يجب على المستمع أنه يتجاهلها؟
0: صحيح، هناك حالات لا تحتمل الانتظار أو حالات طارئة لنقول. الحالات الطارئة في العيون هي فقد مفاجئ للرؤية، الألم الشديد في العين، إصابة مباشرة زي إحمرار شديد مع تشوش بالرؤية، ظهور ومضاد ضوئية مفاجئة. هذه الأعراض كلها قد تدل على مشاكل خطيرة، انفصال شبكية، التهاب شديد، ارتفاع في ضغط العين. لذلك أي طارئ حدث إلى العين أو تغير مفاجئ حدث لدى المريض يلزم تدخل مبكر من أجل التشخيص والعلاج.
1: نعم دكتورة، كثير من الناس يلاحظون تغير في النظر مع الوقت، مثل صعوبة القراءة القريبة أو تشوش الرؤية في المساء، يتساءلون هل هذا أمر طبيعي أم يحتاج إلى مراجعة الطبيب؟
0: في الواقع بعض التغيرات البصرية تكون طبيعية، مثل ضعف النظر للقريب بعد سن 40. الحقيقة ضعف النظر للقريب بعد سن 40 هو ليس مرض، هو يسمى مد بصر شيخي أو مد بصر متعلق بالعمر، يأتي نتيجة لتغيرات طبيعية في عدسة العين. مع الزمن مع الوقت تصبح غير قادرة على التركيز أو الرؤية الواضحة للقريب، ويمكن تصحيحها ببساطة بارتداء نظارة وقت استخدام القرب أو وقت القراءة. أنا دائما أوصف للمرضى أو أربط للمرضى القلقين من موضوع تدني الرؤية بعد 40 للقرب بموضوع الشيب الشعر أو تغير لون الشعر اللون الأبيض، هو أمر فيزيولوجي أو تغير متوقع بعد سن معينة، فهو ليس بحد ذاته مرض. كذلك القرب أيضا ليس بحد ذاته مرض يصحح بسهولة.

0: بارتداء النظارة، ونتوقع أنه مع ازدياد العمر يزداد الحاجة لتكبير قوة النظارة أو زيادة قيم النظارة. لكن في المقابل هناك الحقيقة تغيرات لا يجب تجاهلها، مثل ضعف النظر المفاجئ أو تشوش رؤية في عين واحدة والعين الأخرى سليمة، أو تدهور سريع في النظر خلال فترة قصيرة كما ذكرنا، هو أحيانا بالذات مد البصر يمتد على مدار سنوات. هذه الأعراض كلها تشير أحيانا إلى مشاكل خطيرة قد تصيب الشبكية أو العصب البصري، والوعي بفارق ما بين التغير الطبيعي والتغير المرضي يساعد الناس على الطمأنينة من جهة، وعلى اختيار الوقت المناسب لطلب المساعدة الطبية من جهة أخرى. فالرسالة الأساسية هي أنه ليس كل ضعف نظر خطير، لكن أيضا تجاهل بعض الأعراض قد يكون خطير.
1: بالضبط. دكتورة، في ختام هذه الحلقة، ما الرسالة التوعوية التي تحبين توجيهها للمستمعين للحفاظ على صحة عيونهم؟
0: بالختام ننصح الجميع بعدم إهمال أي تغير في النظر، الالتزام كما ذكرنا بالفحص الدوري. بالنسبة للأطفال، الفحص الدوري قبل عمر السنة ولو لمرة واحدة أمر ضروري جدا، تكرار الفحص قبل الدخول إلى المدرسة. بالنسبة للشباب، فحص دوري ولو مرة واحدة خلال فترة الشباب. بالنسبة للكبار بالعمر، بعد عمر الـ40 يجب فحص العين على الأقل مرة سنويا أو كل سنتين، مريض السكر كل 6 أشهر إلى سنة وغيره. عدم استخدام القطرات أو الأدوية دون استشارة طبية موضوع هام جدا وننصح فيه. الاهتمام بصحة العيون ونظافة عيون خاصة الأطفال، تنظيم استخدام الشاشات كما ذكرنا، والوعي الصحي بشكل عام، كلها خطوات بسيطة لكن تحمي لنا نعمة كبيرة وهي نعمة البصر. فالعين أمانة، والعناية بها هي مسؤولية مستمرة على مدار العمر، والوقاية دائما خير من العلاج.
1: إذن نتمنى أن تكون رسالتك وصلت لكل المستمعين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج عيادة الأثير. نشكر ضيفتنا الكريمة الدكتورة سحر المسمري، المدير الطبي للمستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون، على كل ما قدمته من معلومات ونصائح قيمة وإثرائها لهذه الحلقة. كما نشكركم أنتم مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وكما نذكركم أنه يتجدد موعدنا معكم، الحلقة الرئيسية تبث يوم الاثنين في 10:30 صباحا، وإعادة الحلقة يوم 3 في 12:30 ظهرا، وإعادة أخرى يوم السبت في 4:30 عصرا. كنت معكم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع صحي جديد، نترككم في أمان الله ورعايته، ودمتم بخير.
2: هذا البرنامج برعاية المستشفى اليمني السعودي مأرب.

0: الصفا والمروة. والسعي ركن من أركان الحجة، ويكون بعد طواف القدوم، والأفضل أن يكون السعي بعد طواف الإفاضة. يتجه المسلم بعد قيامه بطواف القدوم إلى الصفا، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول: نبدأ بما بدأ الله به. ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول جهرا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو سرا بما شاء، ثم يعيد الذكر السابق، ثم يدعو ثانية، ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده. ثم ينزل ويمشي إلى المروة، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى. فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها، ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق، وهكذا يفعل في كل شوط. أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق. ليس للسعي ذكر خاص به، ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء، وأن يقرأ القرآن فلا حرج. ويستحب أن يكون المسلم متطهيرا أثناء سعيه. إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه. والسعي بين الصفا والمروة تردد في معالم الرحمة الإلهية، والتماس للمغفرة والرضا الرباني، وتلمس لأفضال الله وخيراته، وطلب عونه لتحمل مشاق الحياة، كما فعلت السيدة هاجر زوج إبراهيم الخليل عليه السلام حين أعوزها الماء، فقامت تسعى ضارعة إلى الله تعالى لإرواء ظمائها وسد حاجة ابنها إسماعيل عليه السلام. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أحمد في مسنده: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. نظرة في المسعى. هذا المسعى بين الصفا والمروة شرع لترسيخ عقيدة التوكل على الله. فمن قرون خلت كانت هذه البقعة يسودها صمت الوحشة والانقطاع، لا أنيس هناك ولا عمران. جاءها إبراهيم عليه السلام بامرأته وابنه الرضيع، ثم قال للأم: سأتركك هنا. وتساءلت هاجر في دهشة: تتركنا هنا أنا وإسماعيل حيث لا زرع ولا ضرع ولا دار ولا ديار؟ قال: نعم. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وانصرف الأب لا يدري ماذا سيقع له ولا ما سيقع لأسرته، لقد نفذ ما أوحي إليه به وحسب. ونفذ الزاد والماء من هاجر، وجاءت الساعة الحرجة، وانطلقت الأم بين الجبلين تسعى باحثة عن غوث للرضيع الذي يوشك أن يهلك. وبعد سبعة أشواط تتردد فيها بين الصفا والمروة، وقلبها ممتلئ يقينا بأن الله لن يضيعها، جاء جبريل بأمر الله وفجر بئر زمزم. ومن العجب أن الله يجعل في هذا الماء الإرواء من عطش والإشباع من جوع، وهو ما تحتاجه الأم، طعام وشراب. إن ثقة هاجر في الله أثمرت الخير، ولم يخذلها الله بعدما آوت إليه. والتوكل على الله مع ضعف الأسباب أو انعدامها زاد يحتاج إليه المسلمون في كل زمان ومكان.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل، دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية، يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحب يا أبو عمار.
0: البقاء، وكيف حالك يا أبو جسار؟
1: الله يسلمك ولله الحمد تمام. وين الغيبة يا أبو عمار؟
0: مفروض تسأل عني يوم ما شفتني، لكن من غاب من عينك غاب من قلبك.
1: معك حق، لكن قدك تعرف يا رجال مشاقل الحياة.
0: لا سألت عني ولا شيء، وإحنا جيران الباب بالباب.
1: تحسب الحد مثلك ما تخلي واجب ولا لازم، وما إحنا مقصرين واجد.
0: لا والله اللي مزح معك، ولا إنك جار عزيز وغالي ولا تقصر.
1: ها مغير تبا تشوف وش أقول يعني، بس شوف ردة فعلي.
0: لا والله يا أخي، ولكن أشوف إن الناس في هذا الوقت ما عاد حد يسأل على جاره.
1: صدق،
0: خصوصا في هذا الوقت وهذه المرحلة، الواجب إن إحنا نسأل عن أحوال بعضنا البعض، سواء جار سواء غير جار.
1: اي والله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كيف كانت الناس من اول تنشد على بعضها البعض، اما اليوم ما عاد حد ينشد من حد، لا جار عن جاره ولا غني عن فقير الا من رحم ربي.
0: الله المستعان، الوضع مأساوي، وهذا عيد مقبل والناس كل ما يعلم بحالته الا الله.
1: احنا اليوم بحاجة الى تفعيل دور التكافل الاجتماعي،
0: خصوصا هذه الأيام العشر من أفضل أيام الدنيا، وسعد من قدم شيء لها أعمال صالحة في هذه الأيام.
1: أيام فضيلة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.
0: صدق رسول الله وصدقت، ومتاعد بات تراحم الناس بينها إذا ما كل قاد النظر إلى منهم حوله ممن هم بحاجة إلى الالتفات الطيبة،
1: ويساعد منهم بحاجة إلى المساعدة منهم، ويواسيهم ويخفف عنهم الألم، حتى يخفف الله علينا مما نحن فيه بشكل عام.
0: صحيح، الناس للناس، من الواجب على كل المقتدرين مساعدة المحتاجين والنازحين، وإغاثة المنكوبين وإمدادهم باللازم.
1: تبى الصدق
0: ولا غيره نبأ؟
1: شوف ديننا الإسلامي ماشي مثله.
0: اي نعم، الحمد لله على نعمة الإسلام.
1: على مستوى هذا الموضوع دي نتكلم فيه، شوف كيف حث الناس للاهتمام ببعضها البعض، وحتى على التكافل، وجعل الله الحسنة بعشر أمثالها، وهناك أيام فضيلة تضاعف فيها الأعمال، وكم وياكم.
0: اي نعم يا أخي، شوف كيف التكافل يسهم في زوال الضرر وسد حاجات المجتمع وزيادة الألفة والوفاق فيما بيننا.
1: ومجتمعنا هو مجتمع متراحم، بس الظروف لا تتم بعض أمور التراحم.
0: صدقت، لكن لابد ما نذكر بعضنا البعض ولو في أحلك الظروف، وهو المطلوب في الظروف الصعبة.
1: نعم، ولوشي مبادرات، وهذه المبادرات كانت تحصل الدعم من الخيرين.
0: اي نعم، كان هذه المبادرات أسهمت بشكل كبير في هذا الجانب، وقد ما ذي قصروا جزاهم الله خير، لكن الشرخ التسع يا أخي.
1: الله يعين يا أبو عمار، وأنا أقول لك.
0: إيه، وش على خاطرك؟
1: نبدأ بأنفسنا، وعلي أشتري ملابس لعوال أبو صالح الله يرحمه، وعلي أشتري أضحية لأم سالم وعيالها.
0: توكلنا على الله وخير البر عاجلة، لكن تعال نشوف كيف أصبح محمد علي.
1: إيه والله، توكلنا على الله.
2: تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات، قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات، برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوث السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات،

إن الرقي بالأخلاق ونمو الفضائل وإزالة الرذائل في الإنسان تعد من أسمى وظائف المساجد وأكثرها نشراً، فإن الله تعالى خلق الإنسان لنشر أخلاق الطاعة الذي يترك تأثيره الإيجابي على الرقي بالفرد والمجتمع، فإن نشر هذه الأخلاق وبناء المدينة الفاضلة على أسس التقوى الإلهي طوال التاريخ كان محط اهتمام العارفين والمؤمنين، وبمساعدة النورانية والقداسة المعنوية للمساجد يحققون ذلك الهدف. وفقاً لهذه الوظيفة للمسجد، فإنه يعتبر معراجاً للعابدين ومسجداً للمؤمنين ودائرة للسير العرفاني ومركزاً للاعتكاف ومحلاً لتهذيب نفوس المتقين.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. من أبغض الأخلاق خلق الحسد، الحقد، البغضاء، الغل، وهذه كلها مفردات مكروهة حرمها الإسلام، لأنها أول ذنب عصي الله به في الأرض. الحسد، الحقد، الغل، البغضاء، هذه تدمر أصحابها، هذه تقضي على من يحملونها، هذه تتسبب في غضب الرب سبحانه وتعالى. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. البغضاء هي الحالقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحسد والبغضاء لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم، إذن الإسلام عندما حذرنا من هذا الخلق دعانا إلى قيمة راقية، قيمة عظيمة، قيمة سامية، وهي قيمة الحب. الله أكبر. بالحب تبنى الحياة، بالحب تكون الحياة متعة، بالحب تكون الحياة جنة، بالحب تكون الحياة رائعة، الحياة جميلة، الحياة قرة عين لهذا الإنسان. لولا الحب ما كان هناك حياة سعيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحب ونشر الحب وعلم الحب وبين أن هذا الحب إكسير الحياة، ولا بد أن تمتلئ القلوب بالحب. ولهذا رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة وفي الأخوة وفي المودة حتى بلغ الصحابة أعلى درجات هذا الحب. نعم، أقل درجة من درجات الإخاء هي أن يعني لا يكون في صدرك غل على مسلم، هذه أقل درجة. الدرجة التي بعدها أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الدرجة العليا وهي أن تؤثر من تحب على نفسك، وهذه هي الدرجة التي بلغها الصحابة. نعم، قال الله فيهم يحبون من هاجر إليهم. الله أكبر. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، هذه أعلى درجات الحب، أن تؤثر الآخر على نفسك وأن تكون صاحب إيثار وصاحب عطاء وصاحب كرم. ولهذا مدح الله الذين يأتون من بعد الصحابة بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هكذا المؤمن يثني على من قبله، ليس كما نسمع هؤلاء الذين يسبون الصحابة أو يطعنون فيهم. أمرنا الله بأن نستغفر للصحابة وأن ندعو لهم لأنهم سبقونا بالإيمان، وأيضا من سبقنا في الدين، وهؤلاء يسبونهم ويشتمونهم. ولهذا هؤلاء لم يعرفوا هذه القيمة، قيمة الحب. قيمة الحب بها تبنى الحياة، قيمة الود بها يكون الإنسان موفق. والله الذي لا إله غيره ما عاش حاسد مطمئن أبدا، وإنما يعيش الحاسد أو الحاقد أو المبغض حياة جحيم، لأنه أول من يتأثر هو. قال الشاعر لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وقال آخر ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري إلى من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. إذن لا نحسد، لابد أن نكون محبين وأن ننشر الحب وأن نعيش بالحب وأن نعطي الحب للوالدين والأقربين والزوجة والأولاد، فهذا مما أمرنا الله به تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الله أكبر. طريق الجنة طريق الحب، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن
الله جل وعلا يحب المتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتباذلين فيه. أي رب العالمين أوجب الحب لمن يحب أخاه، وما تحاب اثنان في الله إلا كان أشدهما حبا لأخيه أكثرهما مكانة عند الله تبارك وتعالى. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الأخ أخاه أن يخبره أنه يحبه، وبين أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني أوثق عرى الإيمان التي بها تدوم الحياة، أوثق عرى الإيمان التي بها يتعبد الله تبارك وتعالى. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم أن الحب سبب من أسباب الحصول على حلاوة الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا الذي بلغ بالصحابة تلك الدرجة العالية، أنهم جعلوا قلوبهم ممتلئة بالحب للأمة وللبشر، فنفع الله بهم. ولهذا ينبغي علينا أيها الأحبة أن نحارب ثقافة البغض، ثقافة الحقد، ثقافة الغل، ثقافة الحسد، وأن ننشر ثقافة الحب. ابذل الحب لزوجتك وأشعرها بالحنان وبالعطف، ابذل الحب لابنتك ولابنك وغطي تلك العاطفة الجياشة واشبعهم عاطفيا. إذا لم تشبعهم عاطفيا قد ربما يبحثوا عن من يشبع تلك العاطفة، وقد ربما تكون ابنتك أو ولدك عبارة عن ضحية بيد الذئاب البشرية التي تعطيهم من طرف اللسان حلاوة، ثم بعد ذلك تندم، وقد ربما أنت السبب لأنك لم تشبع تلك العاطفة. فاغمرهم بالحب أبنائك، واغمر من حولك بالحب، لأن الإسلام أمرنا بذلك أيضا. وأيضا الحب للناس بقدر الحب الذي في قلبك يحبك الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لا يتم الإيمان إلا بالحب، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، ولقد ضرب الصحابة أروع الأمثال في الحب وفي العطاء، فقد كانوا يتنافسون في حبهم لبعضهم البعض، وفي إيثارهم لبعضهم البعض، وفي تفقدهم لبعضهم البعض، حتى ضرب بهم المثل في الأخوة أنهم كانوا يتوارثون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة بنى المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار حتى كانوا يتوارثون، أي الأخ يرث أخاه الذي ليس من أمه ولا من أبيه. فهذه الدرجة العالية من المحبة والأخوة جعلتهم من أقوى الناس. ولهذا أيها الأحبة لا بد من نشر ثقافة الحب، فبالحب نحيا، وبالود والإخاء تسود المحبة والصفاء. طلقوا الحسد والغل والبغضاء تسعدوا، فبالحب نرتقي، وبالحب نسمو، وبالحب تكون الحياة أجمل. جعلنا الله وإياكم ممن ينشرون ثقافة الحب والإخاء والمحبة والصفاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. جامع الجند يعتبر المسجد الأكثر قدما في اليمن، وهو الأول، ويوجد في مدينة الجند، شيد في صدر الإسلام. بناه معاذ ابن جبل الأنصاري حين بعثه نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلم أهلها أمور وأحكام الدين، ويقضي بينهم فيما اختلفوا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، سنة 6 للهجرة، وقيل في السنة 9 للهجرة. ثم أعاد الحسين ابن سلامة بناء الجامع، ويقال أن الحاكم الصليحي المفضل ابن أبي البركات هو الآخر قام بأعمال إنشائية بالجامع. ثم أعاد الحاكم الأيوبي سيف الدين أتابك سنقر بناءه في العام 575 للهجرة، مضيفا إلى المبنى الرواق الجنوبي والرواقين الجانبيين والصحنين الواقعين بالحرم. يعد هذا الجامع من المواقع الدينية المهمة في محافظة تعز، إذ لا يبعد عن مدينة تعز سوى 20 كيلومتر إلى الشمال الشرقي، سمي بهذا الاسم نسبة إلى مخلاف الجند. ويعرف هذا الجامع أيضا باسم جامع معاذ نسبة إلى مؤسسه الصحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله عنه، الذي أرسله النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وعند وصوله قام ببناء المسجد، واجتمع ببني الأسود الذين كان لهم رياسة الجند في أول جمعة من رجب، فوعظهم وصلى بهم، فكانت أول جمعة تقام في اليمن. والجامع الحالي مستطيل الشكل، طوله من الخارج 65 مترا وعرضه 43 مترا، يحيطه سور تتوجه 144 شرفة مسننة. وأما تخطيطه العام فيتكون من صحن مكشوف طوله 35.5 في 25.5 متر، وضع فيه عمود مربع ارتفاعه حوالي 2 متر، يستخدم كمزولة لتحديد أوقات الصلاة، وتحيط به 4 أروقة أعمقها رواق القبلة، الذي يتألف من 4 أساكيب، ويزين جدار القبلة فيه محرابان وضع بينهما منبر خشبي. يعد تحفة فنية غنية بالزخارف محفورة ومخرمة ومجمعة، وهو من المنابر الباقية التي ترجع إلى زمن طغتكين ابن أيوب في الربع الأخير من القرن السادس للهجرة. وتكمن أهميته في أنه يعد حلقة الوصل بين طراز المنابر المبكرة ومنابر اليمن في المدة اللاحقة، أي الرسولية والطاهرية. وتشغل المئذنة جزءا من الزاوية الجنوبية الغربية، وهي تتكون من جزء سفلي اسطواني يعلوه شكل مثمن، فوقه شكل مسدس، ويتوج المئذنة من أعلى قبة. وتم توسعة المسجد من قبل الملك الظافر عامر ابن عبد الوهاب الطاهري في العام 1503 ميلادية، وما زال اللوح الخشبي المذكور مدون في بوابة المسجد. ويبرز إلى جانب المئذنة لوح من الحجر كتب عليه اسم السلطان عامر ابن عبد الوهاب، بالإضافة إلى ألواح أخرى سجلت عليها التجديدات المتلاحقة التي جرت على هذا الجامع عبر الحقب التاريخية المختلفة.

0: مستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات. دمتم في خير. كنتم مع
1: نشرة الخامسة من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نبدأها بأبرز العناوين. مجلس القيادة يشيد بقرارات الحكومة ويعتبرها بداية حقيقية لبناء مؤسسات دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين. رئيس الوزراء يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن. وزير الثقافة والسياحة يفتتح الأسبوع الثقافي اليمني في العاصمة الإسبانية مدريد. مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين، إلى التفاصيل أهلا بكم. رحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الشجاعة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء دكتور شائع محسن الزنداني، باعتبارها خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. هذا المصدر بما تضمنته القرارات الحكومية من إجراءات مباشرة لصالح المواطنين، وفي مقدمتها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بتحسين كفاءة الإنفاق العام وتفعيل الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد. وفي المقدمة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعكس توجها حكوميا جادا نحو تصحيح الاختلالات المتراكمة وتحريك مؤسسات الدولة على أسس مؤسسية قابلة للاستدامة. وفي هذا السياق ثمن المصدر التزام الحكومة بالمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الضرورية بما في ذلك قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي. وأشار المصدر إلى أن الحكومة حرصت بصورة واضحة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية من خلال استثناء السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات القانونية بالتوازي مع اتخاذ حزمة من الإجراءات المصاحبة لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي استغلال أو احتكار أو أي زيادات غير مبررة في الأسعار. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زين علي أحمد، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عملها. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والشراكة القائمة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدور الذي يقوم به البرنامج في دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وبناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز برامج التنمية المستدامة والتدخلات الإنسانية والتنموية. وأشاد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بالجهود التي بذلتها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال فترة عملها. ومن جانبها عبرت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديرها للتعاون الذي لمسته من الحكومة خلال فترة عملها، مؤكدا استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليمن وجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والعمل مع الشركاء لدعم مسارات التنمية وتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات الراهنة. شاركت الجمهورية اليمنية في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح. وتناقش الدورة تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، إضافة إلى دعم الأمن الصحي العالمي ومكافحة الأوبئة والأمراض السارية وغير السارية. وأكد وزير الصحة أهمية مشاركة اليمن في هذا المحفل الصحي الدولي، بما يفتح المجال أمام توسيع مجالات التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية والدول المانحة لدعم القطاع الصحي في اليمن، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه النظام الصحي. ومن جانب آخر، شاركت بلادنا في أعمال مؤتمر الشراكات العالمية الذي تستضيفه عاصمة المملكة المتحدة لندن، بوفد يترأسه وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح عزوبة. ويبحث المؤتمر سبل تطوير نظام التعاون الدولي بما يتلائم مع التحديات العالمية المتسارعة، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة. بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول مع السفير الأمريكي لدى اليمن مسارات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع مجالات الشراكة الاستثمارية بين البلدين، بما يخدم جهود الحكومة في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية المستدامة وتهيئة بيئة جذابة للاستثمار. كما تناول اللقاء التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري نتيجة الاعتداءات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية وانعكاساتها المباشرة على أسعار السلع الأساسية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة بضمان انسياب المواد الغذائية إلى الأسواق المحلية بصورة مستقرة. وأشار الوزير إلى ما يمتلكه اليمن من فرص واعدة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والمعادن والمناطق الصناعية، فضلا عن القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالزراعة والثروة السمكية والبن والعسل اليمني. افتتح وزير الثقافة والسياحة مطيع دماج ومعه نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان فعالية الأسبوع الثقافي اليمني بعنوان اليمن رحلة إلى بوابات الجزيرة العربية، الذي يستضيفه مقر البيت العربي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية في العاصمة مدريد. ويأتي تنظيم الأسبوع الثقافي اليمني في إطار الجهود الرامية إلى التعريف باليمن وإبراز ما يزخر به من إرث حضاري وثقافي وإنساني عريق، بشراكة مع البيت العربي ومؤسسة مسارات وجمعية الصداقة اليمنية الإسبانية. وكما جرى خلال الحفل تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين في أجواء عكست متانة العلاقات الثنائية وروح التقارب الثقافي بين البلدين الصديقين. تضمن برنامج الافتتاح تدشين معرض الصور الفوتوغرافية حضر موت إصرار وذاكرة للمصورة الإسبانية فانيسيا لاغو، والذي يوثق جوانب من الهوية الحضرمية وما تختزله من إرث حضاري وتاريخي وإنساني غني. بحث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في مملكة إسبانيا ديغو مارتينيت بيليو العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في المحافل الدولية. وأكد نائب وزير الخارجية حرص الحكومة اليمنية على تطوير علاقاتها مع مملكة إسبانيا، مؤتمنا المواقف الإسبانية الداعمة لليمن ووحدته وأمنه واستقراره، إضافة إلى الدعم الإنساني الذي تقدمه مدريد للشعب اليمني. وشدد نائب وزير الخارجية على أهمية اتخاذ موقف دولي أكثر حزما تجاه ممارسات ميليشيات الحوثية الإرهابية، مطالبا بتصنيفها منظمة إرهابية في ظل استمرار انتهاكاتها وتهديدها لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية. وطالب نعمان بإدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من برامج الدعم والمساعدات التي تقدمها وكالة التعاون الإسبانية. ضبطت إدارة البحث الجنائي بأمن وشرطة ساحل حضرموت معملاً عشوائياً لتعدين واستخراج الذهب في مدينة المكلا، وذلك في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة أعمال الاستخراج غير المشروع للثروات المعدنية والحفاظ على مقدرات المحافظة. وأشاد رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبد الله اليزيدي بالتنسيق الفاعل بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية والرقابية، مؤكداً أن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في استغلال الثروات المعدنية بصورة غير مشروعة حفاظا على المال العام وحقوق الدولة. ناقشت اللجنة العليا للحج لموسم 1447 في اجتماع لها برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ تركي الواداعي مستوى الجاهزية والترتيبات النهائية الخاصة بخدمة الحجاج اليمنيين في المشاعر المقدسة. واستعرض الاجتماع مستوى الاستعداد والتنفيذ لعملية تصعيد إلى مشعري ميناء وعرفات وخطط الإعاشة والخدمات الصحية والإرشادية والنقل ومدى التزامها بالمعايير الفنية والخدمية المتفق عليها. وتطرق الاجتماع إلى جاهزية مخيم ميناء وعرفات ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والخدمية وخطط المتابعة الميدانية لمعالجة أي ملاحظات بصورة فورية. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. مجلس القيادة يشيد بقرارات الحكومة ويعتبرها بداية حقيقية لبناء مؤسسات دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين. رئيس الوزراء يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن. وزير الثقافة والسياحة يفتتح الأسبوع الثقافي اليمني في العاصمة الإسبانية مدريد. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار الزميل علي الصلاحي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: سد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: اشغلتوني واشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحي تخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتوش.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والجهال.
1: هي ملم طيب مسموض المول
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
3: أيوة يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
4: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
2: سقف واحد.
3: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.

أعزائي المستمعين، عدنا وإياكم إلى حلقة جديدة من نافذة على القانون. وموضوع حلقتنا اليوم القانون رقم 30 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية رقم 40 لسنة 1997 بشأن قضايا الدولة، حيث يمكننا نبدأ بالآتي: أولا، ما هي قضايا الدولة التي قصدها القانون اليمني؟ ثانيا، من هي الجهة التي خولها القانون لمتابعة قضايا الدولة أمام المحاكم أو التحكيم؟ ثالثا، هناك اختصاصات وأحكام تختص بها الوزارة التي لها الحق في متابعة هذه القضايا. ما هي الإجراءات والقواعد المتعلقة بالمنازعات القضائية؟ ما هو التحكيم الحكومي وأحكامه وإجراءاته وأنواعه؟ أولا، عرف القانون رقم 30 لسنة 1996 واللائحة التنفيذية له في المادة 2 قضايا الدولة هي الحالات والوقائع المتعلقة بخلاف أو نزاع تكون الدولة أو أحد جهاز من أجهزتها طرف في القضية أو النزاع ويحتاج إلى حل. كذلك جاء في نفس المادة 2 الجهة المعنية بمتابعة هذه القضايا أن قطاع قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب أو أي إدارة قانونية في الجهة نفسها. أما الجهة المعنية فهي كافة أجهزة الدولة المختلفة بما فيها المؤسسات والهيئات والشركات العامة وأي واحدة اقتصادية تابعة للدولة. ثانيا، الأحكام الأساسية. جاء في الفصل الثاني للائحة باسم الأحكام الأساسية في موادها من المادة 3 وحتى المادة 9، وكذلك في القانون من المادة 3 وحتى المادة 6. فكل المواد سواء في القانون أو اللائحة جعلت وزارة الشؤون القانونية هي النائب عن الدولة بكافة شخصيتها الاعتبارية، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، سواء في المحاكم اليمنية أو الأجنبية أو الإقليمية، مادة 3 من القانون. وأن ما يتبع وزارة الشؤون القانونية كالإدارة العامة في المحافظات أو الإدارة القانونية في أي جهة فهي مقام الوزارة في المحافظات والجهات، مادة 4 من القانون. ووضحت اللائحة أكثر في المادة رقم 3 بقولها إن وزارة الشؤون القانونية هي صاحبة الاختصاص بكافة قضايا الدولة ومنازعة التحكيم الحكومي ما يرفع منها أو عليها. وفي المادة 9 للائحة أوجبت توثيق كافة هذه القضايا ومنازعة التحكيم في سجلات رسمية وحفظها وتوثيقها وفق النظام. ثالثا، الاختصاصات وأهم الأعمال فيما يخص قضايا الدولة. جاء في المادة 10 من اللائحة وما يقابلها من القانون: على وزارة الشؤون القانونية 1- تمثيل جهات الدولة أمام المحاكم والجهات القضائية محلية أو أجنبية إقليمية أو دولية. على وزارة الشؤون القانونية مراجعة كافة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة طرفا فيها. على وزارة الشؤون القانونية حال كافة المنازعات بين الجهات المعنية عن طريق التحكيم الحكومي. على وزارة الشؤون القانونية إصدار الفتاوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص القانونية أو تنازع الاختصاصات. على وزارة الشؤون القانونية التصالح في أي قضية ترى عدم جدوى السير فيها بعد التنسيق مع الجهات المعنية. رابعا، الإجراءات والقواعد لحل المنازعات القضائية. جاء في نص المادة 11 وحتى المادة 18 إجراءات، بمعنى أنه لابد من التنسيق وليس الحق لأي فرد موظف بالوزارة يتكلم باسم الحكومة أو يتدخل في قضايا الدولة بأي جهة كانت، بل لابد من إخطار وإشعار الوزارة أن هناك قضية ما تابعة لجهة ما وبكافة القضايا سواء كانت للدولة أو عليها، مع إرفاق كافة الأوليات لأي دعوة أو قضية أو منازعة، مادة 11. ثانيا، الوزارة تعمل على تكليف عضو أو محامي قانوني لديها يمثلها هذه الجهة أمام المحكمة المحلية أو الأجنبية، شريطة أن يكون هناك توكيل رسمي صادر من الوزارة محدد تحديد ينفي الجهالة. إذا كانت القضية أو المنازعات خارج الوطن يصدر التوكيل الرسمي من قبل الوزير، إذا كانت القضية أو المنازعة محلية داخل الوطن فالتوكيل من وكيل القطاع في الوزارة أو المدير العام في الجهة أو في المحافظة. وعلى هذا المحامي أن يلتزم بجمع وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بالدعوة في ملف خاص، وأن يودع صورة من كافة الأوراق وجلسة المحكمة لدى القطاع، وأن يلتزم بالحضور في كل جلسات المحكمة ورفع التقرير للمدير المباشر عقب كل جلسة بما تم خلال الجلسة، وأن ينسق ويحضر قبل أي جلسة كل ما يلزم، مادة 15 من القانون. وفي المادة 16، على المحامي المكلف من الجهة القانونية أن يدرس القضية قبل البدء فيها من كل جوانبها القانونية، وعليه تحديد جدوى لرفع الدعوى ورفع هذه الدراسة للمدير العام
فإذا ثبت من خلال الدراسة أن القضية تامة وكفيلة بالنجاح المحقق للجهة واصل الدعوى أمام المحكمة. أما إذا رأى أنه لا جدوى من رفع القضية واتخذت الإجراءات القانونية للمصالحة مع الطرف الآخر سواء كان جهة أو فرد أو شخصية اعتبارية. خامسا التحكيم الحكومي. طبعا التحكيم الحكومي مثله كمثل التحكيم الشخصي، لكن هناك تحكيم حكومي كون الحكومة هي طرف والطرف الآخر قد يكون شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو أجنبي. مادة 35 من اللائحة التنفيذية. فيبدأ التحكيم عندما يطلبه أحد أطراف النزاع، وعلى كل طرف يعين له محكما، وسيكون هناك لجنة تسمى لجنة التحكيم. مادة 35 الفقرة 2. تشكل لجان التحكيم في أي نزاع بقرار من الوزير تحت رئاسة أحد القانونيين الأكفاء العاملين في وزارة الشؤون القانونية مع عضوية عدد من المحكمين بقدر عدد الخصوم في النزاع، وعلى الطرف الثاني اختيار له محكم خلال أسبوعين من إشعاره بالتحكيم. فإذا انتهت الفترة دون أن يعين له حكما فالوزارة تختار عنه محكما. اختصاصات هذه اللجنة: الفصل في المنازعات الناشئة بين الجهات المشمولة في أحكام هذا القانون وبين الغير، ويكون التحكيم ملزما إذا وافق الطرف الآخر على هذه التحكيم. مادة 37 من اللائحة التنفيذية. مع العلم لابد من توضيح تحت مسمى طلبات، وأن يكون فيه البيان التالية: اسم مقدم الطلب وصفته ولقبه وعنوانه وعرض موجز للنزاع وقيمة الدعوة وتاريخ النزاع وتحديد أسماء المحكمين المختارين وتحديد اسم المحامي وعنوانه الذي سيترافع أمام لجنة التحكيم. مادة 38. وبعدما تأكد الوزارة من كافة البيانات وصحتها يتم تحديد المواعيد والإجراءات الجلسات وإعلان جميع الأوراق والإخطار المتعلقة بالتحكيم بالطرق الرسمية. بعد هذا تبدأ الإجراءات التحكيم في عقد الجلسات، وأن يتم التعامل مع طرفي النزاع بالمساواة، وأن تعطى الفرصة الكافية للطرفين لعرض قضيته وطلباته ودفاعه. مادة 39 الفقرة 2 و3. شريطة أن يرفع كافة الوثائق والمستندات وكافة الطلبات في أول جلسة، علما بأن كافة الجلسات سرية ولا يجوز أن يحضرها ممن ليس له علاقة بالموضوع، ويتف فيها سماع الشهود وإجراءات التحقيق والمعاينة، وهناك مرافعة ختامية من خلالها يتم اختارهم بالمواعيد وتقديمها بوقت كافي وبحساب الجدول الزمني. المادة 39 الفقرة 14. حكم التحكيم. يصدر حكم التحكيم الحكومي بعد المداولة بالأغلبية، ولا بد أن يكون مكتوبا وموقع عليه من المحكمين جميعا، وأن يذكر كافة الأسباب في حالة عدم التوقيع من أي محكم، ولا بد أن يكون الحكم شامل لملخص الدعوة والردود وأقوال الخصوم والطلبات والمستندات وتقارير الخبراء ومسبب تسبيب كافيا ينفي الجهالة، وأن يتبعه المنطوق ومكان وتاريخ صدور الحكم وتوقيع رئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر. المادة 40 الفقرة 2 و3 و4 من اللائحة. مع العلم بأن هناك هذه الأحكام غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، ولا يجوز نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة كتابية خطية من الأطراف المعنية. أنواع التحكيم. التحكيم الاختياري كما وضحته المادة 40 من اللائحة يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين يمنيين وأجانب الغير مشمولين بأحكام هذا القانون إذا كانوا يرغبون ويوافقون على التحكيم لدى الوزارة في أي منازعة، فعليهم أن يتقدموا بطلبات التحكيم للوزارة ويوقعوا عليها من أطراف النزاع. هناك إجراءات قواعد فيما يخص المشاريع والعقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة في طرفا فيها، وترتب التزامات مالية على خزينة الدولة، فعلى وزارة الشؤون القانونية مراجعتها وتحدد الصلاحيات المخولة لها للوزير ولرئيس الجهة. مادة 43 بشرط أن يرفق كافة الوثائق والطلبات والأوليات المتعلقة بأي مشروع أو عقد اتفاق، وفي جميع الأحوال لا يجوز التوقيع على أي عقد أو اتفاقية تكون الحكومة طرفا فيها أو أحد جهاتها ما لم يرفق ما يثبت أنه تم مراجعتها من الوزارة. مادة 44 والمادة 45 من اللائحة. هناك التزامات وشروط يجب مراعاتها في أي عقد أو اتفاق يكون الحكومة طرفا فيها. واحد، لابد أن يشمل المشروع على مقومات العقد وأركانه القانونية. التأكد من سلامة العقد وخلوه من أسباب البطلان. التأكد من سلامة المشروع وخلوه من شروط وأحكام تمس السيادة الوطنية أو النظام العام.
التأكد من كون الطرف الثاني المتعاقد معه قادرا على تنفيذ العقد والوفاء به بكافة الالتزامات المترتبة على هذا العقد، الحرص على صياغة المشروع صياغة دقيقة بحيث تكون نصوصه واضحة المعنى والدلالة، التأكد من عدم وجود ثغرات تمس حقوق الأطراف المتعاقدة أو يثير خلافات ومنازعات مستقبلية. مادة 46. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، شاكرين لكم طيب الإصغاء والاستماع، ونتمنى أن نكون قد وفقنا إلى إيصال الفكرة بطريقة سهلة ومبسطة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أيها الكرام، فرض الله تعالى الحج على عباده ليرتقوا بها في سلم الطاعات، ليصلوا إلى تقوى الله تعالى، وتقوى الله تعالى تؤثر في سلوك المسلم وأخلاقه وتعاملاته، لأنه يخشى الله ويتقي غضبه وعذابه. والحج أيها الإخوة المستمعون من العبادات التي تثمر في نفوس المؤمن التقوى، وتثمر الخلق الحسن مع الناس. كيف لا، والله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمن دخل في النسك وتلبس به وأصبح في الإحرام مع النية، وجب عليه أن يلتزم بمكارم الأخلاق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تهذيب وتأديب للنفس وتربية على المكارم والتحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. ولهذا أيها الأخ الكريم، قد تسأل وتقول: من رفث؟ إنه قول الفحش كما قال أهل اللغة، والرفث قربان النساء، والفسوق لغة التنابز بالألقاب، كما قال الله: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولهذا نجد أن الفسوق في الشرع الخروج عما حدده الشرع للمحرم، أو ارتكاب محذور من محظورات الإحرام، والجدال المراء والخصام، ويكون عادة بين الرفقة في السفر، لأنه مشقة تضييق به تضيق بها الصدور. ولهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من التزم مكارم الأخلاق في الحج فلم يرفث ولم يفسق وتأدب بما يجب عليه، كان حجه كفارة كما مضى من ذنوبه، فرجع كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول الله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، أي وما تفعل من طاعة، أو تتصدق بصدقة، أو تأمر بمعروف، أو تنهى عن المنكر، فإن الله يعلمه. وهي دعوة للمسارعة في الخيرات وفعل الطاعات في هذه الأيام المباركة في أوقات الحج، وحينما يتعود الحاج فعل الخيرات وترك الجدال والخصام وعدم الخروج عما شرع الله في حجه، فكله تهذيب وتربية للنفوس. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد هنا هو الأعمال الصالحة، وما يدخر من الخير والبر، والتقوى هو ما يتقي به سخط الله وغضبه من أعمال الخير والتنزه عن المنكرات والمعاصي. أيها الأخ الكريم، إن على الحاج أن يتزود بما يحتاج من نفقة وطعام، ليأخذ بالأسباب المشروعة في حفظ ماء وجهه عن التعرض لذل المسألة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلة أن تصلوا إلى تقوى الله وطاعته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هكذا فرض الله عز وجل عبادات كثيرة من أجل نيل التقوى. ولهذا يقول الله تعالى في حديث عن فريضة الحج: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب، ويأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى في كل مكان وزمان. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهكذا أيها المستمع الكريم، فإن التقوى ثمرة العبادة الصحيحة، وثمرة التقوى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يتصف المسلم بصفات الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والإخلاص والشجاعة والجود وحسن المعاملة مع الناس. وقد مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم. والحاج حينما يرجع إلى أهله ووطنه يرجع بأخلاق المتقين وعمل الصالحين وعبادة المؤمنين المخلصين، لأنه عايش التقوى في الحج سلوكا وعبادة وأخلاقا. وروي أن علامة الحج المبرور إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق، وهكذا يكون الحاج تهذيبا للنفس وتقويما للسلوك، ويدعو إلى التحلي بالفضائل والأخلاق التي دعا إليها الإسلام. ولذلك أيها الإخوة، توجد العديد من الطرق التي تساهم في اكتساب الأخلاق الحسنة الكريمة، منها العقيدة السليمة، إذ إنها تحمل صاحبها على امتثال محاسن الأخلاق وتحجبه عن سيئها، والإكثار من دعاء الله وطلب حسن الظن والخلق الذي يتخلق به المسلم. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. مجاهدة النفس للتحلي بأحسن الأخلاق وأفضلها، ومحاسبة النفس وتوبيخها على ما بدر منها من سيء الأخلاق، والعزم على عدم تكرارها، والتأمل والنظر في الثمرات السيئة المترتبة على الخلق السيء من الندم والحسرة وفقد محبة الناس، وعدم اليأس من إصلاح النفس مهما كان قد وصل الإنسان إلى مراذل الأخلاق. كذلك الهمة العالية والجد والنشاط والترفع عن الأمور الدنيئة والصبر، إذ يعد الأساس لكثير من الأخلاق ككظم الغيظ والأناة والرفق وعدم العجلة وغيرها، والعفة التي تعد أساس اجتناب الرذائل وتولد عنها الحياء وهو أصل كل خير، والشجاعة التي تولد عزة النفس وسموها، والنظر إلى معالي الأمور والترفع عن كل دنيء، والعدل ليعتدل الخلق دون إفراط أو تفريط. كذلك أيها الأخ الكريم، وأخيرا البشاشة والتبسم في وجوه الآخرين، والتغافل والتجاهل عن الكثير من أخطاء الآخرين، والإعراض عن السفهاء والجهلة، والمسامحة والعفو والصفح عن الخلق، والحرص على مقابلة الإساءة بالإحسان. هكذا تكون أخلاق المسلم في كل زمان ومكان، ولا سيما في أيامنا هذه المباركة، عشر ذي الحجة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أسأل الله تعالى أنفعنا وإياكم، وأن يجعل من يتخلق بهذه الأخلاق التي سمعناها إنه لذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها، وهبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، فسلام الله عليكم.

0: عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من محراب النبوة. وحديثنا اليوم إن شاء الله عن صبر سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد الصابر الصادق الأمين. نعرض نماذج من صبره ليكون لنا فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة، فإن الحديث عن صبره عليه الصلاة والسلام هو في حقيقة الأمر حديث عن حياته كلها وعن سيرته بجميع تفاصيلها وأحداثها. فحياته صلى الله عليه وسلم كلها صبر ومصابرة وجهاد ومجاهدة، ولم يزل عليه الصلاة والسلام في جهد دؤوب وعمل متواصل وصبر لا ينقطع منذ أن نزلت عليه أول آية وحتى آخر لحظة في حياته. لقد عرف صلى الله عليه وسلم طبيعة ما سيلقاه في هذا الطريق منذ اللحظة الأولى لبعثته، وبعد أول لقاء بالملك حين ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، فقال له ورقة كما في البخاري: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فوطن صلى الله عليه وسلم نفسه منذ البداية على تحمل الأذى والصد والإيذاء والكيد والعداوة. ومن المواقف التي يتجلى فيها صبره عليه الصلاة والسلام ما تعرض له من أذى جسدي من قومه وأهله وعشيرته وهو بمكة يبلغ رسالة ربه. ومن ذلك ما جاء عند البخاري أن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وفي البخاري أيضا عن عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعه. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره. أيها المستمعون الأكارم، وأشد من ذلك الأذى الأذى النفسي المتمثل في رد دعوته وتكذيبه واتهامه بأنه كاهن وشاعر ومجنون وساحر، وادعاء أن ما أتى به من آيات ما هي إلا أساطير الأولين. ومن ذلك ما قاله أبو جهل مستهزئا كما في البخاري ومسلم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية. وكان أبو لهب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في مجامع الناس وأسواقهم يكذبه، بينما كانت امرأته تجمع الحطب والشوك وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأكارم، ولقد حدث نبينا صلى الله عليه وسلم عن موقف من مواقف الأسى والكرب حين يبلغ بالإنسان الحد أن ينسى نفسه وهو في غيبوبة الهم والحزن، وذلك بعد أن ضاقت عليه مكة فخرج إلى الطائف يطلب النصرة، فقال كما في البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها سألته فقالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال ثم سلم علي وقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أيها المستمعون الأكارم، ولقد بلغ الأذى قمته حينما حاصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومن آمن معه 3 سنوات في شعب أبي طالب، وتهجم عليه الأحزان المتوالية فيفقد زوجته خديجة التي كانت خير ناصر ومعين بعد الله عز وجل، ثم يفاجأ بموت عمه الذي كان يحوطه ويدافع عنه، ويضاعف حزنه أنه مات على الكفر، ثم يخرج من بلده بعد عدة محاولات لقتله واغتياله، وفي المدينة يبدأ صلى الله عليه وسلم عهدا جديدا من الصبر والتضحية وحياة فيها الكثير من الجهد والشدة، حتى جاع وافتقر صلى الله عليه وسلم وربط على بطنه الحجر، كما روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، وما بدر ولا أحد ولا الأحزاب ولا تبوك ولا حنين وغيرها من غزواته وسراياه إلا صفحات مضيئة من صبره وجهاده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخرج من غزوة إلا ويدخل في أخرى حتى شج وجهه وكسرت رباعيته واتهم في عرضه ولحقه الأذى من المنافقين وجهلة الأعراب، كما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، فقال ابن مسعود فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ومن المواطن التي صبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام موت أولاده وبناته، حيث كان له من الذرية 7 توالى موتهم واحدا تلو الآخر حتى لم يبق منهم إلا فاطمة، فما وهن ولا لان، ولكن صبر صبرا جميلا حتى أثر عنه يوم موت ولده إبراهيم قوله إن العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، رواه البخاري ومسلم. أيها المستمعون الأكارم، لم يكن صبر النبي صلى الله عليه وسلم مقتصرا على الأذى والابتلاء، بل شمل صبره على طاعة الله سبحانه وتعالى، حيث أمره ربه بذلك في قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وفي قوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وفي قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فكان يجتهد في العبادة والطاعة حتى تتفطر قدماه من طول القيام، ويكثر من الصيام والذكر وغيرها من العبادات، وكان شعاره في ذلك أفلا أكون عبدا شكورا. أيها المستمعون الكرام، لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصبرون في مختلف الأمور وضروبها، فقد علمهم الصبر من أجل هذا الدين والتضحية في سبيله. والصحابة رضي الله عنهم لهم مواقف كثيرة جدا لا يستطيع أحد أن يحصيها، لأنهم رضي الله عنهم باعوا أنفسهم وأموالهم وحياتهم لله ابتغاء مرضات الله وخوفا من عقابه، ففازوا بسعادة الدارين. وإليك نماذج من صبرهم. فهؤلاء آل ياسر، عمار وأبوه وأمه سمية، يعذبهم المشركون بسبب إيمانهم فيصمدون. روى الحاكم في المستدرك عن ابن إسحاق قال كان عمار بن ياسر وأبوه وأمه أهل بيت إسلام، وكان بنو مخزوم يعذبونهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا بلال رضي الله عنه يعذب من أجل إيمانه، فكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد، فيقول وهو في ذلك أحد أحد. وقال ابن مسعود أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد. فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهم الله بقومهما، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وآتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. مستمعي الأكارم، ولو ذكرنا مواقف الصحابة رضي الله عنهم في الصبر لم يتسع هذا اللقاء لسردها، ولضاق الوقت عن وردها. وهذه ومضات ومعالم مضيئة ومنارات هادية من سيرة المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة أصحابه الكرام، لكل مؤمن موحد ولكل مستقيم. إنها نماذج يحتذى بها وأسوة يتأسى بها، توضح للمسلم أن الحياة لا تستقيم إلا على الصبر، وأن المسلم لا يصح له دين ما لم يتسلح بسلاح الصبر في جميع حياته كلها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر الجميل والثبات على الدين حتى يرضى ربنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم نفحات الحج، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة مأرب. مستمعينا الكرام، الحج ركن الإسلام الخامس وفريضة العمر وأحد الجهادين، وهو مؤتمر سنوي أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام أن يدعو إليه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فعلى أطهر البقاع وفي أشرف الأزمنة يجتمع وفد الله آمين البيت الحرام. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولهذه الفريضة أسرار تشرق شموسها على قلوب المؤمنين، فتتبدد ظلمات الغفلة وتنقشع سحب المعصية، وينزل وابل الإيمان على تربة القلوب فيغسل حوبها وتتخلص من أدرانها. وهذه بعض أسرار الرحلة. إذا تزود الحاج لسفره وهو مأمور بذلك، قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هنا نسأل أنفسنا مستمعينا الكرام، ألسنا على سفر أطول من سفره؟ أليس سفرنا إلى الآخرة أشق؟ إن الرحلة إلى الآخرة أطول وحاجتها إلى الزاد أشد. وعجيب بمن يعد الزاد لرحلة أيام، كيف لا يعد الزاد لرحلة السنين والأعوام؟ عجيب بمن يعد الزاد لرحلة رجاؤه في العود منها مأمول، كيف لا يعد الزاد لرحلة أنهم إليها لا يرجعون. فإذا تزود الحاج بالطعام والشراب والكسوة والنفقة، فعلينا التزود بالإيمان والعمل الصالح، وأن نملأ حقائب سفرنا إلى الآخرة صلاة وصدقة وصياما وبرا وإحسانا وذكرا وقرآنا. وإذا أسبل الحاج دموع الوداع وهو يعانق الصغير والكبير، علينا أن نتذكر ساعة الفراق حين تلتف الساق بالساق وتخيب رقية الراقي، وأن نستعد لها بتعجيل التوبة وإرضاء الخصوم وكتابة الوصية، وألا يشغلنا حب أهالينا عما خلقنا له، وأن نتمم العبودية لله عز وجل ونتقي الله فيهم ونجعل منهم صدقات جارية لنا بعد موتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتحرر من أسر الشهوات وتكسر قيود الشبهات وترفع الحناجر التلبيات، معلنة صدق التوبة وتجدد الأوبة، وتبرهن على صدق الإنابة وسرعة الاستجابة. وهذه بعض أسرار الرحلة. إذا تزود الحاج لسفره وهو مأمور بذلك، أيضا إذا وصل الحاج الميقات فلنتجاوزه حتى يحرم، فعلينا أن نتذكر مواقيت أعمارنا، فلكل منا ساعة لا يستأخر عنها ولا يستقدم. قال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك إذا تجرد الحاج لإحرامه فخلع ثيابه وعاد كيوم ولدته أمه، علينا أن نتذكر يوم يجردنا من يغسلنا من ثيابنا الزاهية وزينتنا الغالية. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وإذا اغتسل الحاج لإحرامه فهل نذكر غسلا لا نتولاه بأنفسنا، وإنما يتولاه غيرنا، يصب علينا الماء البارد فلا نضجر لبرودته، ويصب علينا الماء الحار فلا نصرخ لحرارته، يقعدنا فنقعد يا لرحمة الله، لقد كنا أقوياء أين قوتنا ما أضعفنا، لقد كنا فصيحين أين ألسنتنا ما أسكتنا، لقد ملأنا الدنيا حركة أين حركتنا ما أسكننا. وإذا لبس الحاج ملابس الإحرام ولف أسفله إزارا وأعلاه رداء، فعلينا أن نتذكر ثلاث لفائف بيضاء ليس فيها عمامة ولا قميص نخرج بها من الدنيا. أين ثيابنا الغالية؟ أين أموالنا؟ أين دورك؟ وأين قصورنا؟ أين أوسمتنا؟ وأين أرصدتنا؟ هل رحنا من هذه الدنيا بغير القطن والكفن؟ إذا أهل الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هل توقفنا لنتعلم من هذا النشيد الذي يتردد في جنبات الدنيا أن الكلام والسمع صفتان لله تعالى،
نثبتهما من غير تشبيه ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله هو الذي قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والحاج والمعتمر يقول: لبيك اللهم لبيك، اعتقادا منه أن الله عز وجل يسمعه ويجيبه. إن على العبد أن يستجيب لله عز وجل ويسارع إليه ولسان حاله لبيك اللهم لبيك، فإذا سمع حي على الجهاد قال لبيك اللهم لبيك، وإذا سمع حي على الصلاة قال لبيك اللهم لبيك، وإذا دعي للإنفاق قال لبيك اللهم لبيك، وإذا دعي للبر والإحسان قال لبيك اللهم لبيك. وهكذا تصير التلبية منهجا في حياته، كلما دعي إلى خير عجل إليه. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فلا شريك له ولا ند له ولا عدل له ولا مثل له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فيجعل عمله له وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الله وحده هو المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. ولما كانت النعم منه وحده كان من حقه أن يحمد وحده. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مستمعينا الكرام، وأعيننا على بيت الله الحرام، تعالوا بنا نقلب صفحات التاريخ ونقف عند كل صفحة من صفحاته. فهذه صفحة تنبئنا عن إبراهيم عليه السلام وهو يرفع قواعد البيت، يعاونه ابنه إسماعيل عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وهذه صفحة يطالعنا فيها خبر إبرهة وقد جاء يريد هدم البيت، فأهلكه الله بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وهذه صفحة تخبرنا بالصراع بين الحق والباطل، حين جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة فأوذي ونيل منه وهو صابر محتسب، فهنا خنقه عقبة بن أبي معيط، وهنا وضع سل الجزور على كتفيه وهو ساجد، وهنا أوذي بلال، وهنا عذب خبيب، وهنا قتل ياسر وزوجته، وهنا صلى عمر وحمزة رضي الله عنهما. وصفحة أخرى تذكرنا بعودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت يوم الفتح، وأهل مكة يتوجسون خيفة، وهو يقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. صفحات كثيرة تملأ القلب إيمانا بالله تعالى وتصديقا بوعده ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحجر تذكرنا يوم اختلفت العرب أي قبيلة تنال شرف رفعه إلى مكانه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رداءه ووضع الحجر، وحملت كل قبيلة من طرف حتى وضعه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. إذا شرب الحاج من ماء زمزم وسعى بين الصفاء والمروة، فلنتذكر قصة الاستسلام واليقين والصبر والتوكل، أي استسلام إبراهيم عليه السلام عندما أمر بأن يأخذ ابنه إلى واد غير ذي زرع. قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ويقين هاجر عليها السلام لما سألت زوجها: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. وصبرها على وحشة المكان وقلة الزاد وحسن توكلها حين راحت تأخذ بالأسباب ساعية بين الصفاء والمروة، حتى جاء الفرج ونبعت زمزم المباركة بقدرة من لا يضيع أولياءه. من أمره بين الكاف والنون؟ من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ سيشرب الحاج من زمزم المبارك ونرتوي معه بماء الاستسلام لأمر الله تعالى والانقياد له ولسلسبيل اليقين وحسن التوكل عليه.
وإذا وقف الحاج بعرفة فما أشبه هذا اليوم بيوم العرض على الله تعالى. الرؤوس عارية والأجساد بادية والعيون باكية والقلوب بين خوف ورجاء، والله يباهي بأهل عرفة أهل السماء. يقول: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، فيا نعيم من قبله مولاه، ويا سعادة من حطت ذنوبه وغفرت خطاياه. وإذا رمى الحاج الجمرات فلنستسلم لربنا، فهذا حجر نرميه بحجر، ولنرجم هوانا المخالف لشرع ربنا. فالله أكبر مع كل حصاة تغرس في أفئدتنا أن الله أكبر من تعلقنا بأوطاننا، والله أكبر من حبنا لأموالنا وأولادنا، والله أكبر من كل شيء. إذا نحر المتمتع والقارن هديه فلنذكر ابتلاء إبراهيم عليه السلام في ولده وكيف استسلم ابنه. فلما أسلما وتله للجبين، أي ابتلاء ابتلاء الأنبياء، وأي صبر صبرهم، وكيف يأتي الفرج بعد الشدة، وفديناه بذبح عظيم. فيصبر المؤمن عند البلاء ويوقن أن اليسر مع العسر وأن الفرج مع الشدة، فسلام على إبراهيم وإسماعيل في العالمين. وهكذا مستمعينا الكرام تمضي الرحلة، وفيها من الدروس والعبر ما يملأ القلب إيمانا ويقينا ورغبة ورهبة. إلى هنا مستمعينا وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نفحات الحج عبر إذاعة مأرب. ألتقيكم بحول الله تعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله. مجزوان باي السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي بالعلاقات التاريخية بين اليمن والمملكة المتحدة وبالدور البريطاني الداعم لجهود استقرار اليمن ودعم المسار السياسي والإنساني. جاء ذلك خلال لقائه اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي سفيرة البريطانية لدى اليمن عبد الشريف، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. قام دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني اليوم الأربعاء بزيارة إلى ديوان وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن للإطلاع على سير العمل بالوزارة ومستوى تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إضافة إلى الخطط والبرامج الجاري العمل عليها ضمن برنامج الحكومة. شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز اليوم الحفل الذي أقيم في كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة مأرب بمناسبة تخرج الدفعة 34 التي تزامنت مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد 36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو عام 1990. دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح اليوم مخيما طبيا خيريا لإجراء 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وأمراض العيون، والذي تقيمه جمعية العطاء التنموية وتنفذه مؤسسة إبصار بشراكة مع مركز العين الاستشاري. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك، نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة مأرب المحلية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياة البسطاء. وفي هذه الحلقة لدينا قصة جديدة، وأيضا أحد الضيوف في هذه الحلقة سنتعرف عليه. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك؟
4: الحمد لله.
3: عرفنا باسمك.
4: اسمي عبد الله أحمد عمر.
3: من أي محافظة؟
4: من ريمة.
3: من ريمة. بنشوف أنت معك إسوارات بأسماء الأشخاص. أنا أول مرة أشوف في مأرب يعني حد بيبيع هذه الإسوارات اللي بأسماء الأشخاص، فكرة جديدة.
4: الحمد لله.
3: من وين جيت أنت؟ يعني كم لك تشتغل هنا؟
4: كنت أشتغل في صنعاء.
3: تشتغل في صنعاء؟
4: أيوه.
3: كم لك في مأرب؟
4: لي من أمس.
3: من أمس؟
4: أيوه.
3: ها يعني عادك جديد هنا في مأرب؟
4: أيوه الحمد لله.
3: إيش كنت تشتغل في صنعاء؟
4: أشتغل بنهاول الأساور بس.
3: أساور؟
4: أشتغل بعضها حجر وطين. أيوه.
3: كم لك سنوات تشتغل في الأساور هذه؟
4: يعني سنتين بالأساور. لي سنتين الحمد لله.
3: في زباين. لو كنت جبتها هنا كان أحسن عشان ما حد أيوه قلت لي من قبل إيش كنت تشتغل؟
4: أشتغل من قبل حجر وطين.
3: كيف ضليت تشتغل في الحجر والطين؟
4: والله لي 5 سنوات أنا أشتغل في حجر وطين، ده حرقات للشغلة هذه. الحمد لله أنا ماشي ما نعمل.
3: إيش اللي خلاك تترك الحجر والطين؟
4: يا أخي العمل تعب في كل حاجة، تعب العمل ما بيش عمل. العمل ما بيش عمل. حجر وطين. قبل أرجع نشتغل نهاولة.
3: كيف جاتك فكرة الأساور؟
4: والله شفنا الناس يشتغلوا وإحنا سوينا يعني مثل الناس يشتغلوا.
3: طيب كيف بتاخذ البضاعة؟
4: والله خليش على الله كل بضاعة ولي.
3: كيف بتاخذها يعني من وين بتاخذها؟
4: اخذها من باب اليمن. من باب اليمن.
3: تاخذها من تاجر، قصدي تاخذها من تاجر دين وتعطي نص المبلغ او كيف، او تعطيه مبلغ كامل؟
4: والله اخذها من تاجر وادي له نص المبلغ، ادي له كم ما بيع واصير بيع بامانتي وارجع حاسب حقي. الحمد لله.
3: ولما بتجيبها من صنعاء اعتقد بيكون عليك خساره من داخل صنعاء لهنا، هل يعني كيف بيكون الربح شيء بسيط؟
4: والله اني خساره ما خساره، نشتريها بفلوس قديم ونجي نشتغل هنا بفلوس جديد خساره. عندنا قربت امس واليوم والله اني خساره ما بشهيد. انا اقول استمر هكذا يوم يومين اجي بفايده الله ما بيش ارجع ارجع سنه.
3: لا لا مبين انك يعني عتبيع وعترتاح هنا، بس ما يعني ما تفقدش الامل من يومين، عادك في يومين
4: على الله بس احنا نجرب يومين ثلاث.
3: وفي صنعاء كيف كان العمل معك؟
4: والله العمل هذه اللي متعب في كل مكان، في كل مكان تعب العمل، ما بش عمل يعني تمام، قدم كثير كثيرين.
3: طيب درست انت، كملت ثانويه، كملت اعداديه؟
4: لا درست ولا حاجه، درست لها صف سادس الحمد لله ونجبت، بعدين العمل هذا ان شاء الله واولاد الحمد لله ماشي.
3: شكلك تزوجت بدري يعني؟
4: تزوجت بدري قبل اللي متزوج 15 سنة.
3: يعني كم كان عمرك؟
4: تزوجت عمري 14.
3: 14 سنة ما شاء الله. وليش استعجلت على روحك هكذا؟
4: والله الحمد لله هكذا نصيب.
3: شكلك كنت مرتاح؟
4: الحمد لله كنا مرتاحين في البلاد، دحين نزلنا صنعاء ودفنا معنا.
3: زوجت نفسك لنفسك ولا ابوك زوجك؟
4: لا الحمد لله زوجوني اخواني وابي. اخواني وابي الحمد لله زوجوني.
3: بدات تشتغل بعدين؟
4: بدات اشتغل حجر وطين ورجال دحين.
3: كم ظليت تشتغل في الحجر والطين؟ كم سنوات يعني؟
4: 5 سنوات اشتغلت حجر وطين ودحين لي سنتين من هولي.
3: كيف كان العمل معك في الحجر والطين؟ يعني ايش الصعوبات اللي كانت بتواجهك لما كنت تشتغل حجر وطين؟
4: والله حجر وطين تعب وكل حاجه، بس قد واحد يمشي رزقه وخلاص.
3: ايش التعب اللي فيها مثلا؟ يعني ايش اغلب الصعوبات اللي بتواجهك فيها؟
4: والله تعب يعني الحمل هذا تعب وهذا، بس قد واحد يمشي رزقه وين ما كان.
3: يعني بتعاني من جهد كبير لما كنت تشتغل حجر وطين؟ جهد كبير؟
4: الحمد لله ماشي. جهد كبير ما نعمل.
3: بعدين قررت انك تترك الحجر والطين تشتغل في الاسوارات هذه؟
4: والله نمشي لا ابو بن هلا الاسوارات مشينا، ما بشي الاساور هؤلاء نمشي حجر وطين وهكذا.
3: ما فكرت تشتغل في حاجه ثانيه غير الاسوارات؟
4: ما اشتغل الاسوارات هؤلاء ولا حجر وطين، ما بش عمل.
3: معك اطفال كبار؟
4: ها؟
3: بما انك تزوجت عمرك 14 يعني معك الان اولاد كبار؟
4: الحمد لله واحد عمره 13 سنه.
3: يدرس ولا ايش؟
4: ايوه يدرس.
3: ناوي تخليه يكمل تعليمه؟
4: ها؟
3: ناوي تخليه يكمل تعليمه؟
4: الحمد لله لو وفق الله اخليه يكمل تعليمه، ما وفق الله على قدر الوضع.
3: برأيك يعني لو الزمن يرجع بك للوراء ايش كنت سويت؟ لو الزمن يرجع ايش اللي تحس انك بتسويه لو ترجع؟ ايش الحاجة اللي ما سويتهاش تتمنى انك تسويها؟
4: والله الحين ما عن نتمني نسوي ولا حاجة، نتمني ان احنا نصرف على الجهال وبس، ما عن نتمني نسوي ولا شيء، اما شيء يصرف على الجهال ايجار البيت بس.
3: انت هنا مستاجر ولا مستاجر في صنعاء؟
4: انا مستاجر ب35.
3: هنا ولا في صنعاء؟
4: في صنعاء.
3: تستأجر في صنعاء ب35؟
4: ايوه.
3: وكنت في صنعاء لما تشتغل في الاساور تقدر تخرج الايجار وتخرج المصاريف؟
4: والله الحمد لله اصرف مصاريف بس، وبعض الحين نستلف سلف وهكذا.
3: طيب وهنا ان شاء الله يعني انت متفائل؟
4: ها؟
3: متفائل في جيتك مارب؟
4: والله على الله ما ادري، والله عندنا قربت امس جيت اليوم وامس ما ادري كيف.
3: من نصحك تجي مارب؟
4: والله الرزق هكذا قلت اجي على الله مشي في مكان، لقيتهم كثير في صنعاء وفي اب وهذا، انا قلت مشي بمارب على الله.
3: يعني قد جربت مكان غير صنعاء؟ غير صنعاء ومارب؟
4: ايوه غسرت لا اب وغسرت لا ما اسمه لا حرز وغسرت لا تهامه وكل مكان.
3: رحت لهذه المناطق كلها تشتغل يعني تجرب حظك في العمل في بيع الاسوارات؟ كل هذه المناطق كنت تشتغل في الاسوارات؟
4: اقرب ان من العمل الحالي استمر يوم يومين واقزع.
3: ليش يومين فقط؟ احس انك بتستعجل.
4: يا اخي ما بش عمل، عمل ما بش.
3: العمل
4: متعب
3: شوي.
4: العمل تعب، نشتغل يوم ولا يومين والعمل يبرد.
3: طيب ما جربت تشتغل عامل في محل مثلا ولا؟
4: المحلات زبل، انه بالراتب زبل ماشي، ما تعطيش مصاريف.

0: قلنا عاد نجي نقرب يومين ثلاث الله ان العمل يتحسن ما ادري كيف.
1: هو اكيد انت اصلا عشان الناس يتعرفوا عليك لازم لك 5 أيام 6 أيام يشوفوك في الشارع يشوفوا ايش بتبيع، ولا كل واحد يدل صاحبه يعني يكلمه ان انا اشتريت هذا من فلان. يعني ما ينفعش تستعجل في يومين 3 أيام. الزبون ما يتعرفش على البائع الا في 5 أيام، احيانا اسبوع، احيانا اسبوعين، فلا لا تفقدش الامل بسرعه. يعني انت ظليت سنوات وانت تتنقل من عمل لعمل وما فقدتش الامل، فمستحيل تفقد الامل في يومين.
0: والله احنا نقرب على الله ما ادري كيف، ان العمل سابر قلشنا، ما العمل مش سابر نقزع.
1: معك اصحاب هنا في مارب؟
0: ولا معي حد، ما بلقيت هكذا على الله مشي بس.
1: طيب ايش ابرز الصعوبات اللي واجهتها في حياتك؟ ايش اكثر موقف كان صعب في حياتك؟
0: والله أكثر الصعوبات ذا الحين لقيناها يعني مثل ما تقولي إيجارات وأسرة كبيرة. الحمد لله نحمد ربي نشكره، يعني متزوج ومعي دحين 5 أجهال نحمد ربي نشكره.
1: يعني أنت الآن شاقي على عيالك وعد في حد شاقي عليه غير أولادك؟
0: لا الحمد لله على العيال بس.
1: بس ما كانوا يعني حاجة كبيرة؟
0: ما نفسي حاجة كبيرة،
1: أقصد يعني الأسرة كمان حاجة مش بسيطة، يعني تحتاج مصاريف، تحتاج إيجار. بس ما شاء الله عليك يعني سنوات طويلة وأنت مشي حالك. الآن كم عمرك؟
0: نحن عمري يمكن 25.
1: 25 سنة؟
0: أه أعتقد 25 26.
1: ما شاء الله ومعك 5 أولاد. لا والله إحنا اليمنيين مظلومين. طيب لو رجع لك الزمن للوراء يعني كنت بتزوج وعمرك 14 سنة؟
0: والله ما عندي، ما كان أقدر أتزوج هذه الأيام، ما أعتقد تتزوج ولا أعتقد تسوي شيء.
1: لا أقول لك يعني هل أنت ندمان أنك تزوجت وأنت صغير؟
0: والله ما أنا ندمان، علشان على حسب الوضع هذه الأيام ما أنا ندمان، هذا تزوجت أحمد الحمد لله.
1: يعني كذا أفضل، لو أنت تأخرت قصدك أنك ما بتقدرش تتزوج؟
0: لو تأخرت لهذا الوضع عند الحين ما عاد أقدر أتزوج ولا عاد أقدر أسوي شيء. يلا شرفتك تاكل وتشرب، يلا ما لو الديون لو تحملت دين ما تقدر.
1: انا اقول انك بتندم، ما انش عارفه انك بتقول كذا افضل لك.
0: ها
1: انا اقول انك بتندم، قلت لي لا هكذا افضل.
0: ما نعمل قد الوضع ما نعمل.
1: طيب هذيك الايام بكم تزوجت؟
0: والله تزوجت ذاك الايام كان في البلاد ب 450,000،
1: واليوم
0: اليوم ب2 مليون، وشكله اقل حاجه مليون وهكذا.
1: والله كان النعمه يعني بحساب اليوم عاد تتزوج 4 منهن.
0: نعم ذاك الان كان الدنيا نعمه والحمد لله خير مع الوالد واخواني، كان عندهم خير ما شاء الله الحمد لله.
1: كان معاكم مزارع ولا ايش؟
0: لا كان اخي الكبير كان في السعوديه معه محل مطعم، وبالاخير خرج وتوفى والوضع تدهور.
1: هل تشوف ان الحرب يعني اثرت على ظروف الناس؟
0: والله كل الوضع هذا ما نعمل، كل حاجه ما اثر على كل واحد، لكن ما نعمل على هذا والتعب الحمد لله.
1: اقصد تشوف انه في تاثير من الحرب على وضع على وضعنا كيمنيين، على وضع ظروفنا، على حياتنا، على عملنا؟
0: والله كل حاجة يعني تعطلنا من أعمال وتعطلنا من كل حاجة بسبب الحروبات هذه، نحمد ربي ما نعمل.
1: طيب إيش أحسن موقف حصل لك في حياتك؟ موقف كلما يعني الحياة تعبت أو تعبتك تتذكره وتشعر أنك تشعر بسعادة، يعني موقف هكذا تتذكره جميل حصل معك في حياتك؟
0: والله موقف جميل صعب في حياتي يعني العمل البريدات وكل حاجة ما بش أعمل هذه الأيام.
1: لا أنا بنتكلم على موقف حالي، يعني موقف جميل، موقف يسعدك، موقف أسعدك. هل تتذكر موقف أسعدك في حياتك؟
0: والله موقف سعدني في حياتي قد نمشي الوضع هذا ما نعم.
1: ما فيش ولا ظرف سعيد حصل في حياتك؟
0: ولا أحد.
2: يوم تزوجت؟
0: تزوجت والحمد لله. أيوة
1: يمكن صح، يوم تزوجت كانت الفرحة كبيرة صح؟
0: أيوة كان فرح كبير وأمل كبير في البلاد والحمد لله، وكنا شاطرين حالنا في البلاد اللهم رحمه.
1: طيب حابب تقول شيء ب...

0: في شهر رمضان؟
1: الحمد لله شهر رمضان ما نقول فيه على كل خير، والحمد لله ونصوم ونشتغل والحمد لله نحمد ربي نشكر.
0: أسأل الله أن يوفقك يا رب. وطبعا الزبائن كثروا ما شاء الله، إن شاء الله يكون اليوم يوم عليك خير وبركة. الأعزاء الأكارم، كنا مع أحد الضيوف الذي يبيع يعني لديه بعض الأساور بأسماء الأشخاص، من حاب يشتري يعني أسوارة باسمه أو يعني كذا يحابب يهدي مثلا أحد من أصدقائه أو البنات يحبين يهدين صديقاتهن أو بعضهن تهدي أزواجهن يعني من هذه الأسوارات، ممكن تشتريها من هنا. طبعا هو واقف في الشارع العام مقابل الخليج ومجوهرات الخليج. مستمعينا الأكارم، نحب أن ننوه قبل الختام أن الحلقة برعاية شركة أو مصنع هيلان لصناعة المياه المعدنية. وقبل أن نختم حلقتنا لضيفنا من مصنع هيلان 30,000 ريال، وهي جائزة مقدمة من مصنع هيلان وإذاعة مأرب المحلية، هذه عبارة عن 30,000 ريال. نتمنى لك بإذن الله أن يبارك لك ربي في الرزق الذي تعمل فيه. وأيضا أعزائي المستمعين، نلتقي معكم في حلقة جديدة من حياة البسطاء في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

نستعينك محمد ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك

0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. أيها الكرام، فرض الله تعالى الحج على عباده ليرتقوا بها في سلم الطاعات، ليصلوا إلى تقوى الله تعالى، وتقوى الله تعالى تؤثر في سلوك المسلم وأخلاقه وتعاملاته، لأنه يخشى الله ويتقي غضبه وعذابه. والحج أيها الإخوة المستمعون من العبادات التي تثمر في نفوس المؤمن التقوى، وتثمر الخلق الحسن مع الناس. كيف لا، والله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمن دخل في النسك وتلبس به وأصبح في الإحرام مع النية، وجب عليه أن يلتزم بمكارم الأخلاق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تهذيب وتأديب للنفس وتربية على المكارم والتحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. ولهذا أيها الأخ الكريم، قد تسأل وتقول: من رفث؟ إنه قول الفحش كما قال أهل اللغة، والرفث قربان النساء، والفسوق لغة التنابز بالألقاب، كما قال الله: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولهذا نجد أن الفسوق في الشرع الخروج عما حدده الشرع للمحرم، أو ارتكاب محذور من محظورات الإحرام، والجدال المراء والخصام، ويكون عادة بين الرفقة في السفر، لأنه مشقة تضييق به تضيق بها الصدور. ولهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من التزم مكارم الأخلاق في الحج فلم يرفث ولم يفسق وتأدب بما يجب عليه، كان حجه كفارة كما مضى من ذنوبه، فرجع كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول الله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، أي وما تفعل من طاعة، أو تتصدق بصدقة، أو تأمر بمعروف، أو تنهى عن المنكر، فإن الله يعلمه. وهي دعوة للمسارعة في الخيرات وفعل الطاعات في هذه الأيام المباركة في أوقات الحج، وحينما يتعود الحاج فعل الخيرات وترك الجدال والخصام وعدم الخروج عما شرع الله في حجه، فكله تهذيب وتربية للنفوس. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد هنا هو الأعمال الصالحة، وما يدخر من الخير والبر، والتقوى هو ما يتقي به سخط الله وغضبه من أعمال الخير والتنزه عن المنكرات والمعاصي. أيها الأخ الكريم، إن على الحاج أن يتزود بما يحتاج من نفقة وطعام، ليأخذ بالأسباب المشروعة في حفظ ماء وجهه عن التعرض لذل المسألة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلة أن تصلوا إلى تقوى الله وطاعته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هكذا فرض الله عز وجل عبادات كثيرة من أجل نيل التقوى. ولهذا يقول الله تعالى في حديث عن فريضة الحج: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب، ويأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى في كل مكان وزمان. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهكذا أيها المستمع الكريم، فإن التقوى ثمرة العبادة الصحيحة، وثمرة التقوى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يتصف المسلم بصفات الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والإخلاص والشجاعة والجود وحسن المعاملة مع الناس. وقد مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. والحاج حينما يرجع إلى أهله ووطنه يرجع بأخلاق المتقين وعمل الصالحين وعبادة المؤمنين المخلصين، لأنه عايش التقوى في الحج سلوكا وعبادة وأخلاقا. وروي أن علامة الحج المبرور إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق، وهكذا يكون الحاج تهذيبا للنفس وتقويما للسلوك، ويدعو إلى التحلي بالفضائل والأخلاق التي دعا إليها الإسلام. ولذلك أيها الإخوة، توجد العديد من الطرق التي تساهم في اكتساب الأخلاق الحسنة الكريمة، منها العقيدة السليمة، إذ إنها تحمل صاحبها على امتثال محاسن الأخلاق وتحجبه عن سيئها، والإكثار من دعاء الله وطلب حسن الظن والخلق الذي يتخلق به المسلم. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. مجاهدة النفس للتحلي بأحسن الأخلاق وأفضلها، ومحاسبة النفس وتوبيخها على ما بدر منها من سيء الأخلاق، والعزم على عدم تكرارها، والتأمل والنظر في الثمرات السيئة المترتبة على الخلق السيء من الندم والحسرة وفقد محبة الناس، وعدم اليأس من إصلاح النفس مهما كان قد وصل الإنسان إلى مراذل الأخلاق. كذلك الهمة العالية والجد والنشاط والترفع عن الأمور الدنيئة والصبر، إذ يعد الأساس لكثير من الأخلاق، ككظم الغيظ والأناة والرفق وعدم العجلة وغيرها، والعفة التي تعد أساس اجتناب الرذائل وتولد عنها الحياء وهو أصل كل خير، والشجاعة التي تولد عزة النفس وسموها، والنظر إلى معالي الأمور والترفع عن كل دنيء، والعدل ليعتدل الخلق دون إفراط أو تفريط. كذلك أيها الأخ الكريم، وأخيرا البشاشة والتبسم في وجوه الآخرين، والتغافل والتجاهل عن الكثير من أخطاء الآخرين، والإعراض عن السفهاء والجهلة، والمسامحة والعفو والصفح عن الخلق، والحرص على مقابلة الإساءة بالإحسان. هكذا تكون أخلاق المسلم في كل زمان ومكان، ولا سيما في أيامنا هذه المباركة، عشر ذي الحجة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أسأل الله تعالى أنفعنا وإياكم، وأن يجعل من يتخلق بهذه الأخلاق التي سمعناها إنه لذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
0: خير أيام الدنيا أيام الحج والتلبية، أيام معلومات تتجسد فيها معالم التوحيد وعظمة الخالق ومظاهر العبودية. أيام الحج ومعالم التوحيد.

اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك، وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب. اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
3: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
4: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
2: مالي روحيش تخرج من الجدار.
4: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
2: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة، يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
4: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
2: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
4: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
2: لا ما سمعتوش.
4: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والكهان.
2: هي ملابة طيب، مو اسمه ذا المول،
4: اسمه جاليريا مول.
2: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
4: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
2: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة، هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
5: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول،
5: جاليريا مول
4: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
7: تحت سقف واحد.
4: العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
8: مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي هي حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. في زحام المسؤوليات تتراجع المساحة الشخصية، نؤجل ما نحب، نؤجل ما يخفف عنا حتى ننسى ما يمنحنا الطاقة. متى تصبح الهواية حاجة نفسية لا وقت لها أو تكون شيء فائض؟ في حلقتنا لهذا اليوم سنناقش الهوايات وأهميتها مع ضيفتي هنا في الاستوديو الدكتورة أفراح مسعود. حياك الله سن.
9: الله يحييكم ويكرمكم يا رب.
8: دكتورة أفراح، لو أتينا نتحدث عن موضوع الهوايات، لماذا الهوايات مهمة وضرورية في حياتنا إحنا كبشر في ظل هذه ازدحام المسؤوليات وغيرها؟
9: أولا الإنسان بطبيعته مكون من جسد وروح ونفس، وكل كل جزء من الإنسان يحتاج إلى طاقة معينة، إلى تفريغ معين، إلى وفي زحمة الحياة نرى أن الناس ينشغلون كثيرا بإشباع الجانب الجسدي، سواء كان أكل شرب سعي وراء المال لإشباع هذه وينسى في الزحام أن هناك نفس تحتاج إلى التخفيف عنها، الترويح عنها، وهذا كانت في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الترويح عن النفس، والأمثلة على ذلك كثيرة. كانت مثال بسيط جدا، عائشة رضي الله عنها لما جاءت أرادت أن تطلع على الأحباش وهم يلعبون بالحراء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضع فخذه لها حتى تستطيع أن تنظر إليهم، فهذا لو كان فيه مانع لما سمح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالترويح عن النفس في زحام الحياة حقيقة يفرغ الكبت الموجود داخل الإنسان، الطاقة السلبية داخل الإنسان، حتى يستعيد طاقته الجسدية وأيضا الروحية في العبادة، في أمور كثيرة جدا، حتى يستطيع أنه يوازن، يكون في موازنة طبيعية بين النفس والروح والجسد.
8: ممتاز. دكتورة أفرح، لو أتيني التحدث عن الهواية بشكل خاص، ما هو تعريف الهواية للشخص الذي يجهل الهواية وأهميتها؟
9: حقيقة لو عرفناها لا أستطيع أن أعرفها للجمهور تعريف علمي، وإنما من زاوية نظر خاصة. الهواية هي كل شيء أستطيع أن أفعله في وقت فراغي ويمنحني الطاقة والقوة. هذا بالمختصر ممكن أي إنسان يستطيع أنه يستوعب هذه الفكرة. الشيء في الهوايات غالبا أنا لما أعملها في وقت فراغي، مثلا لا أستطيع أن أقول عن الصلاة أنها هواية، لا أستطيع أن أقول عن القراءة مثلا أنها هواية، لا أستطيع أن أقول عن الوظيفة أنها هواية. هذه أمور أساسية في الحياة، لكن ما الذي يشغل بالي خارج هذه المسؤوليات الكبرى؟ تربية الأبناء مثلا ليست هواية. الهواية ما بين تربية الأبناء مثلا، ما بين الصلاة، ما بين الوظيفة، الفراغات، هذه الفراغات بماذا أشغل نفسي؟ ربما تكون الهواية بالنسبة لي مثلا في وقت فراغي أشغلها بأشغال يدوية،
8: صحيح،
9: الكروشيه وشيء من هذا القبيل، هذا يجدد عندي الطاقة ولست ملزمة فيه، إن أقمتها فبها ونعمت، وإن لم أقمها فلست مطالبة فيه وليس من واجباتي الأساسية الرسمية.
8: ممتاز. تحدثي على أن القراءة ليست هواية، إذا أتينا للتحدث عن أنواع الهوايات أو تحت أي مجالات ممكن أن ندرجها إذا كانت القراءة ليست هواية؟ البعض يرى أن القراءة هواية وميول لبعض الأشخاص دونا عن غيرهم، ليست ضرورية، فلو تطرقنا للقراءة أو بالتحديد أنواع الهوايات ونتحدث عن القراءة.
9: من أنواع الهوايات مثلا، في هوايات قد تكون نستطيع نسميها بدنية جسمية حركية، رياضية مثلا، الرياضة سواء أيا كانت نوع من أنواع الرياضة، مشي،
8: كرة القدم،
9: الجري السريع، أي رياضة تدخل في هذه الرياضات. أيضا من الأشغال اليدوية التي أستطيع أن نسميها خياطة، حياكة، تطريز، أيا كان من هذه الهوايات التي غالبا تحترفها النساء. في هوايات عقلية مثلا، من الهوايات العقلية الألعاب العقلية، ليست الألعاب الإلكترونية اللي طغت على السوق اللي تشغل وقتنا بدون، لا مثلا الألغاز العلمية،
8: تنمي الذاكرة والذكاء،
9: أيوة بالضبط، حفظ متون معينة، هذه تدخل في أيضا في الهوايات. القراءة أنا دائما أعترض، وطلابي في الجامعة يعرفون ذلك، فكرة أن أقول أن القراءة هواية، بمعناها أني أعطيها جزء بسيط جدا من حياتي، يعني في أوقات الفراغ ممكن أن أقرأ لأني سميتها هواية. لا، الهواية، وهذا للأسف الشديد خطأ شائع في مدارسنا، أول ما يسأل الطالب ما هي هوايتك يقول بكل فخر القراءة، وهو في هذا الحالة نحن نقتل القراءة، لأنه أول أمر إلهي نزل في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلو كانت القراءة هواية لما بدأ بها الله عز وجل؟ أول أمر ربط السماء بالأرض، أول أمر أعطاه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له صلي صم اتركوا عبادة الأصنام، لكن قال اقرأ. هي حياة للروح، للجسد، للقلب، للنفس، فيها كل معاني الحياة مختزلة في اقرأ. قد تكون كما قلت هواية لبعض الناس، يمارسها البعض ولا يمارسها البعض الآخر، وهذه هي مشكلتنا حقيقة في الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أننا نرى القراءة هواية، يعني إن قرأت فبها ونعمت، وإن لم أقرأ فلست مطالبا بذلك،
8: أو تكون في بعض الأحيان متعلقة في الدراسة فقط، أنا أقرأ إذا كنت باحث، إذا كنت أبحث، صحيح، عن أشياء أقوي دراستي وإلى ذلك،
9: وهذا تكون يعني أفرض من الفريضة، يعني واجب مضاعف لما أكون طالب علم. لكن لما أكون إنسان عادي، وللعلم يعني الإحصاءات العالمية تقول أن أغلب قيادات العالم لا تقل وقت قراءتهم للكتب عن 4 ساعات يوميا،
8: فتخيلي
9: في مجالات كثيرة جدا، يعني رواد الأعمال أو المليونيرات العالمية يقرأوا 4 ساعات وتزيد على 4 ساعات. لو سألتي أي طالب، أي باحث، دكتوراه، أي طالب في مدرسة، معلم، أيا كان، كم تقرأ في اليوم؟ صدقا سيكون الإجابة مؤسفة جدا. طلاب الجامعة في مرة من المرات سألت أكثر من مجموعة كم تقرأوا، خرجت بنسبة 5% يقرأون والبقية لا يقرأون، وهذا واضح في عالمنا الإسلامي ما الذي نراه بسبب بعدنا عن القراءة.
8: صحيح. فإذا القراءة أول مرة ذاتيا، حتى أنا شخصيا أعرف أنها لا يمكن أن تندرج تحت الهوايات، بل شيء أساسي وروتيني في الحياة. إذا أتينا للتحدث عن الهوايات، لماذا نتخلى عن الهوايات مع كثرة المسؤوليات؟ برأيك إيش ممكن السبب، أو إذا قلنا نعرف إيش هي الأسباب حتى نجد لها معالجات، ما هو السبب الذي يجعل الأشخاص يتركون الهوايات أو حتى يتركون الأشياء الأساسية مثل القراءة وغيرها؟
9: حقيقة الإنسان يبحث عن المثالية، هذا من جانب، ومن جانب آخر يرى أن المسؤولية تحتم عليه أن ينتبه للأمور الأساسية، مثل ما قلنا مثلا إن كانت أم في المنزل تربية أبنائها قبل كل شيء، وإن كان أب مسؤوليته أن يبحث عن مصدر رزقه، وأوضاع الحروب والأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية والشعب اليمني خاصة، هذه كلها يجعل الإنسان يظهر أنه مشغول وهو في الحقيقة غير مشغول. يعني معك 24 ساعة لو بحثنا في ثناياها، في أوقات الفراغ غالباً نمسك الجوالات. يعني لست في دوام رسمي، والدوام عندنا في اليمن حقيقة دوام خفيف جداً. في تونس مثلاً وبعض الدول العربية دوامهم من الساعة 7:30 إلى الساعة 5، فوقت طويل جداً، لكن وقتنا قليل جداً إلى الظهر، إلى ما بعد الظهر. طيب بقية الأوقات إما تصرف على مجالس القات والعياذ بالله، أو تصرف على مجالس النساء. وهذه الأوقات الطويلة اللي نستنزفها في هذه الأمور ممكن أن ننمي بها مواهب، وليست فقط يا أستاذة نورة مواهب أو مهارات ننميها فقط اعتباطا، هي قد تكون الموهبة. أيوة الموهبة والمهارة هي مصدر دخل، الموهبة والمهارة هي مصدر للارتقاء علميا، أرفع من درجة العلمية مثلا، أكون معي علاقات كبيرة في المجتمع، يعني أستطيع أكسب بها ماديا ومعنويا هذه المهارة. مثلا تعلم لغة، في واحد من طلابي في الجامعة قال لي يا دكتورة كان عندي اللغة فيها صعوبة الآن سنة ثانية في المحاسبة، قال فقررت قرار جازم أني أخصص لي وقت بسيط جدا، كان 10 دقائق فقط في اليوم. وأنا أنصح بهذه الفكرة، 10 دقائق فقط أنصح بها كل من أراد أن يمارس هواية، ابدأ ب10 دقائق ثم ستأتي الباقي. قال خلال سنة واحدة صرت متقنا للغة إتقان كامل، اللغة الإنجليزية طبعا. فالأمر ليس بذاك الأمر الصعب، لكن ربما نأتي في ثنايا الكلام إلى نؤكد هذه الفكرة.
8: ممتاز. إذن هل برأيك أنه مثلا السبب أنه أشخاص يتنحون عن الهوايات أو يتركوها بسبب الوقت أو شعور بالذنب؟ لماذا هذا الحلقة المتكررة في أنه نأجل أنفسنا أو نأجل هذه المتعة ونشغلها باستمتاع أو تضيع الوقت بشيء آخر؟ يعني
9: كما قلت، القاتل للوقت هو الهاتف، نشعر أننا مشغولون في حين أنه لا يوجد شغل، ملأنا الوقت صحيح، وضيعنا ساعة والساعتين والثلاث الساعات على مقاطع الريلز ولا مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل لما أخرج بعدها كيف سيكون ضميري؟ هل أنا مرتاحة نفسيا فعلا حقا؟ أما في شعور بتأنيب الضمير، قد يكون شعور بتأنيب الضمير إذا كانت النفس اللوامة اللي ذكرها الله عز وجل في القرآن هي إيجابية، أني أحاسب نفسي حتى أعود وأتوب وأغير من حياتي. لكن في ناس يا أستاذة يوصل بهم تأنيب الضمير إلى مرحلة يعني بعيدة جدا، نستطيع نقول أنهم تضيق بهم الدنيا حتى. يعني توصل إلى مراحل كما قال الله عز وجل في الآية الكريمة، حتى إذا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني يوصل بهم تأنيب الضمير إلى حد أنهم يتركوا العمل، وهذه مشكلة في حد ذاتها. لكن في تأنيب الضمير أؤنب نفسي لأجل الارتقاء، لأجل أن أصل إلى مرحلة، يعني بدل أن أظل ساعة ونصف أو ساعتين أو 3 ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلتكن ساعة وساعتين لمهارات أخرى، هوايات أخرى تخفف عني وتنفس عني.
8: ممتاز دكتورة أفراح. إذا بعد هذه عرفنا الأهمية وتعريف الهوايات وأنواعها، لو أتينا ننتقل معا إلى كيف تؤثر هذه الهوايات على الجانب النفسي للشخص وعلى تأثيره وعلى أدواره في بقية المسؤوليات في الحياة. يعني
9: حقيقة في علم النفس في أمور جميلة جدا، والقارئ في علم النفس يجد هذه. فمن الأشياء الصحيحة اللي يمارسها الأطباء في علم النفس، أنا لست متخصصة في علم النفس ولا أدعي ذلك، وإن كان يسمعني أحد أقولها بصراحة، لكن حقيقة في قراءة

0: الأشغال اليدوية، أقولها أشتغل. وعندي تجربة حقيقة أنا لم أكن أعلم أنها علاج نفسي. كنت في أثناء دراستي للدكتورة في تونس كانت تمر علي حالات ضغط الغربة وضغط البعد عن الأهل وضغط الدراسة، فتمر علي حالات شديدة جدا أشعر أني مخنوقة بكل ما تعني الكلمة معنا. فكنت ألجأ أشتري صوف وأبدأ أشتغل أشغال يدوية، أي شيء يطرأ في بالي أشتغل، قبعات على فساتين على... فكنت أحيانا أشتغل 24 ساعة فقط يفصلني النوم والصلاة عن الشغل، 48 ساعة توصل 72 ساعة، أرجع بعدها أشعر أني استعدت كامل طاقتي. هذا أحكيها عن تجربة. فلما عدت إلى اليمن وجدت تربوية في علم النفس، أستاذة في علم النفس، قالت لي أنت كنت تمارسي علاج نفسي دون أن تشعري، مجرد أن تحركي أصابعك بشكل دائم ودوري هذا يمنحك طاقة داخلية ويفرغ الكبت الموجود داخلك. فكنت أمارسها بدون أن أشعر، تيقنت منها بعد أن مارستها.
1: ممتاز. صحيح، حتى في بعض الشركات تفرض المشي تجديد الطاقة، لأنه الإنسان كل ما ابتعد عن مساحة التفكير السلبية انطلق إلى مساحة تفكير إبداعية وتفكير.
0: صحيح
1: صحيح. هل ممكن أنه من بعض الأشياء اللي تؤثر فيها الهوايات على النفس أنه تعيد الطاقة وتؤثر على المزاج؟ هل مثلا ممكن إذا أنا كنت مرتبط بعمل معين أو إنجاز مهمة معينة، هل مثلا تجارب أو أشياء لمسيها أنه فعلا هذه الهوايات تؤثر على جانب المزاج وغيره، غير مثلا الطاقة أو تجديد الطاقة؟
0: نعم، تجدد في النفس أشياء كثيرة، والآن يجري الحديث عن شيء اسمه الكتابة علاج نفسي. بمعنى أنا مكبوتة من شغلي، من زوجي، من أطفالي في المنزل، من عملي، كيف أمارس التفريغ، كيف أخرج من دائرة التي أنا فيها؟ أكتب، أكتب كل ما في قلبك، كل ما في نفسك، سواء كانت على طريقة خواطر، شكوى، بوح، نسميها ما شئنا، فنفرغ كل هذه الطاقة، نشعر أننا خرجنا، يعني بدل ما كنت أحمل أشعر أني أحمل أثقال على كاهلي، كأني خففت أحمال كثيرة جدا. إذن الكتابة هي ليست فقط احتراف وليست
1: التزام في
0: هواية أو التزام مهني أو التزام ثقافي أو التزام، هي تفريغ أكثر مما هي شيء آخر. وهذا درسته لطلابي في الجامعة، وفعلا وجدت أثر كثير كبير جدا، لا سيما عند الفتيات بشكل أخص.
1: ممتازة. لحونا نمسك هذه يعني الهواية اللي هي الكتابة أو القراءة ونتحدث عنها باستفاضة أكثر. هل القراءة والكتابة مثلا كهواية إذا أدخلتها في روتين حياتي اليومي، ما هي الأثر الإيجابية لي كشخص إذا أجينا نفصل فيها أكثر يعني وتحدثنا عنها أكثر في أمثلة أو غيره؟
0: أختك مؤسسة لمبادرات كثيرة جدا في القراءة، منها أنت من أمة إقرأ، وحديثا أسسنا نادي، بالمناسبة هذا إشهار أو جزء من الإشهار للنادي، أنت نادي سبأ للقراءة في جامعة إقليم سبأ. في خلال تجربتي مع أنت من أمة إقرأ على مدى 6 سنوات تقريبا أو 7 سنوات، نحن الآن في السنة السابعة منذ تأسيسها، وفزنا بمراكز عالمية في هذه المبادرة، كانت كلما أسأل أخواتي أو رفيقات دربي في القراءة ماذا أثرت فيك القراءة، كنت أتوقع أن تقول لي زادت معلوماتي، أتوقع أن تقول غيرت مفاهيم معينة بحكم أنها قراءة في الأخير قراءة علمية أو ثقافية أو، لكني كنت أتفاجأ تقول حسنت مزاجي، غيرت نفسيتي، خففت مشاكلي، كنت في مشاكل دائمة مع زوجي ومع أطفالي والصراعات هذه اللي نعاني منها، تقول حياتي لم أعد أنظر إلى العالم أو إلى الحياة بمنظور ضيق أو بمنظور المتأزم نفسيا، عالجتني من الاكتئاب، عالجتني من القلق حقيقة. وأنا أقرأ هذه، أنت لما تقرأي لما تتحدثي عن نفسك شيء، ولما تقرأي ردود فعل الآخرين شيء آخر.
1: صحيح.
0: واحدة كانت تقول لي أنا كان عندي عدم ثقة بالنفس تماما، لا أستطيع أن أواجه المجتمع، النساء في مناقشة موضوع معين أو فكرة معينة، اتخاذ قرارات معينة، قالت صرت بعد ما قرأت أستطيع أني أواجه، أناقش، أتحدث بطلاقة. هذه بعض مما
1: الآثار
0: اللي تنطبع في قلوب القارئات والقراء. حقيقة اليوم لفت انتباهي، ما أدري هل أسميه موقف مزعج أو أسميه ماذا أسميه، وأنا في طريق العودة إلى المنزل في حافلة النقل، أحد الشباب في تخصص علوم سياسية وهو يقول، أنا زميل له كأنه دكتور أو أستاذ أو شيء من هذا القبيل، يقول له هل تقرأ في العلوم السياسية؟ قال لا، أنا فقط هذه الملزمة وقرأتها بعد منتصف الليل. فنتخيل مستقبل اليمن في ظل هذه الأوضاع، يعني طالب علم ومعه

0: ألزمه بضع وريقات ولا يقرأها، فكيف سيكون مستقبل اليمن؟ بينما تجدي طلاب وجدتهم ورأيتهم موجودين الآن معنا في نادي سبأ القراءة يقول لا تكتمل، أحيانا أمسك الكتاب بعد صلاة العشاء لا أنام حتى أكمل الكتاب.
1: صحيح،
0: فالنماذج المشرقة في أمتنا موجودة لكن ما زالت بعيدة. فأنا أدعو كل من يسمعني في هذا المكان، أنا لا أقول اقرأ كتب كثيرة جدا، لا أقول أدخل في القراءة بعمق، لا أقول ضاعف ساعات القراءة، أقول اكتفي بعشر دقائق فقط يوميا بشكل ثابت اقرأ فيها وأنت ستجد الأثر. لا داعي أن أتكلم كثيرا وأمدح القراءة كثيرا، أنت دع نفسك تتحدث عن القراءة بنفسك.
1: يعني نأخذ القراءة من مجال أو من زاوية الهواية إلى شيء أساسي في الحياة عبر هذه الخطوات،
0: روتين عادة نسميها. نعم
1: صحيح، لأنه كثير مثلا في بعض التجارب الشخصية صديقات وغيره أنه يجدوا حاجز في الخطوة البداية هذه، أنا مش عارف إيش المجال اللي أقرأ فيه، إيش أقرأ، أشوف الكتاب كبير، أنا أستغرب أنتم كيف تقرأوا 300 صفحة فما فوق. ففعلا أنه ممكن قاعدة العشر دقائق تعمل
0: تنفع معهم. نعم، وابدأ من حيث أحببت، أي شيء يقع عليه تقع عليه عينك أو أردت أن تقرأ فيه اقرأ، يكفي أن تبدأ وبعدها ستأتي الاختيارات والانتقاءات المهم أن لا يكون شيء مخالف للدين أو مخالف للعقيدة أو شيء من هذا القبيل.
1: إذا أتينا الآن بعد أن عرفنا أهمية القراءة وكيف أنها تؤثر على الشخص، إذا أتينا للكتابة، تحدثي عن الكتابة وأثرها، إذا أتينا أيضا تحدث عن الكتابة أنه أنا كشخص عادي إذا اليوم أخذت قرار أنه أنا بأخذ أوقات الفراغ به بهواية الكتابة بغض النظر عن قواعد اللغة أو عن الشيء اللي بأكتب فيه فقط كتفريغ ذاتي أو شيء أكتبه خاص فيني ممكن أتلفه بعدين بعد إنهاء الكتابة. يعني
0: نعم، هذه اللي نستطيع نسميها البوح أو نسميها الفضفضة أو نسميها المصطلحات اللي ممكن نسميها المصطلحات العادية ليست المقالات التي للكتابة. ولو رأينا أستاذة نورة، لو رأينا في مواقع التواصل الاجتماعي ما الذي يكتب؟ يعني يكتب الغث والسمين، يكتب أحيانا قد يصل والعياذ بالله إلى السباة والشتام وأمور كثيرة جدا. ألا نستطيع أن نحول هذه النوافذ التي تفتح لنا على العالم أن نحولها إلى أفكار؟ بمعنى أنا الآن في مشكلة معينة، بدل أن أرد على المشكلة بمشكلة أكبر ومشكلة أخرج من المشكلة هذه أفكر في هذه المشكلة، طيب ما هو الحل من وجهة نظري، أضع حل لهذه المشكلة. طيب قد تكون أضعها في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد إن لم أملك مواقع التواصل الاجتماعي أكتبها عندي، حلول لمشاكل، مثلا مواقف معينة حدث لي اليوم كذا وكذا وكذا، أكتب من زاوية نظري،
1: يوميات
0: بشكل يوميات، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم في مرحلة معينة ربما بعد شهر سيختلف كليا قلمي تلقائيا، تتحدث لغتي طبعا، وفي أثناء الكتابة يا ليت وأنا أقرأ
1: معا. صحيح،
0: يكون في كتابة وقراءة. فلما أصل إلى مرحلة معينة، طيب في الشهر الأول ربما لو عدت في اليوم 30 إلى ما كتبته في اليوم الأول أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن بعدها 60 يوم، في 90 يوم، في أكيد سيكون هناك اختلاف جذري. طيب ربما خواطر الناس هذه أو اللي نسميها السيرة الذاتية، ماذا يكتبون في السيرة الذاتية؟ هم يكتبون حياتهم،
1: أحداث، صحيح،
0: أحداث عاشوها شخصية، مروا بها. ليس شرطا أن تكون القائد الفلاني أو الأستاذ الفلاني أو السياسي الفلاني حتى تكتب مذكراتك، يكفي أن تكتب ما يجول في خاطرك بصدق، كطالب، كأستاذ، كأم، كزوجة، كصاحب مهنة معين، صاحب عمل معين، أيا كنت في أي موقع كنت أكتب ما يحلو لك. والآن لم تعد الارتباط فقط بالورقة والقلم، ستقول ممكن يفتح الجوال يعمل له مجموعة خاصة فيه مختارات أو سميها ما شاء في الوس ويشتغل عليها، أو نوتة أو إلكترونية بدون أن ثم يجمعها فيما بعد، ممكن يعرضها للصياغة لإعادة التدقيق، ممكن فيما بعد تنشر، ما المانع.
1: ممتاز. إذا أتينا تحدث أنت كدكتورة جامعية، دكتورة أفراح، ما الأثر الذي لمستيه من القراءة في حياة الطالبات؟ ذكرتي في بداية اللقاء أنه في بعض الطالبات فعلا كان أثر الكتابة شيء إيجابي عليهم، فلو أتينا نتحدث عن هذه التجارب لإيضاح أكثر فائدة وأهمية الكتابة، سواء يوميات أو كتابة مشاعرك أو كتابة كيف نظرتك للأحداث من حولك.
0: كان معي مادة اسمها فن الكتابة والتعبير في الجامعة، حقيقة درستها تخصصين، كان أحد التخصصات تخصص اللغة الإنجليزية مستوى ثالث، فكانت أول سؤال سألتهم أول ما دخلت في أول حصة كان سؤال تحفيزي وسؤال دهشة، سؤال فقط هكذا حبيت أني أستفزهم،
1: كسر الحاجز،
0: كسر الحاجز أول. فقلت لهم فقط أكتب لي في سطر واحد من أنت فقط، مع أن هذا أعمق سؤال فلسفي على الإطلاق، لا تستطيع أن تكتب من أنت.
1: حتى ما سأل نفسه هذا السؤال،
0: ما نستطيع، لا نتجرأ، لأنه حين أسأل نفسي هذا السؤال معناها سأخوض في العمق كثيرا كثيرا جدا. فمن أحد الردود الأفعال اللي وصلتني في التغذية الراجعة في نهاية الفصل، قالت يا أستاذة كنت احترفت الإنجليزية قراءة وكتابة ونطقا حديثا، قالت فلما رجعتنا في العربي فقلت تلك الرسالة كأنها أيقظت فيني شيء، كأنها صدمة كذا لإحساسي. وكانت ردود أفعالهم عجيبة جدا، تركت لهم مساحات يكتبوا فيها، كان يكتبوا فيها مقالات، يكتبوا فيها أنشطة، أولا لأنها تكاليف، ثانيا لأنها بوحة عن الذات. فكنت أجد حقيقة في صدى أحرفهم كلماتهم، من كتبت عن زوجها الشهيد، من كتبت عن نفسها، من كتبت عن الأمة، عن قيادات الأمة، عن آلام الأمة، عن جراح الأمة، عن آمال، عن طموحات. صدقا كنت أجد في ثنايا هذه الكلمات سلوى لروحي أكثر مما هي تدريس مادة أو شغف علمي، أو بمعنى أن الطالب يحتاج فقط أن تطرق باب قلبه، باب روحه، قبل أن تطرق باب تخصصه. يعني لا يكتفي ربما المادة، لو أعطيتهم تكاليف عامة لخص
1: حتى الإنسان العادي ممكن أنه يأخذ هذه الأسئلة الفلسفية
0: بالضبط. فلو جلست كل إنسان جلس مع نفسه فقط لعشر دقائق لنصف ساعة جلسة في آخر الليل في هدوء نفسي، فأسأل نفسي من أنا. طبعا الله عز وجل كرمنا وجعل منا شيء عظيم جدا، خلفاء في هذه الأرض، لكن لا نستطيع أن نصل إلى هذه المرحلة إلا بأعمال إيمان وعمل صالح. فالفكرة الأساسية قف مع نفسك من أنت في رصيد هذه الأمة، ستجد أكيد الإجابة في أي نقطة كنت. أنا لا أقول لك كن مثاليا، في أي موقع أنت الآن أنت تستطيع أن تنصر أمتك وأن تنصر ذاتك وأن تجعل من نفسك رقما صعبا، رجل كما يقال الرجل الألف أو المرأة الألف،
1: صح، أو قيمة، أو قيمة ذو أثر، يعني
0: قيمة مضافة للأمة. نعم،
1: ممتاز. لو تحدثنا الآن مثلا عن الهوايات، معنا قراءة، كتابة، زي ما تحدثت في في جانب اللغة، في جانب أيضا الهوايات أو الحرف، فعلا في بعض الأشخاص أخذوا من هذه الهوايات وأصبحت هي مصدر دخل رئيسي لهم.
0: نعم.
1: فكيف ممكن أنه أوازن ما بين الهواية أو أوازن ما بين وقتي اللي هو الأساس اللي ذاهب لعملي الأساسي أو غيره، ومتى أستطيع أن أنا أفكر أنه هذه الهواية ممكن أنها تكبر أو أعطيها وقت أكثر وتكون هي مصدر دخل لي؟ وأيضا إذا استعرضنا أيضا تجارب لبعض الأشخاص الذي مروا عليك فأصبحت هواياتهم مصدر دخل لهم.
0: كما ذكرت سابقا، فكرة العشر دقائق حقيقة راقت لي كثيرا، ربما نقول ساعة، ربما نقول نصف ساعة، لكن لو خصصناها بالعشر دقائق فقط، أنا أعتقد أنه الكل بلا استثناء لا يستطيع أن يجد عذرا. فكرة عشر دقائق يوميا، والعشر دقائق هي ستسحب بعدها دقائق كثيرة جدا. مثلا أنا طالب في المحاسبة، هو يقف عشر دقائق، يوقف من وقته عشر دقائق لتعلم هذه الفنون خارج التخصص. طيب أنا طالبة في اللغة العربية، أوقف عشر دقائق للتخصص، تذوق نص أدبي، المطالعة مثلا، القراءة في لسانية الحاسوبية، لسانية المعرفية الإدراكية، أمور كثيرة جدا في هذا التخصص. طيب أنا في كربة بيت أو أم في المنزل، كيف أربي أبنائي؟ هل أكتفي بما أعطتني أمي وأبي في التربية، ما رأيته منهم وانتهى الأمر؟ حقيقة لا نستطيع أن نكتفي. كنت وأنا أربي أبنائي، لا أستطيع أن أقول حتى شغف، نهم على القراءة في تربية الأبناء. فكنت كلما أقرأ كتاب أجد أني صفر في التربية، كلما أقرأ كتاب أجد أني صفر في التربية. كل كتاب يفتح لك آفاق معينة، جوانب نفسية، جوانب جسدية، جوانب روحية، عقلية، لأن الإنسان الذي بين أيدينا، للأسف الشديد البعض آباء وأمهات ينظرون إلى التربية أنها فقط أكل أشرب، هذا تسمى عناية، لا تسمى تربية. أما التربية أن أربي إنسان متزن أخلاقيا، قيميا، نفسيا، روحيا، هذه صعبة، صعبة جدا بكل ما تعنيه الكلمة معنا. لذلك لابد من توجيهات خارجية، لابد من أمور خارجية. وأذكر في نسبة معينة في ماليزيا كان نسبة الطلاق تصل إلى كتجربة واقعية، ومن دولة نهضت من تحت الرماد، كانت نسبة الطلاق تصل إلى 80%. فما الذي فعلوا؟ أقاموا دورة إجبارية للمقبلين على الزواج، يدخلوا في هذه الدورة الإجبارية، يتعلموا مهارات معينة، هوايات معينة، يمارسوها معا، كيف يفهموا بعض. انخفضت نسبة الطلاق من 80% إلى 20%. تعلمنا كيف نتعامل كيف أتعامل مع التخصص، كيف أتعامل مع المهارات اللي حولي، كيف أتعامل مع المواهب، كيف أتعامل. لو سألتي خياطة معينة أو عاملة الأخوات اللي يشتغلوا في التجميل أو في صوالين التجميل، أو كيف كانت البداية؟ كانت تأخذ الحامورة حق أمها ولا قلم الحواجب ولا الكحل وتبدأ تشتغل على نفسها،
1: خطوات
0: على الأطفال
1: صغيرة بدائية،
0: خطوة بسيطة جدا. فتطورت، بدأت تقرأ، بدأت تفتح فيديوهات، بدأت. الآن العالم سهل جدا، نستطيع أنه نطور أنفسنا، يعني نقفز قفزات كبيرة إلى الأمام بخطوات بسيطة جدا، والمنصات موجودة. أذكر مثال بسيط جدا، بالأمس أفتح لولدي منصة اسمها منصة إدراك، تشرف عليها الأستاذة الأميرة زوجة ملك الأردن. المنصة مجانية، فيها كل تخصصات كثيرة جدا. أفتح المنصة وأنا في المنزل أتعلم برمجة، أتعلم كيف أشتغل في الوورد، في الإكسل، في أمور كثيرة جدا، التطريز، الخياطة. ربما لا تكون هي يعني لا أعد السامع أن يخرج بتخصص صحيح من هذه المهارات، لكن يتعلم الأساسيات وينطلق. وستأتي بعدها الأبواب تفتح بحول الله عز وجل وقوته. مثلا لو أخذنا الأشغال اليدوية، قلتي لو في تجارب الأشغال اليدوية أو هذه أشغال الكروشيه أو الصوف، قبعات، شرابات، ربطات شعر، ميداليات بسيطة، هي تبدأ خطوة خطوة خطوة لما يصبح مشروع ويبدأ ينتشر. لكن أهم ما في الهوايات يا أستاذة أن يكون لها روح، لها قيمة معينة. يعني أنا أهدف من خلال هذه الفكرة إلى قيمة معينة. معنا أخت موجودة في مأرب وأحييها من هذا المنبر حقيقة، معها محل، كان معها مشروع حلويات في المنزل. فقالت لي أستاذة ما رأيك أعطيني فكرة لتسع المشروع. قلت لها لماذا لا تكون التورتة هذه اللي تعمليها والكيكة والحلويات ذات قيمة، يعني ما تكونش تورتة بنكهة الشوكولاتة أو بنكهة الفراولة أو بنكهة، إنما بنكهة قيمة معينة، الصدق، الأمانة. فالفكرة لما عاد في رأسها قالت، كانت في مجموعتها تنزل صورة الأشغال اللي تعملها أو الحلويات اللي تعملها، قالت فتحولت تنزل صورة التورتة وتكتب تحتها جملة قيمية، عبارة مؤثرة أو شيء. قالت فبدأ العدد بدل ما كان ينسحبوا من المجموعة يدخلوا في المجموعة ويثبتوا في المجموعة. فقالت فلما سألت قالوا الآن نحن لا نبحث عن التورتة، نبحث عن ما يكتب تحت التورتة. فالشيء الذي يصاغ بحب، الشيء الذي يمارس بحب، لابد أن يصل ولابد أن يثمر ويجد طريقه إلى الحياة وإلى قلوب الناس.
1: صحيح. إذن كما ذكرتي فعلا الآن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة للتعلم أكثر من أنها أداة لضياع الوقت. فعلا لو شخص مش عارف أي مجال ممكن أنه يبحث عن هوايات ويأخذ يجرب كل الهوايات إلى أن يجد الهواية فعلا اللي تأخذ بيده إلى الاحتراف إن شاء الله. لو أتينا للتحدث الآن، عرفنا الهوايات أنواعها، أهميتها وأثرها على الحياة، حياة الإنسان، كيف ممكن أن أنا أعيد هذه الهواية إلى حياتي دون ضغط؟ أنا الآن مثلا جدولي مزحوم في المهام، كيف أستطيع أن أنا أضيف هذه الهواية إلى حياتي، وكيف أستطيع أنه أجد لها وقت فعلا دون أن أنا أعمل علي ضغط في حياتي أو في مهام؟
0: هو ممكن نقسم في شيء اسمه المهم وفي شيء اسمه الأهم. فما هو الأهم؟ لو افترضنا أن معي قراءة كتاب ومعي قراءة وردي من القرآن الكريم، أيهما الأهم؟ أكيد قراءة وردي من القرآن الكريم. ما هو المهم؟ قراءة الكتاب الذي بين يدي، سواء كان كتاب تخصصي أو كتاب. طيب أنا في ليلة الاختبار، هل أقرأ مادة الاختبار أو أقرأ مادة أخرى أو أقرأ كتاب آخر؟ هكذا فقط جاء في بالي كتاب معين شد انتباهي فأخذ وأقرأ، أقول لأن الأستاذة قالت ولأن القراءة مهمة ولأن القلاء في هذا، ضع حدا وابدأ بماذا؟ بما هو أهم. طيب أنا سأقرأ، هل أقرأ في تربية الأبناء كوني أما، أو أقرأ في التعامل مع الزوج كوني زوجة، أو أقرأ في أشياء بعيدة عن هذا الجانب؟ فأقرأ فيما هو قريب. طيب الآن في معنا أوقات فراغ، مثلا إذا ثبت العشر دقائق اللي متفقين عليها وثبتنا وقت محدد، بمعنى وقت ثابت أنا سأقرأ عشر دقائق، متى هذه العشر دقائق؟ لا تتركها هكذا هملا. يعني إذا الصباح ممكن، الصباح ممكن بعد الظهر ممكن في الليل، ثبت ثبت وقت محدد، وقت القراءة ستكون كذا. أنا متى سأشتغل مثلا إذا عندي حرفة معينة؟ سأشتغل مثلا بعد صلاة العصر، بدل أن أجلس في مجالس النساء أو مجالس أطور نفسي في مهارة معينة، فهذا الوقت ربما يكون هو الأنسب. لا، أنا بالنسبة للعصر ليس مناسبا، ربما مشغولة بأمر آخر قبل النوم، قد تكون هذه، لكن يكون ثابت. العقل يبدأ يتبرمج تلقائيا على هذا الوقت، حتى لدرجة أنه هو يعني عقلك يلزمك أن أنت لا يتركك في حالك حتى تقوم بهذه المهمة. ربما البعض يقول قراءة 10 دقائق أو ممارسة مهارة لمدة 10 دقائق ما الذي ستصنع؟ صدقوني ستصنع أثرا كبيرا جدا. إن كانت اليوم 10 دقائق وغدا 10 دقائق متتالية ثابتة، نهاية العام ستجدون عجبا عجابا. إذا جمعت فقط مثلا صناعة محتوى أو مراجعة أو تدقيق لغوي، ربما أبدأ بمشروع 20%، لا صارت بنسبة 60%، معناها صرت مطلوب في السوق، صار الناس يقبلون علي، بدل أن يعطوني مثلا على القطعة هذه الكعكة أو اللي كانت ربما تباع بقطعة التورتة ب20,000، ربما بعد فترة ستصير 30,000 40,000 50,000، على حسب ماذا؟ على حسب الجودة والإتقان. وهذا الجودة والإتقان لا تأتي فجأة كذا مفاجأة تنزل من السماء، لابد من ممارسة، أخطاء نقع فيها ثم نمضي. لكن من يريد التميز، وهذه مشكلتنا يا أستاذة حقيقة، مشكلتنا أن نبدأ مثلا في رأس السنة، هذه السنة سأدخل 2026 بنفسية صحيح. مختلفة، أكتب خطة
1: والخطط
0: سنة أولى الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث، بعدها أخاف أني أطلع على خطتي. لماذا؟ لأنه فيها فشلا ذريعا، فلذلك أحاول أني أتجنب النظر إليها، أتجنب. لكن فقط يكون معك خطوة واحدة، خطوة في الطريق الصحيح، خطوة إيمانية، خطوة نفسية، خطوة روحية، خطوة تخصصية، خطوة ثقافية، خطوة مهارية، أتعلم مهارة معينة، فقط خطوة واحدة لمدة 10 دقائق ربع ساعة، وتدريجيا أبنيها. نحن لا نبني إنجازا، يعني الذي يبحث عن الإنجازات ربما ستكون إنجازات، والبعض في مواقع التواصل يشعر أنه أنجز لكنها بدأ إنجازات، لكن لا نقول أنجز، وإنما نقول اصنع هويتك، كن أنت الذي تريد. أنا المثقف، أنا الأستاذ، أنا المتميز، أنا الخياطة البارعة، أنا مربية الأبناء المتميزة، أنا لا، ليس شرطا أن يشهد لك الناس، يكفي أن يشهد لك الله عز وجل من فوق 7 سماوات.
1: صحيح، ممتاز دكتورة أفراح. فعلا الهوايات ترسم معالم الحياة، ترسم أيضا معالم الشخص وفعالية أدواره المختلفة، سواء إذا اهتم بالجانب الصحة، في جانب الرياضة، في جانب القراءة أو التثقيف، في جانب مجال عمله أساسا، حتى إذا ركز كهوايات يدمجها مع مجال عمله. إذا كان لديك الآن رسالة أخيرة نختم بها هذا اللقاء.
0: رسالة أخيرة حقيقة للاستمرارية، إذا أردت أن تستمر في أي شيء تبدع فيه، نركز على أذكار الصباح والمساء، لأنها الحصن الحصين حقيقة. ربما نحن نأخذها من جانب أنها عبادات أو أنها نفل أو أنها، لا، خذها لتستمر فيما أنت عليه. كثرة ذكر الله عز وجل، لأنه الله عز وجل يقول أنا مع الذاكرين، وأيضا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من. فأنت مع الله عز وجل ما دمت تذكره، الله عز وجل يذكرك ما دمت تذكره. اجعل لك مع الله عز وجل دعوة خاصة، وأذكر لي شخصية معروفة لا داعي لذكر الاسم، هزتني دعوتها حقيقة. قالت أنا أدعو ل3 سنوات متتالية أقول اللهم اجعل لي أثرا ممتدا حتى الآخرة. وفعلا الله عز وجل جعل لها أثرا ممتدا كبير جدا. فما المانع أن أدعو بمثل هذه الدعوات؟ أستمر وأربط هذا المشروع البسيط، إذا أردت له الاستمرارية، لا يكون مشروعي الشخصي فقط. أنا أريد لأني أرتقي، لأني فلانة، ولأني فلان، ولأني أو لأني أبو فلان أو أم فلان، لا أنا أريد هذا المشروع لأني عضو فاعل في أمة هي خير أمة أخرجت للناس. كل من يسمعني على هذا الفضاء الراقي أقول له أنت تستطيع أن تكون شيئا مميزا، بل أنت شيء مميز، يكفيك أنك مسلم وأنك من أرض الحضارة ومن أرض اليمن، يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في 40 حديثا يمدح الشعب اليمني. فماذا سنقول له حين نأتيه في على الحوض؟ ماذا سنقول؟ ماذا فعلنا لأنفسنا ولأمتنا ولأطفالنا؟ نحن وجه مشرق، لكن الظروف التي حالت أو الحروب التي سنتحداها وسنتخطاها، فاصنع من نفسك رقما صعبا تستطيع أن تواجه به الحياة، وأن تلقى الله عز وجل به، وتلقى الحبيب على الحوض، وأنت ثابت على الدرب.
1: إن شاء الله نتمنى بهذه الكلمات أن تكون فعلا مؤثرة، وأن يجد مستمعين شغفهم في هوايات جديدة، أو يضيفون هوايات جديدة، أو يجددون الشغف في الهوايات القديمة. شكرا لك دكتورة أفراح مسعود، كنت معنا في هذا اللقاء. أستاذة أكاديمية، عفوا دكتورة أكاديمية في جامعة إقليم سبا، شكرا لك.
0: بارك الله فيكم، وأشكركم كثيرا على هذه الاستضافة الرائعة، والشكر أيضا للمستمعين، لمن سيسمع ولمن سيعمل.

0: بعد أن يستمع.
1: إن شاء الله. إذن أيضا شكر لكم مستمعين الكرام. في ختام هذه الحلقة نقول أن الهوايات ليست رفاهية، بل هي مساحة يتنفس فيها الإنسان.
2: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
3: إشراف برامجي مبخوت الصيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
3: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.
4: من

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم في حلقتنا هذه من حلقات برنامج خزانة التراث، نلتقي بالوالدة عبدة علي من جبل مراد، وستحدثنا عن المهارات والممارسات المرتبطة بالغزيل، بغزل الشعر والصوف، وهو الذي يستخدم في حياكة السحم، ما يسمى بالسحم أو الفريق، وهي والفراد أيضا، الفراد البيض المصنوعة من الصوف. أهلا وسهلا.
1: والله يا شيخ قاعد نصبن الضان، والمعزاقة دي هي نظيفة، وجز بيدي، وفيلا طرقنا الغزل حق الغنم.
0: الضان تصبنها قبل تجزنها؟ أيه. من شان ينظف الصوف.
1: ينظف
0: أيوة نظيف.
1: أيوة ها، ونسوي فراد بيض.
0: فلا جزيتوهن؟ أول ما تجزوه تطرقوه؟
1: نطرق بالمطرق.
0: ليش تطرقوه؟
1: نلقى قصير، وبعدين
0: ليش تطرقوه؟ من شان ايش؟
1: من شان يقع فراد بيض.
0: الصوف
1: نطرقه
0: من شان ينضف.
1: لا ينضف، نصب نضال، لا ما ينضف. وبعدين المعزة نجزها ونطرق غزلها
0: والشعر تطرقوه؟
1: اي الشعر حق المعزة
0: مثل الصوف،
1: نسوي قصير.
0: ها
1: اي نطرقه ويقع قصير وننقعه في الماء.
0: كيف؟ وش ذا العصير؟
1: ما قصير، نعصرها على المنوطة.
0: تعصروها
1: على المنوطة
0: قبل غزلة؟
1: قبل الغزل. اي قبل الغزل.
0: والمنوطة ذي وشي؟
1: منوطة شوحت،
0: عصات شوحت.
1: اي والمطرق شوحت.
0: ونغزلها كلها، هذا العصي شوحت.
1: ونغزلها يا ابوي.
0: ليش الشوحت؟ ما يصلح شيء عصي من شجر ثاني.
1: لا شوحت،
0: من شان الشوحت ما يتشرخ.
1: اي وبعدين نغزله، وفيلا غزلناه قبضناه.
0: طيب والمغزل وشو مصنوع منه؟
1: أعني من دول النجر دي يسو
0: المغزل. عصات شوحط.
1: عصات شوحط.
0: وش ذاك دي فوق هذه كذا؟
1: دا يسوه النجر.
0: صرفه؟
1: اي يسوه النجر.
0: يصلحوها النجر؟
1: ايوه.
0: والمغزل يصلحوه النجر؟
1: لا احنا دي نصلحها.
0: صلحي المغزل.
1: ايوه.
0: ما
1: هي الا الصرفه بس نشتريها.
0: اشتروها من النجر؟
1: ايوه.
0: وتركبيها فوق؟
1: ونركبها فوق. ها وبعدين يا ابوي نسي قضاض ونبرم ونقضه وسي حبال ونسي فريق اسود وابيض.
0: طيب فلا غزلتي أول اول المراحل بعد اجزاز الصوف والشعر تندفوا تطرقوه؟
1: اي ونسي قصير ونغزل،
0: يعني عصير تعصروه على عصا.
1: ايوه وبعدين نسي ندوه فوق المغزله.
0: وش ندوه؟
1: غزل. ها وغزلناها وفيلا قضيناه وبرمناه ونسي حبال ونسي فريق سحم.
0: الحبال تصلحنها انت للنسوان؟
1: والله اني اصلحها، وصيت باثنين حبال من هنا.
0: عاد هل الان؟
1: الى الان هسي.
0: عاد تمارسي هذا المهنة؟ عاد تغزلي الى اليوم؟
1: والله هذا الغزل موجود. لا ما عندي هنا. إيه؟ ما غير وطيت معي غسير وغزلتها وبرمتها.
0: غزلتيها هنا؟
1: اي والله.
0: الان حاليا؟
1: اي والله.
0: عاد شي غزلت في جبل مراد؟ عاد شي نسوان يغزلن؟
1: واجدات.
0: ويبيعن القضاب؟
1: 40 سحمة. مرت علي ناصر الصالحي.
0: 40 سحمة.
1: 40 سحمة.
0: غير ما مسحهم ما تصنعنها شي انت؟
1: لا اصنعها.
0: الصنع.
1: الصنع
0: ذي.
1: ايوه.
0: انت مهمتك انت تغزلن الغزل.
1: اي بالله. والله ونصير ندي عثب وندي.
0: شو العثب؟
1: عثب وندي شث.
0: وشو العثب؟ العثب وشو؟
1: من الشعاب وندبغ الدموان حق الغنم. عثب من الشعاب. شوف وندبغ الدموان.
0: شجرة الأثب.
1: إيه وندبغ الدموان ونسوي غروب للماء ونسوي مزابي يصنع الصانع مزباء.
0: الأثب وش تسوي لنا للدباغة؟
1: ندقه ما إلى الدباغة.
0: طيب أنا أشتي المستمع الكريم يعرف خطوات الدباغة.
1: ندقه لا مسحقه وفيلا نسوي الأديم وندبغ الأديم ندبغ لا ما يحصل.
0: بحجار ولا بيش؟
1: لا ندبغ بيداتنا.
0: بيداتكم؟
1: إيه.
0: مشان الشعر يخرج.
1: قد خرجنا هم الشعر ما غاد شيء. قد هو بيض
0: من شان يتخلص انه من
1: ايوه وقع كناه. وايش اقول لك؟
0: ايوه
1: ونسويها مزا
0: ما عاد تدفننا.
1: لا ما غير نقطع ما يحصل. ثلاث ايام ودبخ. ثلاث ايام ودبخنا.
0: وش تحط انه ثلاث ايام فيه؟
1: في حفره.
0: ايوه
1: في حفره.
0: وتدفننها؟
1: لا ما ندفنها شيء. لا ما غير نسيب وقع حجار. اي نرزقها.
0: ايوه
1: ايوه يا بخيلي. ايوه او وش عاد
0: الشعر فلا جهزت انه فلا قد هو قضاض تجهز انه في قضاض الصوف
1: الصوف
0: يعني ما تغسل انه تجاه الجزاز.
1: نغسل بس الضان مو المعزالة مو المعزالة نطرقه وننقعها في الماء غسير ونغزله
0: تنقع عنا قبل الغزل
1: ايوه
0: عشان يتماسك الشعر
1: ايوه ودقيق يقع كانه ايوه كانه يوم يقول
0: عشان خيط الشعر يكون دقيق
1: ايوه يقع دقيق كانه قلو
0: ايوه
1: يقع كانه قلو ايوه يا بخادي
0: وتسوي لنا خيوط
1: ونسويها نبرمه يعني نقضه
0: ايوه
1: لا ما يقع نجر القضه من ذه وذه سناها قضه وبرمناه
0: يعني ثنتين لما تغزلنها
1: تلاقي ثنتين كيف أيوة. لمناها نجمعه و
0: ترديه للمغزل ثانيه
1: لا لا نبرمهن في المغزل
0: في المغزل
1: ايه
0: في المغزل
1: ايوه
0: اثنين خيوط
1: يقع نجمعه
0: يقع عن خيط واحد
1: وخيط واحد
0: اي نعم
1: ايوه يا بخي
0: فلا وقع عن خيط واحد تغزل تبرم انه لا ما تصلح انه قضه
1: ايوه قع قراعن
0: قضه والقضه لها حجم معين ضروري يكون لها حجم معين
1: ايوه ايوه حجم معين
0: ما يوزنوها بالوزن كانوا عند
1: يزنوا
0: بالرطل
1: ايه يزنوا الشعر ولا القضافي قد هي مبرومه
0: بالرطل وتبيع عنه بالرطل
1: لا والله ما خلنا لا نسرع بيوتنا بيوتنا
0: وذي كانن يبيع عنه يبيع عن بالرطل
1: اي ما هم يبيعوا بالرطل
0: واليوم ما عاد شي معكم في بيوتكم ما عاد شي سحم
1: الا غاد معنا اربع
0: سحم
1: مع
0: الاربع
1: بس
0: اربع بس
1: ما غاد الاربع
0: كانوا زمان يعتمدوا كله في الفراش على السحم
1: شوف والخطاط
0: الخطاط
1: يندبقها خطاط
0: وش كانوا يصنعوها منه؟
1: يصنعوها من الادمان
0: الجلد
1: اي من الجلد فديتك ايوه ايوه
0: كم الخطه كم يعملوا فيها؟
1: اربع صفر يعني من ودها صغير ومن ودها كبير
0: اربع صفر ولا ست
1: وكم ما طلب
0: يستخدموها بدل البطانيات
1: ايوه
0: تدبقوها اول
1: اندبقها
0: ما شعرها يبقى فوقها
1: لا بقري نندرها ما تروح كانها شاشه
0: يندروها
1: اي
0: وتخيطنها
1: او هو يخيطها الرجال هو الرجال يخيط
0: يخيطها الصنع
1: يندر بالمقص يندر سير ايوه
0: جلد
1: هاو خيطها والملاحق المعلقه تاكل معلقه دي مهدبه
0: جلد
1: اي جلد
0: وش يستخدموها له؟
1: استخدموها يوم كان الاولات سن
0: الرعيان
1: إيه. لا الحريوه
0: اي
1: ما خلق
0: سلام الحريوه
1: إيه.
0: ما قد شي لا شناط ولا دواليب ولا شيء
1: كلها اعيدت
0: كلها المزود والشريط
1: فاديتك
0: إيه.
1: فاديتك
0: كلها
1: جلد
0: وزلام الحريوه قد ما قد شي زلام كثير
1: ما قد شي زلام
0: ما قد لا ما قل له حاجه بسيطه
1: إيه. إيه.
0: وش تسرح الحريوه وش كانت تسرح معها
1: ماشي
0: وش كانت تسرح معها
1: لها خطه تسرح لها ثنتين فرد حق غنم مغز ولا ثنتين حق ضان ولا ثنتين حق ضان
0: ايه
1: سحم ايوه
0: وثوب
1: واثنين ثوابه ولا ثلاثه
0: وقولها النبي
1: عبد الله داير اربعه
0: اربع
1: ثياب اربع مصاوي واربع مصاوي
0: اربع مصاوي
1: ايوه
0: ما الله
1: الحمد لله
0: باقي عاد هندين في رقبته عاد هندين عنده
1: يا بحي
0: إذن مستمعينا الأكارم نختتم هذه الحلقة التي كانت مع الوالدة عابدة علي من جبل مراد والتي حدثتنا عن الممارسات والمهارات المرتبطة بالغزل والنسيج وبغزل الشعر والصوف والذي كانت تقوم به النساء ليقمنا بغزل الشعر والصوف وإعداده في ما كان يسمى بالقضاض وهذه القضاض يستخدمها صناع الفريق السحم وأيضا الفراد الصوف يستخدموها تعتبر المادة الأولية في صناعة هذه السحم والفراد الصوف ختاما في هذه الحلقة يسعدنا أن نقدم هذه الهدية المتواضعة للوالدة عابدة علي شكرا جزيلا لك إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي أغلى انتصار. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي دي شمس النهار. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي أغلى انتصار. الوحدة الوحدة

طريقنا في طريقنا في طريقنا تفرش أزهار في سمانا في سمانا تزرع أنوار طريقنا في طريقنا تفرش أزهار وتعلي

طعمي مليانة ابتسام. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي دي شمس النهار. الوحدة الوحدة الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية يا شعبي أغلى انتصار. الوحدة الوحدة الوحدة.

بسمة مرسومة في عيوني عدن. أمي يا حبابي يا حبيبة واتحدي الزمن. صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن. أمي يا حبابي يا حبيبة واتحدي الزمن. صنعي بسمة مرسومة في عيوني عدن.

0: مجدي وازدهار. الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة.
1: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يشيد بالدور البريطاني الداعم لليمن. رئيس الوزراء وزير الخارجية يزور وزارة المالية ويجتمع بقيادتها لمتابعة تنفيذ القرارات المعيشية وضبط الإيرادات. كلية الطيران والدفاع الجوي تحتفي بتخريج الدفعة 34 تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية. الوكيل مفتاح يدشر مخيما طبيا خيريا لإجراء 500 عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود سالم الصبيحي بالعلاقات التاريخية بين اليمن والمملكة المتحدة وبالدور البريطاني الداعم لجهود الاستقرار لليمن ودعم المسار السياسي والإنساني. جاء ذلك خلال لقائه اليوم عبر تقنية الاتصال المرئية سفيرة البريطانية لدى اليمن عبد الشريف، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الفريق الركن الصبيحي أن الملف الإنساني يمثل أولوية قصوى للحكومة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة، مشددا على أهمية تعزيز الدعم الدولي للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والأمن الغذائي خاصة في المحافظات الأكثر تضررا. كما أكد على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لإنجاح مسار السلام وتحقيق تسوية سياسية شاملة وفق المرجعية المتفق عليها دوليا. من جانبها أكدت السفيرة البريطانية حرص المملكة المتحدة على مواصلة دعمها لليمن في مختلف المجالات ودعمها للجهود ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى تحقيق هدنة مستدامة وتسوية سياسية شاملة، مؤكدة أهمية استمرار دعم البرامج الإنسانية والتنموية والصحية إلى جانب دعم جهود تعزيز الاستقرار والأمن. قام دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شجاع محسن الزنداني اليوم الأربعاء بزيارة إلى ديوان وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على سير العمل بالوزارة ومستوى تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إضافة إلى الخطط والبرامج الجاري العمل عليها ضمن برنامج الحكومة. واجتمع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية مع وزير المالية مروان بن غانم لمناقشة أولويات العمل المالي والاقتصادي وفي مقدمتها الإجراءات التنفيذية المتعلقة بحزمة القرارات المالية التي أقرها مجلس الوزراء لصرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما وتنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إضافة إلى العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021-2024. واستمع الدكتور الزنداني من وزير المالية ونائبه هاني وهاب إلى تقرير حول الخطة المعدة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية ولتنفيذ حزمة القرارات الحكومية. وشدد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع على ضرورة التحرك العاجل والمسؤول لتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء باعتبارها تمثل استحقاقا مهما للتخفيف من معاناة المواطنين والموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا حرص الحكومة على ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية ملموسة وفق جداول زمنية واضحة وآلية تنفيذ دقيقة تضمن وصولها إلى مستحقيها دون تأخير. كما جدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسار الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد. شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير حمود بن عزيز أمس الحفل الذي أقيم في كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة مأرب بمناسبة تخرج الدفعة 34 والتي تزامنت مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد 36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو 1990. وألقى رئيس هيئة الأركان العامة كلمة هنأ فيها الخريجين بمناسبة تخرجهم، ناقلا لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية وحثهم على الالتزام بالعقيدة العسكرية الوطنية والمهنية والتحلي بالانضباط العسكري والمحافظة على الجاهزية القتالية واحترام القانون العسكري والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن هذه الدفعة تمثل مكسبا مهما للقوات المسلحة ولبنة أساسية في مسيرة بناء المؤسسة العسكرية. وشدد الفريق بن عزيز على نبذ الحزبية والمناطقية والفئوية والقبلية في القوات المسلحة باعتبارها محرمة في دستور الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى أن انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية تسببت بأضرار جسيمة على مؤسسة الدولة وأثر بشكل مباشر على المؤسسة التعليمية والعسكرية من خلال تعطيل مؤسستها ومحاولة إضعاف البنية المؤسسية للقوات المسلحة الوطنية. وقال رئيس هيئة الأركان العامة إن محافظة مأرب تصدرت المشهد السياسي والعسكري كقلعة وطنية جامعة آمنة ومستقرة. وأشاد رئيس الأركان بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في استئناف وإعادة افتتاح كلية الطيران والدفاع الجوي قبل 3 أعوام بمحافظة مأرب في مرحلة كان الوطن بأمس الحاجة فيها لإعداد كوادر عسكرية متخصصة. من جانبه استعرض مدير كلية الطيران والدفاع الجوي لواء الركن أحمد البحش مراحل العملية التعليمية والتدريبية للدفعة 34 والتخصصات العسكرية التي شملت الطيران المسير والحرب الإلكترونية والأمن السبراني والدفاع الجوي، إضافة إلى تخصصات برية ومدفعية واستطلاع وهندسة عسكرية. وأشاد البحش بالدعم الذي قدمته وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لإعادة العملية التعليمية بالمؤسسات العسكرية، مثمنا جهود طاقم الكليات والطلاب على ما أظهره من حرص وانضباط خلال مراحل الدراسة والتدريب. وفي كلمة الخريجين أكد مساعد كاتب الكلية عبد العزيز الفيصل التزام الخريجين بالقسم والشرف العسكري وأن يكونوا درعا حصينا في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وأن يسهموا بخبراتهم ومعارفهم في رفض القوات المسلحة بالكفاءات المؤهلة. شهد الحفل عرضا عسكريا مهيبا للخريجين من الدفعة 34 عكس مستوى التدريب والتأهيل التي تلقوها خلال فترة الدراسة ومستوى الجاهزية القتالية والانضباط والمهارات التي يتمتع بها الخريجون، نال استحسان الحاضرين. وفي ختام الحفل استعرض رئيس هيئة الأركان العامة مشاريع التخرج للطلاب في مختلف التخصصات، كما جرى تكريم الطلاب الأوائل بالشهادات التقديرية والدروع التذكارية. دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب المفتاح اليوم مخيما طبيا خيريا لإجراء 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وأمراض العيون، والذي تقيمه جمعية العطاء التنموية وتنفذه مؤسسة إبصار بالشراكة مع مركز العين الاستشارية. واطلع الوكيل المفتاح على مستوى التجهيزات لإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية، واستمع إلى شرح عن آلية العمل المكثف في المخيم من عمليات الفحص والفرز للحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية حتى الوصول إلى العدد المستهدف بالتزامن مع إجراء العمليات للحالات التي تم فرزها أولا بأول. وشاد وكيل المحافظة مفتاح بمستوى تنظيم هذا المخيم الطبي الخيري في مجال مكافحة العمى وإجراء العمليات المجانية لإزالة المياه البيضاء ومساعدة المرضى في استعادة البصر، مشيرا إلى الاحتياج الكبير لإقامة مثل هذه المخيمات النوعية التي تخفف من معاناة المرضى في المحافظة التي استقبلت أكثر من 62% من النازحين في الجمهورية. وأكد أن السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم والتسهيلات لشركاء العمل الإنساني لإقامة مثل هذه التدخلات الإنسانية بما يساهم في التخفيف من معاناة المرضى من نازحين ومجتمع المضيف، ويساعد في تقديم خدمات صحية نوعية مجانية لأكبر عدد من المحتاجين. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يشيد بالدور البريطاني الداعم لليمن. رئيس الوزراء وزير الخارجية يزور وزارة المالية ويجتمع بقيادتها لمتابعة تنفيذ القرارات المعيشية وضبط الإيرادات. كلية الطيران والدفاع الجوي تحتفي بتخرج الدفعة 34 تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية. الوكيل مفتاح يدشن مخيما طبيا خيريا لإجراء 500 عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.

0: اشغلتوني واشغلتم حالي.
1: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
2: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
0: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
2: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
0: اقول لك مالي، اقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الابواب والعيال بلا كسوه، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفه، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
2: اقول لك كل مشكله ولها حل.
0: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
2: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
2: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهال.
0: هي ملعب طيب مسمو ذا المول؟
2: اسمه غاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
2: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع غاليريا مول.
3: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
4: غاليريا مول
2: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
5: تحت سقف واحد.
2: العنوان مأرب شارع الأربعين أمام مأرب بارك.
6: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو ما أعلنه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن الرئيس دونالد ترامب أول أمس الأثنين عن تعليق هجوم كان مزمعا يوم الثلاثاء على إيران للسماح بسير المفاوضات بشان التفاوت لإنهاء الحرب بين شان اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية. نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ حسين الصوفي، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي، لمناقشة هذا الخبر. فاصل ونعود إليكم. أستاذ حسين، نرحب بك في الإذاعة ونشكر دائما حضورك معنا.
1: اهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام يا استاذ.
0: حقيقه الامر الوضع الحرب الامريكيه الايرانيه يعني اخذت مساحه كثير من الشد والجذب والتوتر، حتى ان اغلب المحللين صار يعني لا يستطيع قراءه الى اين تتجه، لانها ليست ازمه، هي حرب حقيقه. الامر تتخللها هدنه، وبالتالي نحن لا نقول ازمه، ممكن نقول ازمه طاقه كمنتج جانبي لهذه الحرب. صحيح. لكن نحن نقول الحرب، هل نعود إلى الحرب أو سيظل هذا التوتر دائم في منطقة الخليج؟
1: تحية لك يا أستاذ والمستمعين الكرام. أنت يعني أنت المفروض إحنا نكون نستضيفك إحنا، يعني أنت أستاذنا في هذا المجال ومتبحر في هذا الإطار. لكن في قضية الحرب كما أشرت أنت إنه الحرب لا تزال مستمرة، حتى الهدنة كل فترة ترامب يمددها من رأسه،
0: وأيضا تشهد هذه الهدنة اختراقات من قبل أطراف غير رسمية.
1: بالضبط.
0: وتابع لإيران
1: وتحاول يعني حق الكويت، اللي راحوا للكويت شو يحتلوا الجزيرة، واللي راحوا
0: إطلاق
1: المسيرات. نعم. ويوم للإمارات ويوم للسعودية. وبالتالي أعتقد أنه التخوفات التي كانت منذ البداية، وهذا الذي حسبتها الدول الخليج وعلى رأسها يمكن المملكة العربية السعودية، حول أنه الحرب ليست حربنا، هي حرب نتنياهو في البداية من الأساس.
0: نعم.
1: وبالتالي توريط الخليج ربما هي خطة، أو قد تكون يمكن رغبة مشتركة بين الإيرانيين وبين الإسرائيليين، وبالتالي الجميع بيحاول يجر الخليج.
0: طبعا إذا كان الأمر كذلك، يعني بعد هذه الحرب التي استمرت 40 يوم، هي في الحقيقة الأمر هناك أضرار وربما هزيمة يعني، لكن إيران حولت هذه الهزيمة العسكرية إلى مراوغة طويلة يعني، وبالتالي أصبح عبء الانتصار، أصبح يعني الحديث عن انتصار أمريكي في ظل المراوغة الإيرانية مشكوك فيه.
1: بالضبط.
0: فالخبر الذي نناقشه اليوم هو أن هناك إرجاء لعمل عسكري من قبل الرئيس الأمريكي. فالسؤال، هل ستعود الولايات المتحدة للحرب لتكميل أو استكمال انتصار حاسم؟
1: مثلا في مؤشرات أعتقد أني يعني عالية استشعار خطر كبير. يعني مثلا الأتراك في بعض الأخبار في وكالة الأناضول أنه زادوا من تشديد الحراسات في الحدود
0: التركية
1: إيران. نعم. ويتوقعون الحرب ستكون حرب مختلفة هذا المرة، باعتبار أنه ما يكونش لن تكون الحرب مثل المرة الماضية، يعني في الأربعين اليوم قصف وغيرها من الصواريخ والطائرات، ربما يكون هناك تدخل عسكري أو دعم للمسلح المعارضة. أيضا التلفزيون الإيراني بين الفين والأخرى هذا الفترة بالذات ينقل مشاهد وصور وفيديوهات إنه بيدربوا النساء والأطفال والرجال،
0: يعني تعبية.
1: أيوة، بيدربوا على أسلحة، بيعتبر إنه يتوقع أن تكون هناك حرب شوارع. يعني الحرب الذي بيقول عنها ترامب الآن قد تكون حرب برية، يعني اقتحام، احتلال، دعم معارضة أو من هذا القبيل. يعني طيب، هذا الذي بيفعله الإيرانيين، وأيضا التي تتهيأ
0: لاستكمال الانتصار بالمفاوضات ولم تحصل على ذلك، يعني هناك وقف الحرب ثم العودة للحرب حاجة إلى تفسير.
1: بالضبط. وهي أيضا سؤال ثاني، يعني هل كانت الحرب مخطط لها وكانت في وقتها، أم أن هناك مثلا خطة خدعة بها نتنياهو والموساد، وأنه يتم قتل المرشد بعدين يتم ثورة ويخرجوا الناس، وكانت يعني عبارة عن تجربة فاشلة. يعني هذه كلها الأسئلة تردد في الأوساط الأمريكية. لكن في المجمل أعتقد أنه زيارة ترامب عندما زار الصين كان يحاول يهدئ الوضع، لما زار الصين، باعتقادي أنه الحرب بحد ذاتها، الحرب الإيرانية

0: خاصة التدخل العنيف الذي جاء لأمريكا، وجاءت هذه البوارج وهذا الأسلحة التي أو هذا الترسانة الذي ربما تفوق ما تم في احتلال العراق، وأنت يمكن شاهد
1: نعم.
0: تابعت في تلك الفترة. لا، فهم يقولون أنه في هي كانت حرب للتغيير في الشرق الأوسط، يعني أبعد من إيران، وهذا الذي أخر يعني دخول الصين ربما.
1: طيب، على ذكر يعني زيارة الرئيس الأمريكي للصين، من المؤكد أن الحرب الإيرانية الأمريكية وخاصة أن جمهورية الصين الشعبية تعتمد اعتماد كبير على مضيق هرمز فيما يتعلق بالطاقة، أكيد أنها صحيح. كانت على طاولة
0: المباحثات
1: أو طاولة النقاش. ما الذي تتوقع أن حصل في القمة الصينية الأمريكية؟
0: هو بعد القمة الصينية الأمريكية لحق الروسي الروسي لحق هو، وهو أيضا يقول أن هذا في التجاذب والاستقطاب الحاد الآن، أن العالم الآن ما بش حد رئيس فصل، يعني الآن كل العالم كله مشتت،
1: مخاض
0: مخاض، وكل واحد يشي يفرض نظام دولي، وهو وهذه تمر في كل فترة. ربما هي كانت أبرز يعني مؤشر أو مقدمات الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية، وهذا الذي يجري الآن. يعني فيه نظام دولي يتشكل، والروس الإيرانيين الروس والصينيين يشكلوا محور، والأمريكان بدأ يفقد حتى الأوروبيين، يعني بالتالي في مخاض الآن.
1: هذا أكيد في مخاض، لكن نحن نعود إلى مثلا القمة الأمريكية الصينية. يعني هناك اختلاف مصالح واضح بين بكين وواشنطن فيما يتعلق بالحرب. الصين تعتمد على امدادات النفط من الشرق الأوسط ومن مضيق هرمز، والأمريكيين يفرضون حصار أيضا. كيف تتوقع يعني النتائج، كيف تتوقع نغش الوضع؟ يعني
0: بالضبط، التوتر ربما بدأ أكثر من ربما ما تعمقت أنا في متابعة الحدث بشكل عام، لأنه ملفاتهم كثيرة، لكن ما يطرأ من خلال النقاشات أو المؤشرات. يعني خاصة أمس وأنا المرسلت لي المحاور وأعد الحلقة، قرأت لفت انتباهي تصريح الرئيس وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن، وهو بيتكلم عن أنه يعني إذا اشتينا نتكلم إحنا والصين، يعني أمريكا مع الصين، قال الصين تسبقنا بخطوتين، الصين عندها الاقتصاد أفضل، الصين عندها يعني إنتاج أفضل، الصين عندها يعني مهندسين ومبرمجين ربما أفضل منا. فيقول لك إذا اشتينا نكون إحنا والصين رأس برأس ما نقدر، فقال يجب أن نكون مع الأوروبيين والكنديين واليابانيين والكوريين،
1: يعني نعيد التحالف القديم بين الولايات المتحدة وشركائها التقليديين يعني في المحيط الهادي وفي الاتحاد الأوروبي.
0: وختمها بأنه إذا وصلنا هؤلاء كلنا فيمكن نوصل إلى 50-50، يعني 50-50، 50% ب50%،
1: يعني نعمل توازن،
0: نعمل توازن، باعتبار أنه بيحسب الصين الآن أصبحت 50% من
1: الاقتصاد،
0: من الاقتصاد والتطور والتكنولوجيا وغيره. وبالتالي هذه المواضيع الطويلة والكبيرة والمعقدة والتي طرحت في الطاولة الأمريكية الصينية، أعتقد أنه فيه نتائج. أبرز نتائجها عودة ترامب، أول ما رجع أنا يقول لك الحرب قد كانت بكرة، بس ولي العهد السعودي والقطري والإماراتي اتصلوا بي وأجلتها.
1: هذا ما يقوله ترامب،
0: هذا قاله ترامب أيه. هو مؤشر أنه جاء بعد الصين، يعني عندما جاء بعد الصين كأنه يؤشر للصين أنه
1: بين وهذا السؤال الذي كنت سوف أطرح عليك، يعني لماذا جاءت تصريحات ترامب حادة بالتهديد للعودة إلى الحرب بعد عودته من العاصمة الصينية بكين؟
0: يبدو أنه فيه نقاط لم يتم الاتفاق عليها، وهي أيضا واحدة من النقاط التي كانت تقال أن واحدة من أسباب الحرب أو من تداعيات أو من الأسباب التي الأمريكان يخوضوا حرب فيها على إيران، جاءت بعد حق فنزويلا، وبالتالي هي جزء من حصار الصين، يعني من الحصار البعيد للصين. فهو يمكن وصل للصين بينهم نقاط ما اتفقوش عليها أو يريدوا أن يتفقوا عليها في القريب العاجل، ويضغط على الصين بدل ما يضغط عليهم بالحصار الاقتصادي والضرائب، يمكن يقول لهم عاد أمني إيران أحسن، يعني إذا أنا أنفذ يعني أضرب عصفورين بحجر، أضعف النظام الإيراني وأيضا يعني أضيق على الصادرات.
1: نعود إلى أهل المنطقة، إلى أهل المنطقة، إلى ضفتي الخليج، الإيرانيين والعرب.
0: صحيح،
1: دعنا نعود إلى هناك. إذا كان العرب أو الدول الخليجية العربية يعني بقيادة السعودية لا تفضل الذهاب إلى الحرب، وهي في الحقيقة يعني هو خيار استراتيجي هذا.
0: صحيح.
1: إذا أرادت هذه المنطقة أن تنمو فعليها أن تسلك سلوك السلام وأن تحول الفائض المالي إلى تنمية.
0: بالضبط.
1: وهذا فالبحث عن السلام هو أمر استراتيجي أكثر من البحث عن
0: وأكثر صعوبة.
1: السياسة السعودية تتجه هذا الاتجاه وهذا معلن طبعا خياراتها وهي خيارات سليمة وعقلانية لأن هذه المنطقة تعبت من الحروب.
0: صحيح
1: الأمر. لكن هل هناك حوار يجب أن يكون على ضفتي الخليج من أجل سلامة هذه الشعوب وحفظ خيراتها سواء الشعوب الإيرانية أو الشعوب العربية؟
0: وأعتقد أنه مثل ما كتب تركيا الفيصل في مقال وهو بيتكلم عن ثمن الحرب، يعني لو كان هناك حرب بيكون فيها ثمن كبير جدا من الإنسان والتنمية
1: أكيد.
0: لكن من ضمن ما يقوله السياسيين الخليجيين سواء في الحكومة أو في الاستخبارات أو غيرها يقول لك أنه إحنا بنتلقى الضربات وبعدين يجينا الاتصال من الإيرانيين يعني في نفس اليوم يعني. ففيه أعتقد في تواصل وفي حوار، ولكن الإيرانيين الآن يعني ظهروا أنا استغربت
1: ظهروا يعني أكثر صلابة وحشية يعني.
0: وحشية نعم. عالية. أنا استغربت من
1: نعم يعني هم يقولون أنهم يريدون عودة السلام بقيادة، شوف الخطاب الإيراني متناقض علينا أن نكون صريحين يعني
0: جدا بالضبط.
1: هم يريدون هم يقولون في خطابهم نحن نريد أن دول المنطقة تبني المنطقة. طيب تمام هذا خيار يعني قد يكون يعني قابل للنقاش
0: وهو يحتاج إلى،
1: لكن هل هذا يتناسب مع عملية التهديد المستمرة، عملية النزق في العمل العسكري أو
0: حجم
1: الميليشيات غير النظامية التي تحرضها وتمولها إيران؟ يعني أريدكم تفسر هذا يعني الإيرانيين بالضبط يعني.
0: أنا سمعت وأيضا حجم الاستهداف الذي تم، يعني إذا كانت الصواريخ التي سقطت أو ضربت بها دول الخليج 70% من الصواريخ و30% لإسرائيل في خلال 40 اليوم، وبالتالي هذا ما أنت لا تثب... يعني أنت بتقول أنك العدو الأول لك هو العرب.
1: نعم هو من خطط هذا الإسرائيلي هو من خطط
0: والإسرائيلي هو ذي خطط وهو ذي نعم. هو ذي نفذ وهو ذي قصف وهو ذي بدأ
1: صحيح. نعم.
0: وهو لو الإيراني يعني مثلا يريد أن يثبت حسن النيابة يقول العرب كونوا معنا ولا تخلوش الأمريكاني ينطلقوا من أراضيكم، مع أنه كل التصريحات تقول أنه لن نقبل أن الأمريكيين أن ينطلقوا من هناك. لكن أنا لفت انتباهي تصريح لوزير لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في لقاء مع الجزيرة الأخير في كلمة أنا استغربت منها للأمانة، يعني قال لك أنه إحنا ما بنتواصل مع الإيرانيين، قال نريدهم أن يفسروا لنا سبب العداوة لضرب دول الخليج.
1: نعم.
0: ويقول لك إنه يفسروا لنا. أنا استغربت يعني بالله عليك عادك شيء تفسير وقد هو الآن يعني لو تسأل طفل يمني ولا طفل سوري يقول لك كيف العداوة
1: وكم
0: يعني.
1: تاريخ العداوة
0: تاريخ
1: منذ أن أتت الثورة الإيرانية هو شنت خطاب معادي للخليج بدءا من العراق وانتهاء بسلطنة عمان وامتدادا إلى الأردن ومصر وحتى اليمن في الثمانينات
0: بلا شك.
1: يعني هذه هي الحقيقة
0: هذه نشي نفتح هذا
1: يعني لماذا يعني نحن نصم أذاننا كعرب عن هذا الواقع؟
0: صحيح. هو حتى هو الإيراني لحد اللحظة مش معترف أنه بالثقافة الإسلامية، يعني هو لا يزال يرى نفسه أنه فارسي أكثر من كونه
1: لا هو يرى يعني. هل هو يرى أن الإسلام هو الثورة الإيرانية؟
0: لا يرى الإسلام الثورة الإيرانية، هو مع الثورة الفارسية حق عادوا أقوى يعني الثقافة الفارسية،
1: لكن هو يعتقد أنه هو الوكيل الحصري
0: بالضبط
1: بواسطة الثورة.
0: أحسنت، وهذا التعريف الأصح يا أستاذ، أنه حاول أنه يجير الإسلام لصالح.
1: هذا ما يجب أن ولو أننا خرجنا على الموضوع هذا ما يجب أن يكون على طاولة النقاش العربي بالضبط. الإيراني إن حصل يعني حسمة الدعي إيران وهي غير صادقة طبعا. صحيح. من خلال السلوك طبعا. الآن نخرج إلى هذا التوتر الأمريكي الإيراني الذي يبدو أنه سوف يأخذ طابع الاستمرار أو شد الحبل وانعكاساته على مستقبل الطاقة والأسواق، وهل تشكل الانعكاسات الاقتصادية ضغوط على الجانبين؟
0: وأعتقد أنه يمكن أبعد يعني بالنسبة للإيرانيين ما كان يقول الأمريكيين أن الحصار للنفط أنه سيفيض منصات النفط هذه الخزانات وفاضت، يعني أنا شفت أمس فيديو لواحد قطري بيصور قد النفط الذي يتدفق وصل إلى قطر، يعني بالتالي فاضت براميل الإنتاج التي الخزانات التي يعبوها من ال وهي ربما هي خزانات لا يستطيع التحكم بها الإيرانيين فاتح لها تعبي الخزانات
1: هذا من من من من من خارج
0: من خارج
1: من خارج نعم
0: وهذا اللي قالوا الأمريكيين الأمريكيين حددوا يمكن ما أدري شهر وشوية وبات فيض البراميل أو أعتقد فاضت وأيضا العجز الإيراني بالنسبة لل
1: الآن هناك عملية كوارث بيئية
0: جدا لا أبعد حد يعني خسارة في النفط خسارة في غيرها من الارتفاع الأسعار وهبوط التضخم في العملة الإيرانيين دفعوا الثمن أيضا هناك ارتفاع في أسعار النفط في أمريكا وأيضا الأوروبيين يشعرون أنه إذا طالت الأزمة بهذا الشكل ربما تتحول العمر إلى حرب موانئ
2: نعم هل الضغط على إيران ولا على أمريكا
0: وهذه حسابات يستشي لها يعني ربما هي على إيران أكثر يعني الإيرانيين هم الأكثر ضحية أعود يعني.
1: إلى جانب آخر فيما تحاول إيران يعني عبر المراوغة يعني طمس معالم الهزيمة
0: جميل
1: يعني. في نفس الوقت لكن هناك مؤشر كبير داخل الشارع اللي هو مضاعفة الأسعار وتضخم غير عادي إلى أي حد مع أن هذا التضخم أتى على تضخم متراكم إلى أي حد يعني يمكن الجانب الاقتصادي يشكل ضغط على إيران
0: هي واحدة من يمكن واحدة من الأهداف الغير معلنة يعني ما يتم الآن من خلال المراوغة احنا نتحدث عن أمريكا وأمريكا لديها يعني وسائلها
1: لديها متسع من الوقت
0: فسح معها وقت كبير وأيضا لديها مش معقول أنه بهذا الارتجالية التي صورها الإعلام أنه نتنياهو جاء ضحك عليه وصدق يعني بالتالي المماطلة في توسيع الهدن وتأخيرها وكل يوم نشين فعل كذا يبدو أن الأمريكيين يرصدوا معهم تقييم وكل مرة يقولوا مثلا قد المؤشر بدأ يعني مؤشر التململ للناس ووصلهم إلى الضجر هي جزء من تثوير الناس وهذا بيفعلها في كوبا في كوبا أعتقد في هذا الفترة يعني الحصار الاقتصادي والتجويع والإطفاء الكهرباء وبالتالي أعتقد أنه سلاح واحد من الأسلحة التي يستخدمها الأمريكيين الآن هذا الخطاب الإيراني لا يزال يبيع شعارات للناس لكن ماذا شوف ما كتبه جواد ظريف وهو واحد من السياسيين الذي كان له يعني كان مؤثر في يعني قال لهم انه يجب ان نخرج من هذا من دوامة استهلاك الشعارات
1: لكن هذا يقودنا الى سؤال يعني طالما انت تكلمت عن جواد ظريف ربما بزشكيان الرئيس ربما
0: وهو ايضا تصريح الرئيس
1: المؤسسة السياسية هل هناك مؤسسة سياسية قادرة على اتخاذ قرار او دبلوماسية لها تأثير ام ان الامور يعني بيد قيادة الميليشيات او العسكر
0: يبدو انه ما يقولها طبعا الايرانيين هو كل واحد له تفسيره يعني مثلا الذي يظهر الان في خلال الفتره الاخيره انه فيه تيار من الجدد هؤلاء الحرس الثوري هم الذي يديروا المشهد يعني لا يوجد هناك اي مؤشر على عمل
1: يعني سياسي هل هناك مساحه للسياسيين
0: ما
1: يعني عفش. عندما يقول جواد ظريف انه يجب ان نخرج لا يعني كلام
0: ما فيش
1: سياسي أثر. يعني اننا ناخذ ونعطي يعني ضمن صفقات محدده ونخرج من المأزق لكن هذا كلام سياسي هل هناك مؤسسه الحكم الفعليه داخل الحرس الثوري تستجيب لمثل هذا الطرح السياسي
0: ما فيش تقل كلامه خرج كانه واحد ناشط
1: هو خارج السلطه
0: هو خارج السلطه لا هو كان قبل بزكشكان هو كان اعتقد المرشد عينه نائب استراتيجي وبعدين هو استقال يعني في خلال الأسبوع لأنه بيقول أنه سهلكتونا في هذا الكلام حقكم وهو له خطه الإصلاحي مختلف يعني مع أنه أكثر واحد كان متشدد ضد العرب لكن هو بيقول إحنا يجب أن ننتقل من إيران الثورة إلى إيران الدولة لكن حتى الآن الرئيس الإيراني يقول أنه مساحته في الحركة ضعيفة يعني أعتقد أنه إيران الآن دخلت في متاهة صعبة جدا
1: هنا على مستوى على المستوى الداخلي نحن نعرف في التاريخ الإيراني السياسي الحديث يعني منذ إقامة الثورة أن هناك عمليات نقد داخل الثورة هناك تيار إصلاحي يعني برز بشكل كبير أثناء وجود الرئيس خاتمي وهناك أصوات إصلاحية يعني هذه كلها طالب أنهم يخرجون من مسألة الثورة إلى مسألة الدولة وهذه مسألة طالت يعني ما الثورات التي غيرت العالم لم تستمر بهذا الشكل ومع العلم أنها ليست ثورة هي عملة أحياء تاريخية
0: جميل
1: ليست
0: جميل.
1: ثورة يعني ولا يجب أن يكون في عقل أي واحد أن هناك ثورة في إيران هذا مسمى خاطي لعملية ارتداد رجعي كهنوتي تاريخي
0: يا سلام عليك
1: ما فيش علاقة لها بالثورة
0: يا سلام عليك مدلول المصطلح ما هوش لا ينطبق عليهم إطلاق
1: لا ينطبق عليهم ولكن إذا أخذنا فكر الإيراني هذه المعمعة يعني ما بين تيارات مختلفة داخل إيران الآن في ظل الضرب العسكري يعني أنتوا أين ترجح السلطة الحقيقية أين تكمل يعني؟
0: هو يبدو أن في هناك انفلات غير عادي يعني ما حدث الآن يعني الاختراق الإسرائيلي الذي ظهر ربما ما حصلش في التاريخ يعني
1: كبيرين
0: ما حصل إلى

0: مستوى. انا كنت اقرا قصه واحد دخل قد كان هو مسؤول الامن السبراني حقهم، هو المؤسس لهم، هو الذي كشف عماد مغنيه، وهو الذي كشف البرنامج النووي، واحد من عيالهم من عيال القياده. اعتقد انه فيه يعني في اختراق اعمق من هذا، وربما الاختراق هذا واحد من من من مظاهره ضرب دول الخليج، ربما ان هناك تيار في الحرس الثوري يتبع الموساد الاسرائيلي بشكل مباشر، وهذا يمكن واحده من المؤشرات حق القاعده التي ظهرت في النجف، يعني قاعدة إسرائيلية عسكرية
1: في إيران،
2: وفي المناطق الشيعية،
0: في المناطق الشيعية،
2: في المرجعية،
0: في أعمق قلب قلب ما أعرف إلا راعي، يعني حتى هم مش عارفين، يعني كوارث. فبالتالي ربما إذا وقفت الحرب ربما ستنهار إيران، يعني يبدو أن السلطة انتهى تاريخها.
1: طيب، فلتكن إيران كما كانت أو كما هو قدرها، في الغالب العثور على سلام لا يتم إلا بتوازن.
0: جميل، صحيح.
1: الدول العربية فقدت التوازن منذ سقوط النظام العراقي في 2003، يعني وهذه الكل يتحدث عنها أنها اختلال كبير في المنطقة.
0: جميل، صحيح.
1: بغض النظر يعني كيف كان هذا النظام أو كيف وضعه،
0: لا
1: يعني
0: لا.
1: الكل يتحدث أن هناك اختلال في التوازن الاستراتيجي. إلى الآن من 2003 نحن أمام 22 سنة من الدماء ومن الاهتزازات ومن الكوارث، يعني في المحيط الخليجي والعراقي والشامي أيضا حتى واليمني، يعني جنوب الجزيرة العربية. كيف يمكننا اليوم الحديث عن استراتيجية إعادة التوازن إذا أردنا يعني سلام غير مستجدة؟
0: مؤشرات خطط محمد بن سلمان أعتقد أني واحدة من الذي يجب أن نرقبها كعالم عربي. نرى أن فيه حركة يعني مدروسة، وفي توازن، في لعب مع الأطراف كلها، يعني بيتواصل مع الصينيين، يتواصل مع الأوكران، يتواصل مع الروس، يتواصل مع الأمريكان، فيه مع فريق نشط وذكي. فيه لا تزال بعض الخلافات الخليجية، هذه واحدة من الإشكاليات التي تخيف نوعا ما في محاولة تمترس بين مشروعين، وهذا يمكن أن يحتوى. أعتقد أنه فيه تواصل واتصال من السعودية، محاولة احتواء الأزمة والخلافات بينهم بين الإمارات. أعتقد أنه فيه بلورة أو نموذج لمشروع عربي وإسلامي، يعني ما ذكر أمس رويترز لما يقولوا أنه الباكستانيين أوصلوا نشروا 8000 جندي و18 طائرة وغيرها من الأنظمة. أعتقد أنه فيه محاولة لتكوين مشروع، وهو هذا الغائب، هو الغائب الآن من 100 سنة، أنه ما فيش احنا خلاص بقينا منطقة مهمشة، منطقة منسية، وكل العالم يجي يضارب عندنا، يعني اصبحنا ساحة صراع.
1: هذه اصلا نتيجة على الفراغ الامني
0: بالضبط،
1: يعني في العالم العربي نتيجة على الفراغ الامني، لان ما فيش عندنا مظله امنيه لا بالتعاون مع قوى خارج العالم العربي ولا داخل العالم.
0: بالضبط، وهذه هي الاشكاليه التي لا ندفع ثمنها غاليا.
1: طبعا نعود، يعني الوضع الايراني طبعا مربك، ونعرف في اليمن ايضا هناك ارتباط مصيري بهذا الوضع، يعني
0: صحيح.
1: ويعني كيمنيين يراقبون هذا الوضع يعني باندفاع كبير جدا، ماذا يحصل في إيران نتيجة انعكاسها على الساحة الداخلية اليمنية، هو الصراع المتفجر في اليمن منذ عقد أكثر من عقد من الزمن. الآن كيف يمكننا يعني كيف ينعكس ما يجري في الخليج وهو غير واضح إلى الآن، يعني هناك شد وجذب كما تحدثنا في بداية الحلقة، لكن كيف ينعكس ذلك على اليمن؟ وهل يمكننا البحث عن حلول أيضا بقطع الحبل السري ما بين صنعاء وطهران؟
0: أعتقد أنه قطع الحبل السري قد حاولوا كثير ما نجحوش، لأنه الحرس الثوري بيشوف أنه هذا
1: مكسب
0: ولا المولود الذي ما عاد باقي الله، يعني بالنسبة للإيرانيين بيشوفوا أنه ما عاد حد قد انتهوا كلهم ما عاد باقي الله،
1: ويجب أن يهتم
0: يعطى الاهتمام باعتبار أنه في ساحة يعني على الخاصة المملكة العربية السعودية، يعني هو أقرب سلاح للسعودية. وبالتالي أعتقد أنه خطاب عبد الفتاح الحوثي أول أمس هو يتكلم يعني حتى النبره الدفاع عن السلاح النووي الايراني، انه ايران لا تريد السلاح النووي، يعني
1: بدا يعني نيابه عنهم،
0: اي كانه هو ناطق باسم الايرانيين.
1: هذه المشكله معناها،
0: وهذه خطوره، وايضا تلميحات باب المندب. واعتقد انه يعني
1: هو هذا الامرين،
0: يا خروج بمعركه يا وصول الى اتفاق ناجز معهم.
1: لكن يعني انت ترى، وانت يعني من اوائل الناشطين والصحفيين الذين اهتموا بوضع يعني سمح لك وقتك انك تكون من اوائل الناشطين والذين لديهم تراكم في مراقبه الصراع، السؤال بالضبط يعني أنت الآن وصلتنا إلى ياس أنه لا يمكن أو أن هذا أن الارتباط الحوثي الإيراني هو ارتباط مصيري، وهذا ما لا نريد أن نسمعه طبعا كيف الحين،
0: وما كان ما كنا نتمناها من زمان. يعني حتى هم من قبل يعني لو عدنا إلى تاريخ الإمامة، لو كانوا يريدوا أن يعودوا إلى تاريخ الإمامة، فالإمامة ترى نفسها أني أفضل من الاثنى عشرية، يعني هذو لا يزالوا حتى في المذهب ما كانوا يقبلوا الاثنى عشرية، كانوا يعتبرون الاثنى عشرية واحدة من المذاهب. وأنا قرأت في واحد من المنظرين للزيدية هو بيقول لك أنه حديث أنه ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، قال 72 كلها قال فرقة الشيعة، وبالتالي هم يروا أنفسهم أفضل. هذا جاء منبطح بشكل غير عادي وينفذ كل أجندات إيران بشكل يعني متباهي.
1: يعني بالنسبة للإمامة والزيدية هذه اجتثت 13 في اليمن، يعني علينا نكون صريحين
0: بشكل كبير جدا، تجاوزتها وطوعتها
1: لسالح. أيوة كفقه محلي علينا أنه ندفنها.
0: صحيح، هو أصلاً هو لي أنا من قناعتي ما فيش حاجة فيك زيدي، يعني كلها يعني هو يعني مجرد أن حصان طروادة الوصول إلى السياسة. وبالتالي قصة الحوثيين هم يعني مولود إيراني خاص
1: وخالص، يعني خاص وخالص فعلا،
0: وبالتالي
1: ونقي ومولود من رحم الأثنى عشرية الثورية الجديدة
0: بلا شك،
1: هذا ما يجب
0: بشكل مطلق. ولن يقبل إلا أن يكون إيرانيا. إذا في عقلاء داخلهم ما أعتقد أن باقي عقلاء، ويبدو أن في تفكك كبير جدا الآن فيما بينهم. أعتقد في قضية خطيرة يا أستاذ حسين حق الصحفي الإسرائيلي اللي جاء صورهم كلهم يعني ودخل كل المؤسسات، هذا ما كشفت عنه صحيفة معارف الإسرائيلية.
1: نعم،
0: اللي كانوا يقولوا هذا الواقف ضد غزة مع غزة. فهم مخترقين لدى كل الحكومة، وللأسف الشديد ما فيش معنا آلية متابعة ومحاسبة، لا عدا المسؤولين حقنا يمكن يجلسوا مع الإعلام اليمني ويتحدثوا مع الناس وتسائلهم وتناقشهم وتخلي الشعب يشهد عليهم، ولا معنا مجلس النواب يناقش ويسائل، وبالتالي فيه ضعف وتراخي. وأعتقد المسؤولين حقنا ركنوا على فلاح الشهراني يقوم بدورهم، ويسألوا لهم كل مرة واحد مسؤول يجي يقوم بدورهم. أعتقد أنه في نحن بحاجة إلى أن يكون هناك
1: لكن هناك يعني. الآن يعني بدأ أن الحكومة لديها التزامات ولديها خطط جيدة وفعالة، بعضها أعلن عنه فيما يتعلق مستوى المعيشة، وبعضها أيضا في الطريق لإدارة المحافظات ربما بشكل مختلف وبشكل جميل. فعال، هذه أشياء لا يمكننا لتناولها. أيضا هناك يعني حجمت قوى لديها مشاريع مختلفة،
0: يا سلام،
1: لا يمكن أن يعني نرى على ما قال بالنظارة السوداء، اسحبوا النظارة السوداء يا معهم ضروا إلى أي إيجابية.
0: لا أنا دائما من الذي ينظر إلى الجانب الإيجابي، ودائما نحن كل ما شفنا مؤشر جيد نعتبره أمر مهم جدا، خاصة في هذه المرحلة.
1: هذه المؤشرات تعتبر جيدة
0: جدا لماذا، لكن نتكلم عن الفرص التي لا تزال تهدر.
1: الدول أو الدول لا تبنى بين عشية وضحاها، نحن الآن بإعادة بناء المشروع الوطني وإن كان عبر كلفة يعني اجتماعية وسياسية، لكن يبدو أنها تمضي. يعني هل ترى أنها تمضي؟
0: وفيه ما ذكرته أنت، فيه يعني ربما تحسن الوضع من بداية 2026، ربما كنا باتجاه الهاوية، يعني كانت الأمور بلا شك يعني كان في ضبابية، وكنا ندخل منعطف أخطر. هذا بحد ذاته نحن ما وصلناش للصدام، هذا إنجاز. إضافة إلى أنه في مؤشرات جيدة الآن، لو تستغلها الحكومة، أعتقد أنه في ارتفاع النفط، لو تم تصدير النفط، لو حتى اشتروا أو تعاقدوا مع دفاع جوي بالنسبة
1: لحماية
0: المنشآت النفطية. أنا كنت أقرأ تصريحات وتوقعات لمؤسسات الاقتصادية، بتكلم يمكن يتوقعوا أنه في خلال هذه الفترة إلى نهاية السنة يوصل النفط إلى 150.
1: طيب لكن روح التفاؤل داخل الإعلام المحلي للأسف، يعني الإعلام المحلي لا يدفع الحكومة يعني باتجاه أو يشجعها أو يخلق المناخ الممتاز. الإعلام ذهب يا أستاذ حسين إلى أماكن أخرى وإلى فراغات أخرى.
0: صحيح، وفي قصور، يعني في قصور من الحكومة أيضا، أنه ما شبكوش مع الإعلام. أعتقد أن بعض الوزراء
1: لا هم شبكوا، لكن الإعلام هو رايح دائما يعني في
0: إشكالية في تعريف الإعلام لحد الآن. الفيسبوك ولا ما أنتم بتقوموا بدوركم بشكل كبير. نعم، الفيسبوك هو الذي جالس.
1: نعم، أعزائي المستمعين، وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من خلفيات الخبر. وفي نهاية هذه الحلقة نشكر الأستاذ حسين الصوفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ونلتقي.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: السعي بين الصفا والمروة. والسعي ركن من أركان الحجة ويكون بعد طواف القدوم، والأفضل أن يكون السعي بعد طواف الإفاضة. يتجه المسلم بعد قيامه بطواف القدوم إلى الصفا، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول: نبدأ بما بدأ الله به. ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول جهرا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو سرا بما شاء، ثم يعيد الذكر السابق، ثم يدعو ثانية، ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده. ثم ينزل ويمشي إلى المروة، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى. فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق، وهكذا يفعل في كل شوط. أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق. ليس للسعي ذكر خاص به، ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء، وأن يقرأ القرآن فلا حرج. ويستحب أن يكون المسلم متطهيرا أثناء سعيه. إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه. والسعي بين الصفا والمروة تردد في معالم الرحمة الإلهية، والتماس للمغفرة والرضا الرباني، وتلمس لأفضال الله وخيراته، وطلب عونه لتحمل مشاق الحياة كما فعلت السيدة هاجر زوج إبراهيم الخليل عليه السلام حين أعوزها الماء، فقامت تسعى ضارعة إلى الله تعالى لإرواء ظمائها وسد حاجة ابنها إسماعيل عليه السلام. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أحمد في مسنده: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. نظرة في المسعى. هذا المسعى بين الصفا والمروة شرع لترسيخ عقيدة التوكل على الله، فمن قرون خلت كانت هذه البقعة يسودها صمت الوحشة والانقطاع، لا أنيس هناك ولا عمران. جاءها إبراهيم عليه السلام بامرأته وابنه الرضيع، ثم قال للأم: سأتركك هنا. وتساءلت هاجر في دهشة: تتركنا هنا أنا وإسماعيل حيث لا زرع ولا ضرع ولا دار ولا ديار؟ قال: نعم. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وانصرف الأب لا يدري ماذا سيقع له ولا ما سيقع لأسرته، لقد نفذ ما أوحي إليه به وحسب. ونفذت زاد والماء من هاجر، وجاءت الساعة الحرجة، وانطلقت الأم بين الجبلين تسعى باحثة عن غوث للرضيع الذي يوشك أن يهلك. وبعد سبعة أشواط تتردد فيها بين الصفا والمروة، وقلبها ممتلئ يقينا بأن الله لن يضيعها، جاء جبريل بأمر الله وفجر بئر زمزم. ومن العجب أن الله يجعل في هذا الماء الإرواء من عطش والإشباع من جوع، وهو ما تحتاجه الأم، طعام وشراب. إن ثقة هاجر في الله أثمرت الخير، ولم يخذلها الله بعدما آوت إليه. والتوكل على الله مع ضعف الأسباب أو انعدامها زاد يحتاج إليه المسلمون في كل زمان.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحب يا أبو عمار.
0: البقاء، وكيف حالك يا أبو جسار؟
1: الله يسلمك ولله الحمد تمام. وين الغيبة يا أبو عمار؟
0: مفروض تسأل عني يوم ما شفتني، لكن من غاب من عينك غاب من قلبك.
1: معك حق، لكن قدك تعرف يا رجال مشاقل الحياة.
0: لا سألت عني ولا شيء، وإحنا جيران الباب بالباب.
1: تحسب الحد مثلك ما تخلي واجب ولا لازم، وما إحنا مقصرين واجد.
0: لا والله اللي مزح معك، ولا إنك جار عزيز وغالي ولا تقصر.
1: مغيرت بقى تشوف وش أقول يعني، بس شوف ردة فعلي.
0: لا والله يا أخي، ولكن أشوف إن الناس في هذا الوقت ما عاد حد يسأل على جاره.
1: صدق،
0: خصوصا في هذا الوقت وهذه المرحلة، الواجب إن إحنا نسأل عن أحوال بعضنا البعض، سواء جار سواء غير جار.
1: اي والله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كيف كانت الناس من اول تنشد على بعضها البعض، اما اليوم ما عاد حد ينشد من حد، لا جار عن جاره ولا غني عن فقير الا من رحم ربي.
0: الله المستعان، الوضع مأساوي، وهذا عيد مقبل والناس كلا ما يعلم بحالته الا الله.
1: احنا اليوم بحاجة الى تفعيل دور التكافل الاجتماعي،
0: خصوصا هذه الأيام العشر من أفضل أيام الدنيا، وسعد من قدم شيء لها أعمال صالحة في هذه الأيام.
1: أيام فضيلة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص شد بعضه بعضا.
0: صدق رسول الله وصدقت. ومتى عاد تتراحم الناس بينها إذا ما كل قائد النظر إلى منهم حوله، ممن هم بحاجة إلى الالتفات الطيبة،
1: ويساعد منهم بحاجة إلى المساعدة منهم، ويواسيهم ويخفف عنهم الألم، حتى يخفف الله علينا مما نحن فيه بشكل عام.
0: صحيح، الناس للناس، من الواجب على كل المقتدرين مساعدة المحتاجين والنازحين، وإغاثة المنكوبين وإمدادهم باللازم.
1: تبى الصدق
0: ولا غيره نبأ؟
1: شوف ديننا الإسلامي ماشي مثله.
0: إي نعم، الحمد لله على نعمة الإسلام.
1: على مستوى هذا الموضوع دي نتكلم فيه، شوف كيف حث الناس للاهتمام ببعضها البعض، وحتى على التكافل، وجعل الله الحسنة بعشر أمثالها، وهناك أيام فضيلة تضاعف فيها الأعمال، وكم وياكم.
0: اي نعم يا أخي، شوف كيف التكافل يسهم في زوال الضرر وسد حاجات المجتمع وزيادة الألفة والوفاق فيما بيننا.
1: ومجتمعنا هو مجتمع متراحم، بس الظروف لا تتم بعض أمور التراحم.
0: صدقت، لكن لابد ما نذكر بعضنا البعض ولو في أحلك الظروف، وهو المطلوب في الظروف الصعبة.
1: نعم، ولوشي مبادرات، وهذه المبادرات كانت تحصل الدعم من الخيرين.
0: اي نعم، كان هذه المبادرات أسهمت بشكل كبير في هذا الجانب، وقد ما ذي قصروا جزاهم الله خير، لكن الشرخ التسع يا أخي.
1: الله يعين يا أبو عمار، وأنا أقول لك.
0: إيه، وش على خاطرك؟
1: نبدأ بأنفسنا، وعلي أشتري ملابس لعوال أبو صالح الله يرحمه، وعلي أشتري أضحية لأم سالم وعيالها.
0: توكلنا على الله وخير البر عاجلة، لكن تعال نشوف كيف أصبح محمد علي.
1: إيه والله توكلنا على الله.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
10: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء في برنامجكم قهوة مأربية في هذا الصباح معي أنا نورة عزمي وأيضا زميلتي رحمة عبد الله. صباح الخير مستمعينا الكرام، وصباح الأيام المباركة التي تقترب فيها القلوب أكثر من الله. أهلا بكم في قهوة مأربية في صباح تملأه السكينة والرحمة. في هذه العشرة المباركة نشعر أن الوقت للوقت معنى مختلف، وأن للروح مساحة أهدأ، فهي أيام تحمل في تفاصيلها خيرا كثيرا لمن أحسن استقبالها.
11: صباحكم خير مستمعينا الأعزاء، وما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه بذكر خفيف وقلب مطمئن ودعوة صادقة. فبعض الطمأنينة تأتي فقط حين يقترب القلب من الله، ويقال دائما أجمل الأرزاق سكينة يضعها الله في قلبك، ولهذا تأتي هذه الأيام كرحمة تعيد للنفس هدوئها.
10: صحيح رحمة، صباح الدعوات الجميلة، صباح الأمنيات التي نرفعها إلى السماء بثقة ويقين، سائلين الله أن يحمل لكم في هذا الصباح فرحا قريبا وفرجا لا تتوقعونه.
11: أهلا بكم أو أهلا بكل من يرافقنا الآن بقلب يتمنى وروح تبحث عن الراحة وسط زحمة الحياة. فهذه الأيام المباركة فرصة لنهدأ ونقترب أكثر من أنفسنا ومن الله. مستمعين الكرام، العبرة بكثرة الأعمال، أو ليست العبرة بكثرة الأعمال فقط بل بصدق النية وصفاء القلب، فرب دعوة صادقة تغير حياة كاملة بإذن الله.
10: صباح الرحمة والمغفرة للقلوب التي أثقلها التعب، وللأرواح التي تنتظر فرجا قريبا. نسأل الله أن يبدل ضيقكم راحة ودعواتكم استجابة. في هذا الصباح تذكروا أن الخير لا يضيع، وأن الله يرى القلوب الصادقة مهما أخفت تعبها. فكونوا قريبين من الله، ففي قربه كل طمأنينة والراحة.
11: وفي ختام افتتاحيتنا مستمعينا الأعزاء، نسأل الله أن يبارك لكم هذه الأيام وأن يرزقكم راحة تشبه الدعاء المستجاب. ابقوا معنا في فقرة قهوة مأربية، لكن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء وإلى فقرتنا الصحية، حيث سنتحدث اليوم عن خمس تقنيات تتنفس أو خمس تقنيات تنفس قد تساعدك على تقليل التوتر في دقائق.
1: نعم رحمة ومستمعينا الكرام، تؤكد الدراسة الحديثة أن دقائق قليلة من تمارين التنفس يوميا قد تساعدك بشكل كبير على تخفيف التوتر وتحسين الصحة العامة. فالتنفس ليس فقط مجرد عملية تلقائية، بل هو أداة مؤثرة في تهدئة العقل والجسم إذا استخدم بالطريقة الصحيحة.
0: نعم، وفي السنوات الأخيرة عاد الاهتمام بتمارين التنفس التي عرفت منذ آلاف السنين في حضارة قديمة مثل الهند والصين. تعتمد هذه الممارسات على تحكم الوعي في طريقة التنفس بهدف تحقيق الاسترخاء والتوازن الداخلي.
1: نعم، وأيضا مستمعينا الأحبة، يرى الباحثون أن تخصيص بضع دقائق يوميا للتنفس الهادئ والعميق يمكن أن يعكس إيجابا على الجسم والعقل. كما توصف تمارين تنفس اليوم بأنها واحدة من أحدث أدوات اليقظة الذهنية وتحسين جودة الحياة.
0: ومع ذلك ينصح الأطباء النساء الحوامل والمصابين بأمراض تنفسية مثل الربو باستشارة الطبيب قبل تجربة هذه التمارين. لكن بالنسبة لغالبية الناس، قد تساعد التغيرات البسيطة في التنفس على خفض التوتر وتحسين الصحة العامة.
1: نعم، أيضا رحمة، تشير الدراسات إلى أن التمارين التنفس تساعد على تقليل هرمونات التوتر المرتبطة بالقلق والاكتئاب وبعض الأمراض المزمنة. كما أن تخفيف التوتر قد يساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل تأثير الضغوطات اليومية على الجسم.
0: ويؤكد الخبراء أن كثيرا من الناس يتنفسون بسرعة أكبر مما ينبغي أو يعتمدون على التنفس عبر الفم بدل الأنف. هذا النمط قد يزيد من التوتر ويؤثر على توازن الجهاز العصبي والجسم بشكل عام.
1: في المقابل، فإن التنفس البطيء والعميق عبر الأنف يساعد على تنشيط الجهاز العصبي المسؤول عن الراحة والاسترخاء، كما يمنح الجسم إشارات بالأمان الهدوء، مما ينعكس على الحالة النفسية والتركيز.
0: إذن مستمعينا، نأتي إلى أشهر تقنيات التنفس. أولا التنفس البطيء عبر الأنف والتنفس الصندوقي وتقنية 8-7-4، إضافة إلى التنفس المتناغم. تركز معظم هذه الأساليب على الشهيق الهادئ والزفير الطويل لإبطاء التوتر وتحسين الاسترخاء.
1: وإذا توضح الأبحاث الحديثة أن ممارسة تمارين التنفس لبضع دقائق يوميا فقط قد يساعد في تحسين المزاج وتقليل القلق وتنظيم ضربات القلب، كما يمكن أن تساهم في تحسين التركيز وجودة النوم والاستجابة للضغوطات اليومية.
0: إذن في ختام هذه الرسالة الصحية أو فقرتنا الصحية مستمعين الأعزاء، يؤكد المختصون أن الأهم ليس إتقان تقنية معقدة، بل الاستمرار على التنفس الهادئ والواعي بشكل يومي. فأحيانا قد تبدأ الراحة الحقيقية من نفس أبطأ وهدوء بسيط يمنحه الإنسان لنفسه كل يوم. إذن مستمعينا، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما. نذهب إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود لنستكمل بقية فقرات حلقة اليوم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، مستمرين في هذه التغطية في برنامجكم قهوة مغربية. نصل الآن إلى فقرة التنمية الذاتية. في زمن السرعة، كيف تستعيد نفسك من جديد؟ لنرى ذلك.
1: مستمعين الكرام، في زحمة الأيام يعتاد الإنسان أن يركض كثيرا حتى ينسى نفسه وينشغل بكل شيء إلا راحته الحقيقية. لهذا تأتي بعض المواسم الهادئة كالعطل والأيام الروحانية لتمنحنا فرصة نادرة لنرتب أرواحنا من جديد.
0: نعم، وفي هذه الأجواء المباركة قد لا يكون المطلوب أن نغير حياتنا بالكامل، بل أن نتوقف قليلا ونسأل أنفسنا، هل نعيش فعلا بطريقة تشبهنا أم فقط نستهلك أيامنا بسرعة دون وعي؟
1: مستمعينا الكرام، تشير أفكار كتاب العادات الذرية إلى أن الإنسان لا يتغير عبر القرارات الكبيرة المفاجئة، بل عبر عادات صغيرة تتكرر يوميا حتى تصبح أسلوب حياة جديدا وأكثر وعيا. ومن أجمل الأفكار التي يطرحها الكتاب أن التحسن البسيط المستمر حتى لو كان بنسبة صغيرة يوميا قادر مع الوقت على تغيير حياة كاملة. فالأمر لا يتعلق بالقوة بل بالاستمرارية والصبر على الخطوات الصغيرة.
0: نعم رحمة، وفي فترة الإجازات تحديدا، بدل أن تتحول الأيام إلى نوم طويل وهروب من الوقت، يمكن استغلالها لبناء عادة جميلة مثل القراءة، المشي، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تخصيص وقت للهدوء والتأمل بعيدا عن ضجيج الحياة.
1: نعم مستمعين الكرام، أحيانا يحتاج الإنسان أن يبتعد قليلا عن الهاتف، عن المقارنات وعن الاستهلاك المستمر للمحتوى، ليسمع صوته الداخلي من جديد ويتذكر الأشياء التي تمنحه الراحة فعلا لا التشتيت المؤقت.
0: وفي هذه الأيام الروحانية قد يكون الأفضل هو بداية للتغيير في الاقتراب من الله أكثر وتنظيم علاقتنا بأنفسنا وبأوقاتنا ومع من نحب. فالإطمئنان ليس فكرة بل أسلوب حياة يبنى بالتدريج. يقول أحد الكتاب: لا أحد يصبح أفضل بين ليلة وضحاها، لكن كل يوم صادق مع نفسك يصنع فرقا. فلهذا لا تستهينوا أبدا بالأشياء الصغيرة التي تفعلونها باستمرار.
1: مستمعين الأعزاء، الحياة لا تحتاج منا أن نكون مثاليين طوال الوقت، بل أن نكون أكثر وعيا، أكثر اتزانا، وأن نعرف متى نتوقف، متى نرتاح، ومتى نبدأ من جديد بطاقة أخف وقلب أهدى.
0: في ختام هذه الفقرة، اجعلوا هذه الفترة فرصة حقيقية لاستعادة أنفسكم، لا فقط مجرد وقت يمر سريعا. فرب عادة بسيطة تبدأ اليوم قد تغير شكل حياتكم بالكامل في المستقبل القريب بإذن الله.
1: إذن مستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرتنا الاجتماعية بعد دقائق.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني، في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
2: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
6: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
7: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
5: مالي روحي تخرج من الجدار.
7: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
5: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
7: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
5: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
7: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
5: لا ما سمعتوش.
7: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والكهان.
5: هي ملم طيب مسموض المول
7: اسمه جاليريا مول.
5: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
7: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
5: ماذا الحين هي يا عيالي، نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
8: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
9: جاليريا مول،
8: جاليريا مول
7: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
10: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
11: إذاعة مأرب
9: عبق الماضي وصوت الحاضر.
11: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء وإلى فقرتنا الاجتماعية. سنتحدث اليوم في فقرتنا الاجتماعية عن كيف تنمي الجانب الإنساني في طفلك في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: نعم مستمعينا الكرام، مع التطور السريع في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبح كثير من الناس يتساءلون كيف سيكون مستقبل أبنائنا، وهنا ستبقى المهارات الإنسانية مهمة في عالم تسيطر عليه الآلات والتقنيات الذكية. وهل ستبقى المهارات الإنسانية مهمة في عالم تسيطر عليه الآلات والتقنيات الذكية؟ في هذا السياق تشير تقارير ودراسات حديثة إلى أن العالم يعيش في مرحلة تحول كبيرة انتقلت فيها القيمة من الأعمال التقليدية إلى المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار. لكن بالرغم من ذلك تبقى الصفات الإنسانية مثل الذكاء العاطفي والشخصية من أصعب الأشياء التي يمكن للتكنولوجيا أن تحل محلها.
0: إذن مستمعينا، يرى الخبراء أن المستقبل سينقسم إلى فئتين: أشخاص يتقنون التكنولوجيا ويستفيدون منها، وآخرين يصبحون أسرى لها. لهذا أصبح دور الأسرة أكثر أهمية في بناء شخصية متوازنة وقادرة على التعامل الواعي مع هذا العالم الجديد. ومن أهم العادات التي ينصح بها المختصون، إليك نورة.
1: غرس حب القراءة في نفوس الأطفال منذ الصغر، بدل الاعتماد الكامل على الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. فالقراءة توسع التفكير وتنمي الخيال وتساعد الطفل على بناء وعيه وشخصيته بطريقة أعمق. كما يؤكد الخبراء أن مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية منذ سن مبكر يساعد ويساهم أيضا في تحمل المسؤولية وفهم قيمة العمل.
0: نعم، حتى المهام البسيطة مثل ترتيب الأشياء أو المساعدة في المنزل تزرع داخل الطفل روح الاعتماد على النفس. وفي جانب آخر يشدد المختصون على أهمية تخصيص وقت بعيد عن الشاشات والتكنولوجيا داخل الأسرة. فالعلاقات الإنسانية الحقيقية والحديث المباشر واللحظات العائلية تبقى ضرورية لصحة الطفل النفسية والاجتماعية.
1: نعم رحمة، ويؤكد الباحثون أيضا أن التجارب الحياتية الواقعية تساعد بشكل كبير في تنمية شخصية الأطفال، ولهذا ينصح بالسفر واكتشاف الأماكن وثقافات جديدة، لأن التجربة المباشرة تبني وعي الإنسان أكثر من العالم الافتراضي. في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا جزءا من كل شيء، لا يكتفي أن نعلم أبنائنا فقط استخدام الأجهزة، بل يجب أن نعلمهم كيف يفكرون، كيف يتواصلون، وكيف يحافظون على إنسانيتهم في وسط هذا التطور السريع.
0: كذلك مستمعين الأعزاء، يؤكد المختصون أن الطفل الذي يمتلك شخصية قوية وذكاء عاطفيا وقدرة على التواصل والتفكير سيكون أكثر قدرة على النجاح مستقبلا مهما تغيرت الوظائف والتقنيات. فالإنسانية ستبقى دائما القيمة الأهم التي لا يمكن استبدالها. في ختام هذه الرسالة، تبقى التكنولوجيا أداة يمكن أن تساعد الإنسان أو تسيطر عليه. الفرق الحقيقي يبدأ من طريقة التربية وبناء الشخصية منذ الطفولة. فالمستقبل مستمعين الأعزاء لا يحتاج فقط أطفالا أذكياء،

أطفالا أكثر وعيا وإنسانية أيضا. إذا مستمعينا الأعزاء هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذا الصباح، نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام إلى فقرة المنوعات. في جولة المنوعات نذهب الآن إلى جولة حول العالم في فقرتنا الممتدة للمنوعات، لنرصد لكم أبرز الأخبار الغريبة والمستجدات التي تشغل منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الحكايات الإنسانية التي تلامس القلوب. خبرنا الأول يأتينا من المحميات السياحية في الهند، حيث تحولت رحلة استجمام عائلية لسياح إلى مشهد مأساوي غير متوقع، يجدد التساؤلات حول شروط السلامة عند التعامل مع الحيوانات الضخمة.
1: حيث لقيت شابة تبلغ من العمر 33 عاما مصرعها إثر اندلاع شجار مفاجئ وعنيف بين فيلين داخل مخيم في شهير في ولاية جنوبي غربي الهند. وفي تفاصيل الحادثة التي وثقتها مقاطع فيديو متداولة أثارت فزعا كبيرا. وقع الاشتباك بين الفيلين أثناء استحمامها الصباحي المعتاد في أحد الأنهار داخل المخيم السياحي. ووسط حالة الهلع والفوضى التي سادت المكان، فقدت الضحية توازنها للأسف وسقطت في منطقة الاشتباك حيث تحت أقدام الفيلين، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصاباتها البالغة رغم محاولات إنقاذها المتكررة.
0: نعم، الحادثة أثارت موجة واسعة من التفاعل والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول إجراءات الحماية وإدارة الحشود في المواقع التي تستقطب الزوار لمشاهدة الحيوانات البرية عن قرب، مما دفع بالسلطات المحلية هناك لبدء مراجعة شاملة لتدابير السلامة وفرض ضوابط أكثر صرامة لحماية السياح. إذن سبحان الله، أحيانا تأتي الأقدار من مكان نبحث فيه عن المتعة والترويح، لكن تظل الحيطة والحذر واجبة دائما.
1: صحيح. وفي عالم الغرائب ننتقل معكم مستمعينا الكرام الأوفياء إلى غزة الصامدة، حيث لا تقتصر المعاناة هناك على تفاصيل العيش اليومي فحسب، بل تمتد لتطال الشوق الروحاني وأجمل رحلات العمر. فمع اقتراب موسم الحج يتجدد الوجع في قلوب الآلاف من أبناء القطاع المحرومين من أداء هذه الشعيرة العظيمة للعام الثالث على التوالي.
0: نعم، في زاوية من زوايا اللجوء تختزل قصة الزوجين عوني وعهود بركة، واقعا مؤلما يعيشه آلاف الغزيين. فقبل 3 سنوات كانت حقائب الاستعداد للحج تزين منزلهما ممتلئة بملابس الأحرام البيضاء وكتيبات الأدعية بانتظار لحظة الانطلاق نحو الديار الحجازية. اليوم تحولت تلك البيوت إلى ركام، لكن عهود لا تزال تحتفظ بتلك الحقائب وترفض إفراغ محتوياتها، متمسكة ببصيص أمل يصارع المرض والحصار الخانق.
1: نعم، أما الزوج عواني فيروي بمرارة كيف قضى سنوات عمره يجمع تكاليف رحلة العمر قرشا ودرهما، متقطعا إياها من قوت يومه، ليجد نفسه مجبرا مع اشتداد الظروف على صرف تلك المدخرات المقدسة لتأمين أبسط مقومات الحياة والبدائل الغذائية لأسرته.
0: نعم مستمعينا، هذه القصة ليست مجرد حالة فردية، بل هي جزء من تقرير رسمي أعلنت فيه وزارة الأوقاف والإرشاد في قطاع غزة عن حرمان أكثر من 10,000 فلسطيني من أداء فريضة الحج خلال سنوات الحرب الثلاث بسبب إغلاق المعابر. ومن بين هؤلاء المحرومين 71 فلسطينيا وفاهم الأجل وهم ينتظرون بشغف فرصة السفر إلى الأراضي المقدسة.
1: نعم، ويبقى الشوق كبيرا وتظل القلوب تلبي وتطوف بالبيت العتيق وإن حاصرتها المسافات والظروف. نسأل الله أن يفرج كربهم ويبلغ كل مشتاق مبتغاه، وأن يكتب لهم أجر الحج بنيتهم الصادقة.
0: إذن مستمعينا، إلى هنا نكون قد أتينا معكم إلى نهاية فقرة المنوعات لبرنامج قهوة مغربية. نذهب فاصل ومن ثم نعود لنكمل حلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا، وفي فقرة اليوم تكتب في الهواء أحدث مزايا نظارات ميتا الجديدة.
1: إذن يبدو رحمة أن أحلام الطفولة والأشياء التي كنا نتخيلها في الصغر تتحقق. كشفت ميتا عن تحديثات جديدة لنظاراتها الذكية، إضافة من خلالها ميزة مبتكرة تتيح للمستخدم كتابة الرسائل في الهواء دون الحاجة إلى استخدام الهاتف أو لوحة مفاتيح.
0: نعم نورة، تأتي هذه الميزة ضمن الجيل الأحدث من نظارات ميتا رايبان ديسلبا التي تحتوي على شاشة صغيرة مدمجة داخل العدسة إلى جانب سوار ذكي يلتقط الإشارات العصبية وحركات اليد.
1: نعم مستمعي الكرام، كانت ميتا قد أعلنت عن هذه التقنية سابقا، لكنها ظلت قيد الاختبار حتى التحديثات الأخيرة التي أتاحت استخدامها بشكل عملي للمستخدمين. ويتوقع أن تغير هذه الميزة طريقة التواصل والكتابة مستقبلا.
0: وتعتمد التقنية الجديدة أيضا على ما تسميه الشركة الكتابة اليدوية العصبية، حيث يستطيع المستخدم تحريك أصابعه في الهواء وكأنه يكتب بقلم حقيقي، لتتحول هذه الحركات إلى كلمات ورسائل.
1: وفي الجانب التقني، يعتمد السوار الذكي المرفق بالنظارة على تقنية لالتقاط الإشارات العصبية وحركات العضلات بدقة عالية، مما يسمح للنظارة بفهم حركات الأصابع والمعصم وتحويلها إلى أوامر رقمية.
0: أتاحت ميتا مستمعين الأعزاء أيضا مجموعة من الحركات الإضافية التي تساعد في بدء الكتابة وإنهائها، وحتى استخدام الإكمال التلقائي أثناء كتابة الرسائل بسرعة وسهولة. وتعمل هذه الميزة مع تطبيقات كثيرة إضافة إلى تطبيقات الرسائل التقليدية على هواتف أندرويد وآيفون.
1: وفي تحديثات أخرى، أصبحت النظارة تدعم تسجيل ما يراه المستخدم عبر العدسات مباشرة، بالإضافة إلى ميزة اتجاهات المشي في عدد من المدن العالمية وإرسال الرسائل الصوتية بشكل مباشر. والأهم من ذلك أن ميتا أتاحت للمطورين إنشاء تطبيقات خارجية للنظارة، مما يحولها من مجرد منتج ذكي إلى منصة متكاملة شبيهة بالهواتف الذكية الحديثة.
0: إذن في ختام هذه التحديثات، يرى مختصون أن نظارات ميتا تقترب أكثر من عالم الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، خاصة مع إمكانية دعم تطبيقات شات جي بي تي. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. ننتقل معكم إلى فقرة حدث، وحيث حدث في مثل هذا اليوم من 20 مايو من العام 1882 توقيع التحالف الثلاثي بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا.
1: وأيضا حدث في مثل هذا اليوم في عام 1902 في 20 مايو استقلال كوبا رسميا عن الولايات المتحدة.
0: وحدث أيضا مستمعين الأعزاء في مثل هذا اليوم من العام 1927 انطلاق أول رحلة طيران فردية لعبور المحيط الأطلسي.
1: وأيضا حدث في مثل هذا اليوم في عام 1940 بداية استخدام الغاز في معسكر خلال الحرب العالمية الثانية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1941 بدء معركة كريت بين ألمانيا والحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
1: وأيضا في عام 1963 تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية لدعم استقلال الدولة الإفريقية.
0: إذن مستمعينا، نذهب الآن إلى المهندس صدام القرضي ليتحدث معنا حول موضوع الغاز وما يتصل به من تفاصيل. أسعد الله صباحك مهندس صدام.
2: أسعد الله صباحكم، صباح النور والعافية.
0: صباح الخير عليكم، تفضل.
2: كشف توزيع الوكلاء يومنا هذا الأربعاء الموافق 20/5/2026، والذين سوف يتم التحميل لهم بإذن الله منشأة مارب وهو كالتالي: من تعود علي عكازة رغوان 50 رغوان، طاها علي البحري المطاعم 250.

0: المدينه، مدينه دماج الشرابيه خط المطار 70 المدينه، علي محمد محسن الحرازي، محمد محسن الحرازي المنين 80 المدينه، مازن محمد عيشان الروضه 80 المدينه، احمد علي عامر الصالحي الجبينه 70 المدينه، صالح بن سالم سوده سوق بن عبود 140 المدينه، حسن محمد بارع كليه المجتمع 150 المدينه، جلال هادي بارع محطه الخير 80 المدينه، عوض حسن هادي صنع الهادي 50 المدينه، علي شغمان المسيل 120 الوادي، محمد ناصر قربان المسيل 80 الوادي، مبارك احمد عاطف الجبينه 180 المدينه، عماد احمد عبد الله الروضه 150 المدينه، مهدي محمد الدرنه الروضه 150 المدينه، محمد فضل حنش البقايل الروضه 60 المدينه، علي محمد ناصر الحريبي المطار 150 المدينه، جابر بن علي قريح الحاني، جابر علي قريح الحاني شبوان الوادي، علي صالح طعيمان وحشان 240 الوادي، مراد خالد الفراسي الجبينه 70 المدينه، ايمن عادل الورافي، ايمن عادل الورافي
1: نعم
0: الروضه 80 المدينه، حسين احمد الطالعي البقايل الروضه 50 المدينه، منصور محمد ابراهيم الرميله 40 المدينه، شمسان علي العبدي اي الشركه 50 المدينه، حسين ناصر الثابتي الروضه 80 المدينه، وليد علي محمد خالد علي بسبح الفا 80 المدينه، علي محمد الامير المجمع 250 المدينه، وليد محمد بارع المجمع 200 المدينه، محمد امين المرغمي السويده 100 المدينه، نصر قناف جالان الجبينه 100 المدينه، سالم سعيد هادي الحدبة زيد الكولا 150 الوادي، عبد الله علي ربيع هادي غريب الروضه 220 المدينه، بشير عبد الله الشبيري الكولا 250 المدينه، هاني محمد السواري المطار 50 المدينه، عزيز ربيع علي غريب الروضه 80 المدينه، زينه صالح المحورن خط المطار 50 المدينه، صالح احمد العبسي محطه البيضاني 100 المدينه، طارق حسن المحويتي الرميله 50 المدينه، عبد الله حمد العدي حي الشركه 50 المدينه، احمد محمد الحجوري حي الشركه 50 المدينه، محمد حسن جلال الحصون الجلال 120 الوادي، عبد الله علي محمد جلال الشبواني 70 المدينه، عبد الله محمد الجلال حي الشركه 50 المدينه، هاني سمون بسيله مفرق مارب القديم 50 المدينه، اسامه علي ناصر حيدر مفرق مارب القديم 70 المدينه، اجمالي اسطوانات الموزعه اليوم هذا 5250 اسطوانه.
1: شكرا لك مهندس صدام القرضي، جزيل الشكر لك وكامل تحياتنا لك. إذن مستمعينا بهذا الاتصال المباشر مع المهندس صدام القرضي ننهي حلقة اليوم، وكنا معكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي نوراء العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. انتظرونا في حلقات قادمة ومواضيع جديدة، إلى اللقاء.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: اشغلتوني واشغلتم حالي.
4: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
5: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
3: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
5: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
3: اقول لك مالي، اقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الابواب والعيال بلا كسوه، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفه، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
5: اقول لك كل مشكله ولها حل.
3: قولي لي طيب ايش الحل بنظرك؟
5: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
3: لا ما سمعتوش.
5: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوال.
3: هي ملف طيب مسموض المول
5: اسمه جاليريا مول.
3: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
5: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
3: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
6: جاليريا مول
5: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
7: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: عذبني بنات الريف استنى حالي، قال من بعد شهر ماينا من ليالي الناس نامت نوم العيال ما جاش.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.